0: الداخلية المغربية فتحوا باب الترشيحات بطبيعة الحال أمام المترشحين للانتخابات لإداعي التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبطبيعة الحال الآن يمكن للمواطنين أن يتعرفوا على لائحة المرشحين حسب دوائرهم وجماعاتهم وجهاتهم. اليوم البرنامج سيتطرق إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهو هذا الناخب المغربي الذي سيختار ويمارس حقه الدستوري، من سيختار من أجل الترافع عن همومه وقضاياه وتحدياته اليومية. وفي هذا الإطار استحضر لكم أو يشرفني طبيعة الحال أن أستضيف لكم الأستاذ عبد الغني السرار، هو أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية من الجديدة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الغني السرار.
1: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وسعيد بالاستضافة.
0: استوقفني كثيرا مقالكم البرامج، والذي عنونتموه البرامج الانتخابية ومحددات السلوك الانتخابي بالمغرب، وهو بطبيعة الحال يعالج موضوع هذه الحلقة تماما، وهو سلوك الناخب المغربي وكيف نقرأ هذا السلوك، ثم ما الذي يؤثر في سلوك الناخب والعوامل التي يتبعها. طبعا هذه انتخابات مفصلية، وهي حق دستوري لكل مواطن، وهي أيضا بوابة التغيير. أستاذ عبد الغني السرار.
1: نعم، طبيعة الحال الأخت فرحانة، هو أن المغاربة عموم المغاربة يكونون كل 5 سنوات على موعد مع استحقاق تشريعي من أجل إعادة انتخاب النخب يعني في المؤسسة التشريعية، ومن خلال هذا النخب يعني يتم انتخاب وفرز الأغلبية الحكومية التي تتولى تدبير الشأن العام. طبيعة الحال العملية الانتخابية هي أداة أساسية في جميع الدول، ليس المغرب وحده، وبالتالي يعني هذه العملية الانتخابية مادام ستفرز لنا أغلبية حكومية لقيادة البلاد يعني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فإن هذا الأمر يستدعي ويتطلب أن يحج الناخبون والناخبات بكثرة يعني من أجل إيصال نخب تحظى بالشرعية وبالمصداقية، وأن لا يتركوا يعني الباب لكل من يتاجر في الأصوات. وبطبيعة الحال لأن الفراغ يعني سيولد هذه الظاهرة طبعا
0: أكيد، والطبيعة لا تقبل الفراغ كما قلت. على سيرة الفراغ، طبعا هذه الانتخابات تمر في ظروف جد حساسة، وظروف طبعا حاسمة إلى حد كبير، خاصة وأنه توالي الأزمات ما بعد الكورونا تحديدا. لاحظ معي على أنه مباشرة بعد الكورونا الاقتصاد العالمي وكل اقتصادات البلدان بما فيها بلداننا طبعا تعيش في تعثرات، وتتولى هذه الأزمات تباعا، وظروف حتى الجيوسياسية تتدخل هي الأخرى على الخط، ناهيك عن تغييرات المناخية، يعني عوامل كبرى محددة في الضائقة الاقتصادية. تليها أيضا، وهذا لا يمكن أيضا محوه من العوامل الداخلية والحكامة كما يقول خبراء الاقتصاد الذين نستضيفهم تباعا في البرنامج. يضاف كل هذه الأمور جعلت هذا المواطن مضغوطا، وبالتالي نتحدث الآن عن الكتلة الناخبة طبعا، والتي تقريبا نحن لدينا اليوم 16 مليون أو 15 مليون ناخب في انتظار أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
1: نعم،
0: العدد الإجمالي للمسجلين في الانتخابات اليوم يعني تقريبا في هذه الحدود. اليوم ما الذي يتقاسمهم؟ هناك يعني شبه الفئة ولاحظنا أيضا ذلك في الكثير من استطلاعات الرأي تباعا وبعض التقارير التي تصدر في وسائل الإعلام، تتحدث عن رفع سقف المطالب أو سقف الانتظارات من هؤلاء المرشحين. فاليوم كيف يترجم هذا الناخب سلوكه هذا بين هذه الظروف التي تحدثت عنها، بين هذه العوامل التي ذكرت لك، كيف نقرأ سلوك الناخب المغربي اليوم؟
1: طبيعة الحال الأخت فرحانة هو أن هذه الانتخابات يعني تأتي في سياق سواء داخلي أو خارجي متغير متقلب، أيضا في سياق اقتصادي يطبعه لا يقين وتطبعه يعني مجموعة من الأزمات ومجموعة يعني من الظواهر يعني كارتفاع الأسعار وما إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هذه الزيادات في المواد الأساسية المدفوعة بالزيادات في أسعار البترول وما إلى غير ذلك، بطبيعة الحال كل هذه التقلبات وهذه المستجدات سواء الداخلية أو الخارجية يعني دفعت الناخبين إلى رفع تطلعاتهم وإلى الرفع من سقف المطالب يعني تجاه المترشحات والمترشحين سواء في الدوائر المحلية أو في الدوائر الجهوية. بطبيعة الحال من حق المواطن أن يوجه مطالب، ومن حق المترشحين والأحزاب التي يمثلوها أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات المواطنات والمواطنين أثناء وضعها لبرامجها الانتخابية، لأن الأحزاب أصلا وجدت من أجل خدمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والحقوقية للناخبات والناخبين عموما. بطبيعة الحال الأحزاب السياسية الآن يعني بدأت في الإعلان عن برامجها الانتخابية، وبطبيعة الحال هذه الأحزاب السياسية يعني كل حزب له تصور معين وكل حزب له يعني مخرجات معينة من أجل معالجة الأزمات المتعددة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. بطبيعة الحال الآن سلوك المواطن يجب أن ينصب وأن يتوجه إلى اختيار المترشح أو المترشحة أو الحزب أو التنظيم السياسي الذي يرى فيه أنه يتبنى حلولا يعني منطقية، حلولا تتسم بالواقعية بمعنى أنها قابلة للتحقيق وقابلة للأجراء. وبالتالي
0: ولكن من منظورنا يعني في أوساطنا المغربية نحن يعني نختلف حسب توجهاتنا، حسب أفكارنا، حسب حتى المناطق التي نتواجد فيها. يعني جغرافيا المملكة ممتدة شمالا وجنوبا شرقا ووسطا، ولكل منا وجهة نظره وحتى رؤيته السياسية تجاه المترشحين تجاه الأحزاب وغير ذلك. هناك يا أستاذي من لا يعرف حتى البرنامج ما هو ولا يعرف حتى الحزب ما هو، فقط ما يهمه أن الشخص الفلاني في الدائرة الفلانية يعرفه عن كثب. أنا أعطيك فقط مثال هكذا أسوقه، وأعرف أن هذا الرجل له مصداقيته وله كيف ما كنقوله صاحب كلمة. فهل نختار الناخب اليوم، هل المواطن المغربي هو شخص يختار الشخص الذي جربه مثلا ووجدونا صاحب كلمة وملتزم ورآه يترافع في البرلمان وصوته دائما على مدار هذه السنوات مسموع، وبالتالي يجدد فيه الثقة ويقول لك فلان عنده كلمته دائما كنسمعوه دائما حاضر دائما قريب لنا حتى في الجماعة ديالنا أو في المكان اللي نحن متواجدين فيه ما طرقنا بابه إلا وجدناه معنا، أم أننا أمام ناخب وصل من الوعي درجة معينة حتى أصبح ينظر إلى برنامج فيه مجموعة من الحلول، أولها الصحة، التعليم، يركز البرنامج بأنه سيفعل كذا في بأجل محددة، وهذا هو اللي أصبح يهم الناس. فكيف نحن نختار الناس أو المرشحين؟
1: نعم.
0: على أي أساس؟
1: نعم بالنسبة لسلوك
0: حسب طبعا التجارب السابقة والانتخابات السابقة.
1: نعم نعم. عموما يعني نحن حينما نقول بأن الناخب يجب أن يختار يعني بين البرامج، فهذا ما يجب أن يكون. أما ما هو كائن فهو يختلف تماما عن المأمول أو الذي نأمل أن يكون. بطبيعة الحال سلوك الناخب يمكن يعني تقسيمه إلى قسمين. أولا هناك سلوك الفئات الناخبة المتعلمة، سلوك الفئات الناخبة التي لها تعاطفات سياسية مع أحزاب أو لها انتماء سياسي، فهذه الفئة يعني تصوت يعني نسبيا وافتراضيا على برامج انتخابية أو برامج حزبية. علاش؟ لأن عندها يعني
0: عندها خلفية حزبية. مؤمنة بحزب، مقتنعة بإيديولوجيته،
1: متعاطفة معه وما إلى غير ذلك. لا، وهذه النسبة هي قليلة يعني متمركزة بشكل أساسي في المجال الحضاري. لكن الفئة الثانية وهي الفئة اللي تشكل 71% حتى 80%، هذه الفئة هي واحد الفئة تنحدر أساسا من العالم القروي وتنحدر أيضا من الأحياء الهامشية في المجال الحضاري. هذه الفئة هي لا تصوت على برامج، وبمعنى أن السلوك ديالها لا يحدده يعني معايير علمية ومعايير موضوعية، وإنما تتحكم فيه بعد مجموعة من العوامل يعني هي الشخصية. مثلا عامل القرابة، يعني عامل أن هذا المترشح أو هذا المترشح واش كينتمي للقبيلة دياله بهذا المفهوم أو لا ينتمي، أن هذا لا لا لا لا لا هذا المترشح مثلا واش كينتمي للعائلة دياله، وهذا المترشح مثلا يعني مثلا كاين في بعض المناطق مثلا كيرمي ما يسمى بالعار، انه مثلا كيجي المترشح كيجيب العائله ديالو كيجيو عند واحد القبيله او عند واحد الدوار مثلا اللي في واحد الفئه ناخبه كبيره، وبحال كيرميو عليهم العار كيشاركوا معاهم الطعام، كيقول لهم مثلا حنا شاركنا الطعام خصكم تصدرونا. هذه دونك يعني مجموعه من المحددات تقليديه او هي كلاسيكيه. ايضا هناك مجموعه من السلوكيات اللي ممكن اننا نسميوها شبكات النفوذ، يعني واحد شبكات النفوذ كيبنيوها واحد المترشحين في واحد الدوائر اللي هي يعني لا معروفة، يعني كيبني واحد العلاقات ديال الزمالة، واحد العلاقات ديال الزبونية أو الزبائنية. يعني هاد المحددات هي التي تحدد سلوك هاد الأشخاص، بمعنى أن هاد الأشخاص يعني هم سلوكهم سلوك شخصاني وليس يعني موضوعي. والدليل هو أنه مثلا كنشوفوا بأنه بعض الأشخاص كل يوم في واحد الحزب إكس يصوتوا عليه الناس ويحجون للتصويت عليه بكثرة، ولكن في استحقاقات أخرى يغير هذا الشخص أو هذا المترشح نفسه، يغير إذ الحزب الذي ترشح بلونه في الانتخابات السابقة ثم يعني يترشح تحت حزب إيغري، ولكن الأشخاص دائما يحجون للتصويت عليه بكثرة، بمعنى أنه أنا الغطاء السياسي يعني لا يثير انتباههم ولا يغريهم بقدر ما يغريهم الشخص وبقدر ما يثير انتباههم هذا المترشح، بمعنى أن هنا سلوك شخصي وتصويت لفائدة الشخص بغض النظر عن البرنامج الانتخابي. أيضا هذا البرامج،
0: ولكن هل الذي يجعلنا نؤمن بهذا الشخص هل هي كفاءته؟ هل نمارس التقييم الذاتي؟ كل مواطن اليوم المراد من بطبيعة الحال حلقاتنا دائما هو توعية الناس وتعريفهم بحقهم الدستوري في الممارسة، لأنه في بعض الأحيان نسمع الكثير حتى من الحنق وقطع اليد حتى من التغيير الكل ينشده، سواء شبابا سواء جيل اليوم، ولكن هذا التغيير لا يمكن أن يأتي ما لم نؤمن بالعملية السياسية وبأن الصوت هو الطريق الحضاري الديمقراطي للتغيير. فلماذا الإبقاء على نفس الشخص رغم أنه جربناه في مدة سابقة لم ينفذ ما وعد به، ونعيد انتخابه. حتى أن صاحب الجلالة في كثير من الخطب كان يشير إلى هذه النقط، على أن النخب التي تفرزها صناديق الانتخابات نحن من نختارها، نحن من صوتنا عليها. إذن المسؤولية الكاملة اليوم هي على الناخب، فلماذا يصر على أن ينتخب شخص غير يعني لم يحقق له شيئا؟
1: نعم الأخت فرحانة، أتفق معك في هذه النقطة بالذات، هو أن النخب

البرلمانية أو النخاب السياسية هو أن المواطن هو الذي يختارها وهو الذي ينتخبها، وبالتالي هذا الاختيار وهذا الانتخاب يجب أن يكون للأصلح وللأجدر وللأكفأ والذي له القدرة على القيام بالوظيفة التمثيلية والنيابية. بطبيعة الحال هذا الاستمرار في إعادة إنتاج وانتخاب نفس الوجوه في بعض الدوائر الانتخابية، يعني هذا معطى يسيء أساسا للتمثيلية البرلمانية والتمثيلية الديمقراطية. لماذا؟ لأن التمثيلية النيابية أو البرلمانية هي أرقى ما وصلت إليه البشرية في جميع الدول ماشي غير في المغرب فقط، وبالتالي يعني المطلوب من الناخبين ومن المواطنات والمواطنين وأساسا فئة الشباب هو أن يمارسوا ما يسمى بالتصويت العقابي. التصويت العقابي هو أن ذلك الشخص الذي مثلا منحناه ثقة لولاية أو لولايتين

0: كيبنيش طرق هو يترافع فقط، يتواصل مع الحكومة، ينقل هموم وانتظارات الناخبين. بطبيعة الحال إذا تبين بأن هذا الناخب أو هذا البرلماني يعني لا يقوم بوظائفه النيابية كما يجب، وجب فتح المجال لوجوه، يعني هذه الوجوه حبذا لو كانت وجوه شبابية. علاش؟ لأنه كنشوفوا بأنه جميع هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية مثلا، الاحتجاجات التي تطالب بالصحة تطالب بالتعليم، هي قادتها فئات شبابية، بمعنى أن هذه الفئة ديال الشباب لها واحد الوعي. لهذا يعني أتمنى شخصيا أن يتم استثمار هذا الوعي الشبابي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن يتم أو يحج إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن مطالبهم، وأن يختاروا البرامج والمترشحين الذين يرون فيهم أقرب إلى تحقيق مطالبهم ومتطلباتهم اقتصاديا واجتماعيا.
1: أستاذ، أنت يعني تحلل أيضا، وعلى ضوء أيضا بالعودة إلى مقالك الذي أشير مرة ثانية إلى أن عنوانه البرامج الانتخابية ومحددات السلوك الانتخابي بالمغرب، تحدثت كثيرا عن هذه النقاط التي ناقشناها، وبالخصوص في إذا كان من خلاصة وصلت إليها أننا اليوم كلنا مسؤولون عن يعني نشر الوعي السياسي بين المواطنين بأهمية الانتخابات وحتى فهم الانتخابات. يعني نحن في تجربة سياسية نحو ديمقراطية نبنيها بسواعدنا كما يقال، فنحن اليوم في مرحلة أيضا أمس الحاجة إلى فهم الكثير من الكلمات والمصطلحات التي يجدها البعض أنها كبيرة علينا. يعني كنسمعوا مثلا تمثيلية برلمانية، نسمعوا هذا، ولكن ما عارفينش أدوار كل شيء. أنت الآن فصلت لي وقلت لي الناخب، أنا أتمنى من الناخب على أنه يوضع في الاعتبار أنه فعالية هذا الشخص مدى نزاهته أولا، وهذا الكل اليوم إذا لاحظت معي الأحزاب السياسية في برامجها ترفع شعار لا للفساد، محاربة الفساد، وأيضا تعزيز وتقوية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، وهذا أمر جميل، يعني الكل يتوحد حول هذه النقاط. لكن اليوم كيف نذكي في نفس الآن وعيا أكثر من أي وقت كان بأن الصوت مسؤولية لا يباع ولا يشترى؟
0: بطبيعة الحال هو أن الصوت الناخب هو مسؤولية وأمانة أخلاقية.
1: الناخب.
0: أمانة أخلاقية قبل أن تكون يعني حق سياسي يمارسه ذلك المواطن. علاش؟ لأنه إذا

0: يؤثروا على الدولة يعني بكلها وليس على الدائره الانتخابيه التي ينتمي لها ذلك الشخص، لانه هذا الشخص اللي غادي يطلع للبرلمان راه ما غاديش يبقى فقط يمثل الدائره اللي انتخبتها، غادي يولي يصوت على القوانين، غادي يولي يراقب الحكومه، غادي يولي يقترح قوانين، وهذه القوانين تهم الطابع الوطني، يعني ما كيبقاش عندها تاثير على المستوى المحلي. لهذا يعني وجب يعني توضيح هذا الاختيار أو هذا الشق السياسي اللي هو التصويت، يعني توظيفه بشكل عقلاني وبشكل يخدم المصلحة العليا للدولة بصفة عامة، بمعنى أننا نحن أمام واحد الرهانات وواحد التحديات اقتصادية واجتماعية. مثلا جلالة الملك يؤكد غير ما مرة على القطع مع المغرب السرعة، يعني عندنا واحد النموذج التنموي اللي هو الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، عندنا الدولة الاجتماعية، عندنا التعليم، التغطية الصحية، هذه الأوراش اللي هي أوراش كبرى وكبيرة تحتاج لنخب برلمانية لها الكفاءة ولها القدرة على القيام بهذا.
1: وأصبحنا نشهد أيضا نوع من التنافسية ما بين الجهات، لاحظ معي، على أن ساكنات الجهات في بعض الأحيان عندما تكون جهة من جهات المملكة تحتضن حدثا دوليا بارزا وكبيرا، باقي الجهات تقول لك ولماذا لا نحتضنه نحن، ولماذا لا يكون نصيبنا أيضا من هذه المنافسة أو تلك المنافسات وغيرها، وهكذا دواليك، يعني حتى جهة معينة إذا كان فيها مستشفى جامعي، فيها يعني كليات وجامعات، الجهات الأخرى أيضا تتنافس على أن يكون نصيبها أيضا من التنمية والمشاريع، وهكذا لا يمكن أن تكون هذه الإنجازات ما لم تكن بكوادر وبطاقات قادرة أن تجلب هذه الإنجازات وهذه المكاسب إلى جهتها.
0: تماما، هذا هو مربط الفرس، لأنه يجب على كل جهة أو على كل دائرة أن تنتخب يعني شخصا له الكفاءة وله القدرة على جلب الاستثمارات، على الترافع، على المطالب والمتطلبات ديال الساكنة أمام المؤسسات الوطنية، يعني الحكومة، البرلمان وما إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هذه المنخب البرلمانية عندها واحد الدور، دور أنها حلقة وصل بين الحكومة وبين يعني الإقليم أو الدائرة التي تمثلها. وبطبيعة الحال يعني هنا دائما نؤكد بأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأن خاصة أنا دائما أركز على فئة الشباب. علاش؟ لأن مجموعة من المطالب رفعتها أساسا فئة الشباب، بمعنى أن هذا فئة ديال الشباب يعني عندها واحد الهم اللي هو هم وطني وليس جهوي أو ترابي، يعني أن تساهم بصوتها وأن لا تبقى يعني تتابع من بعيد، وأن لا يعني مثلا أن لا تقع في ذات الخطاب أو في هذا ديال واحد النظرة سوداوية بأنهم كلهم بحال هاد النواب أو هاد البرلمانيين يعني ما كيديروا والو. لا، يجب أن نستثمر وأن نحاول أن نستثمر أصواتنا من أجل إيصال النخب تحظى بالمصداقية وتحظى بالشرعية، لأن هذه النخب كل ما اختارها يعني الناخب بهذه المعايير كل ما كانت قادرة على نقل هموم ومطالب الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني ولدى دوائر القرار السياسي والإداري.
1: هذه النخبة أيضا قلت لي قبل قليل أستاذ عبد الغني وعادل، ما أعتقد تباعا تتفق معي في هذا الأمر، كثير من الأحيان عندما يأخذ فيديو مقطع الفيديو من القبة تحت قبة البرلمان لأحد البرلمانيين في طريقة كلامه، في طريقة تعبيراته أو حتى قراءته لي بعد، فالكل يصبح حديث أو الباز لوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى ربما الأكاديمي أو المستوى الثقافي لهذا المنتخب أو لهذا من يمثل هذه الأمة وصورة بلاد بأكملها، وهنا العتب دائما على من يختار.
0: نعم، طبيعة الحال يعني دائما وأننا أصبحنا نلاحظ بأنه هذه وسائل التواصل الاجتماعي، لا التلفاز، لا الفيسبوك، لا المنصات الرقمية

0: مصلحة تقرب يعني القادة السياسيين والنواب البرلمانيين يعني من المشاهدين. بطبيعة الحال كل يلاحظ يعني مجموعة من التدخلات لبعض السادة النواب، ربما هناك من يبدع في نقل مطالب الساكنة بلغة سلسة وبطريقة رائعة، وهناك للأسف وهذه هي الأغلبية من يتلعثم حتى في قراءة السؤال. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الممارسات التي تمس بصورة البلاد بصفة عامة ولا تمس يعني بصورة ذلك النائب فقط، وإنما تمس يعني بصورة
1: بالمشهد ككل. أشكرك وجوه توقف حديثنا هنا يصل. الدكتور عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة، سعدت باستضافتك وآمل أن ألتقيك في محطات قادمة بحول الله. شكرا جزيلا لك أستاذ. السادة المستمعين، شكرا جزيلا على حسن استماعكم ووفائكم لبرنامجنا. غدا يجمعنا حديث آخر، آمل أن تكونوا في الموعد. في أمان الله.

0: ميديا اون فيوجن محمد البداوي ميديا ميديا اون فيوجن محمد البداوي
1: مساء الخير واهلا بكم مستمعينا الكرام في اون فيوجن على ميديا ان فين فيوجن. بالنسبه لنا ماشي غير تغيير في الايقاع بل كيفاش نفس الاغنيه تقدر تعطينا احساس اخر بلا ما تفقد الروح ديالها. انا محمد البداوي وغادي نرافقكم في هذه النص ساعه هذه اللي فيها بزاف ديال المفاجات الموسيقيه.

وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو باول ميكس اللي كيجمع بين حبيبي زواني وخساره فيك عمري لكل من ستاتيا وسعيد صنهاجي، ولكن بصوت مجدوب الضغوري. مرحبا بكم اون فيزيون مستمعينا الكرام.

هنا مستمعينا الكرام غادي نبداو الرحله ديالنا اليوم اون فيزيون جوج ديال الاغاني مغربيه اللي خدات نفس جديد من خلال هذا الكوفر ديال مجدوب الدغوري. ودابا غادي نمشيو شويه بعيد للشرق والبدايه مع اليانا في اغنيه انت ايه ديال نانسي عجرم ولكن بنسخه ديال ديب هاوس اللي كتبدل تماما الاحساس ديال العمل الاصلي. ومن بعد منها واحد من الاعمال اللي مستحيل مستحيل ما تكونش عنده بلاصه في الذاكره ديالنا الموسيقيه عمر دياب حبيبي يا نور العين ولكن هذه المره في كوفر ديال ديب سول جوج ديال الاغاني اللي كنعرفوهم مزيان وجوج ديال القراءات اللي جديده تماما. نسمعوا اليانا في انت ايه وعمر دياب حبيبي يا نور العين وارجع لكم خليكم معنا في اون فيزيون.

حبيبي يا نور العين، أغنية اللي ما كتحتاج شي تعريف، ولكن فيزيون عندها طريقة خاصة في أنها تعاود تقدم لنا الأغاني اللي كنظنوا أننا كنا عارفينها. ومن هنا غادي ننتقلوا مستمعينا الكرام للعمل الآخر اللي كيأكد أن الإيقاع يقدر يغير الإحساس بالأغنية بلا ما يقيس أو ليمس الجوهر ديالها. هاد المرة غادي نسمعوا المنصور في واحد من أشهر الأعمال الإفريقية في السنوات الأخيرة ديال ريما كام داون، ولكن في كفر أفرو سول. خليكم

الجميل في الفيزيون هو أن الحدود بين الأنماط الموسيقية كتولي تقريبا غير موجودة، ونبقاو في الأفروسول ولكن مع صوت عربي خالد فيروز في سهر الليالي، ولكن ماشي بالصيغة اللي ولفناها بل في النسخة اللي كتخلي اللحن المعروف ياخد واحد المساحة جديدة. فيروز يا سهر الليالي، سمعوها ونرجعوا لكم.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم في اون فيزيون على ميديا 1. شكرا لكم بزاف على الرفقة, وشكرا لكم بزاف لأنكم كتخليوا دائما للموسيقى فرصة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البداوي على ميديا 1 اون فيزيون. خليكم مع حميد بوشناق ودي جي حميدة, موسم عنوان مغربي روح مغربية, ولكن بلمسة موسيقية اللي كتخلي العمل ينسجم تماما مع العالم ديال اون فيزيون. تلقاو في موعد جديد مع اغاني اللي كنعرفوها ولكن ربما باحساس مختلف. الى اللقاء.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

رحلة حياة، رحلة حياة متزوج وتعيش معاه، رحلة حياة وتعيش معاه، رحلة حياة، رحلة حياة.

مرة ترجع لي تاني، ومهما تبعد مهما تبعد لمدة مرة ترجع لي تاني، لأني مين

ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل.

افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، وما تفوتنيش انا وحدي افضل.

0: films.
1: Le pouvoir absolu.
0: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent.
2: J'ai choisi pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati. Entrez dans le monde du cinéma chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
4: أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الاقتصاد للجميع، البرنامج الذي يواكب أهم التحولات الاقتصادية العالمية ويقرأ معكم أيضا الأرقام والمؤشرات التي ترسم ملامح الاقتصاد المغربي والدولي.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: تريليون دولار، هذا هو حجم صناعة البيانات في الصين خلال عام واحد فقط، مسجلة نمواً بأكثر من 15%، والأهم أن أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة أصبحت متاحة لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نحن إذن أمام اقتصاد جديد وثورة رقمية بامتياز. هذا هو موضوعنا الرئيسي، نناقشه بعد قليل مع الدكتور أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
5: رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد نخصصه لأغلى مدن العالم لشراء شقة في العام 2026. هونغ كونغ هي الأغلى والقاهرة هي الأرخص مبدئيا. الرقم هو 23,790 يورو، يعني تقريبا 250 ألف درهم. هذا هو سعر المتر مربع لشراء منزل في وسط هونغ كونغ للعام الحالي، لتتصدر بذلك قائمة أغلى مدن العالم لشراء العقارات وفق تقرير خارطة أسعار العالم لعام 2026. تأتي زيوريخ في المرتبة الثانية عالميا بسعر يناهز 22,900 يورو للمتر، تليها سيول بنحو 21,890 يورو. في المقابل جاءت القاهرة في ذيل القائمة باعتبارها الأرخص بين 69 مدينة شملها التقرير بسعر لا يتجاوز 784 يورو للمتر مربع، تليها جوهانسبورغ ب 913 يورو. أما أوروبيا فتتصدر زيوريخ القائمة، تليها جنيف ب 19,439 يورو للمتر، ثم لندن ب 17,140 أورو، وباريس ب 12,770 أورو، ثم فيينا ب 12,483 يورو. وبذلك تكشف أسعار العقارات عن فجوة هائلة بين أسواق الإسكان العالمية، إذ يزيد سعر المتر في أغلى مدينة بأكثر من 30 ضعفاً عن أرخص مدينة. على العموم هذا ما تفيد به المعطيات الأخيرة. بالنسبة للمغرب، سجلت مدينة طنجة أعلى ارتفاع فصلي في أسعار العقارات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3% مقارنة بالفصل السابق وفق معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: نحن إذن أمام اقتصاد جديد كما جاء قبل قليل في التقديم، اقتصاد لا تقاس فيه الثروة بالمشاريع فقط والأوراش، وإنما أيضا بما نملك من بيانات وبقدرتنا على تنظيمها وتحليلها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية. الصين على ما يبدو فهمت هذا الأمر مبكرا، بنت حول البيانات صناعة كاملة من البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة البيانات عالية الجودة. فهل نحن أمام ثروة رقمية؟ وأين يقف المغرب في هذا السباق العالمي؟ أسئلة يجيبنا عنها الدكتور أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو الكلام.
6: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
4: أستاذ أبو الكلام، إذن حين تقترب الصين من تريليون دولار من اقتصاد البيانات، هل هذا يعني أننا أمام مورد اقتصادي جديد ينافس الموارد التقليدية، أم أن قيمة البيانات لا تظهر إلا بقدرة الدولة على تحويلها إلى معرفة، إلى ابتكار، وبالتالي إلى قرارات؟
6: نعم كما شئنا ما قلتم، نحن أمام تحول اقتصادي عميق كيشبه إلى بغينا نقول تشبيه في الأهمية ديالو لاكتشاف النفط في القرن العشرين، لكن مع اختلاف جوهري هو أن النفط مثلا مورد طبيعي محدود، بينما البيانات مورد رقمي يتجدد باستمرار مع كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو رقمي. تحدثت عن الصين، الصين بطبيعة الحال كتقدم اليوم النموذج الأكثر وضوحا لهذا التحول، حيث بلغ حجم صناعة البيانات عندها ما يعادل تريليون دولار أمريكي بنمو سنوي كيوصل 15.7%. ولكن لكي يلفت الانتباه ماشي فقط حجم القطاع بل طبيعة القيمة اللي كيولدها، فحوالي 74% من هذه القيمة تأتي من برمجيات، من الخدمات، من الحلول المرتبطة بمعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي. هذا الشيء كيكشف واحد الحقيقة أساسية، أن البيانات الخام ماشي ثورة في حد ذاتها بل هي مادة أولية للثروة، فقيمة ديالها الحقيقية كتظهر مني كتحول إلى معرفة وتحليلات وابتكار وقرارات أكثر دقة إلى غير ذلك. لهذا الصين لم تكتفي بجمع البيانات ولكن بنات واحد المنظومة متكاملة حولها، مثلا اعترفت رسميا بالبيانات كعامل إنتاج اقتصادي سنة 2019، وأنشأت الهيئة الوطنية للبيانات في 2023، وطورت أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة مع نمو تجاوز 89% خلال فترة قصيرة. ولكن مني كنت حدو اليوم عن الذكاء الاصطناعي ولا السيارة الذاتية القيادة ولا استعمالات ديال مثلا في الطب الذكي، أشنا هو العنصر المشترك؟ العنصر المشترك هو بين جميع القطاعات هو البيانات. فالخوارزميات بوحدها ما كتكفيش لأنها كتغدى بالبيانات وكتحتاج إلى بيانات ضخمة وبيانات عالية الجودة باش تتعلم منها، لأن الذكاء الاصطناعي كيتعلم من البيانات وبالتالي تنتج القيمة الاقتصادية. لذلك السؤال الاستراتيجي، وعندكم الحق في الاقتصاد العالمي اليوم ماشي من يملك البيانات ولكن من يملك القدرة.

0: التحويل ديالها الى معرفه وابتكار ونمو.
1: طيب السؤال دائما ولكن بطريقة أخرى، إضافة إلى كل ما ذكرته أستاذ أبو الكلام، يعني ما الذي يجعل برأيكم الصين هي من تتقدم بهذا الشكل في هذا الاقتصاد، اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي؟ هل الأمر يعود إلى حجم البيانات التي تتوفر عليها، إلى الاستثمارات، إلى التشريعات مثلا، أم قوة الشركات والتكنولوجيا؟ أيضا هل يمكن القول إننا فعلا اليوم أمام نموذج اقتصادي جديد لا محيد عنه، سيعيد توزيع القوة، سيعيد توزيع الثروة بين الدول؟
0: هو التجربة الصينية ممكن نفسرها أحيانا بحجم السوق أو بعدد السكان، ولكن الواقع أكثر تعقيدا. الصين ما نجحتش بسبب عامل واحد، بل نجحت لأنها جمعت بين مجموعة من العناصر في وقت واحد، بيانات، البنية التحتية، في الاستثمارات، أيضا في التشريعات، وكذلك في شركات التكنولوجيا. فمن جهة مثلا الصين تمتلك واحدة من أكبر قواعد الرقمية في العالم، وضرنا عليها، وما هذا الشيء كيوفر واحد كمية هائلة من البيانات الضرورية اللي كما شرحنا كتستعمل في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وفي التعلم دياله. ولكن من جهة أخرى استثمرت بشكل ضخم في شبكات مثلا جيل الخامس، مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، مع إطلاق واحد مشروع استراتيجي يعرف بالبيانات من الشرق والحوسبة في الغرب، يعني في جميع مناطق الصين، اللي كيهدف لتوزيع القدرات الحاسوبية على نطاق وطني واسع. كما أن الصين تعاملت مبكرا ومبكرا مع البيانات باعتبارها أصل اقتصادي. كيفاش؟ من خلال إطار تشريعي ومؤسساتي واضح، وهذا الشيء اللي منح المستثمرين والشركات واحدة رؤية طويلة المدى واضحة. وميمكنش أيضا نغفلوا الدور ديال الشركات الكبرى بلا ما نسميها، اللي حولت البيانات إلى منتجات وخدمات ومنصات رقمية اللي عندها قيمة مضافة عالية. لهذا يمكن القول بأننا كنشوفوا اليوم بالفعل ولادة واحد نموذج اقتصادي جديد. كما قلنا في القرن الماضي كانت القوة تقاس بالموارد الطبيعية ورأس المال والقدرة الصناعية، اليوم أصبحت القدرة على إنتاج البيانات والتحليل ديالها والتوظيف ديالها عامل أساسي في صناعة النفوذ والتفوق الاقتصادي. ومن هنا بدأت معالم إعادة توزيع القوة العالمية تظهر تدريجيا لصالح من؟ لصالح الدول اللي كتمتلك البيانات، كتمتلك الحوسبة، كتمتلك أيضا الكفاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إذا كانت أستاذ أبو الكلام هذه البيانات اليوم هي أحد مصادر القوة الاقتصادية الجديدة، أين يقف المغرب اليوم في هذا السياق؟ ما الذي يملكه؟ ما الذي ينقصه أيضا حتى يحول أيضا بدوره بياناته إلى قيمة وثروة، وحتى يتقدم في هذا المجال كما تقدم في مجالات أخرى كانت مستعصية على مجموعة من الدول؟
0: نعم، هو المغرب ليس خارج هذا التحول، ممكن نقوله بلي هو في مرحلة بناء الأسس اللي كتسمح ليه بالتموقع داخل اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي بصفة عامة. لا يمكن أن ننكر أنه خلال السنوات الأخيرة المغرب عرف واحد التطور ملحوظ في الرقمنة، في الخدمات الإلكترونية، في الأداء الرقمي، في الخدمات البنكية إلى غير ذلك. هذا الشيء كيعني باللي الاقتصاد المغربي كينتج اليوم واحد الكميات مهمة من البيانات وفي مختلف القطاعات اللي هي غادي تغذي الذكاء الاصطناعي. المملكة أيضا وضعت واحد ملامح نتاع رؤية متقدمة في هذا المجال. شفنا في هذا العام إطلاق ماروك يعني AI Made in Morocco 2030 اللي كتهدف لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية الاقتصادية والسيادة التكنولوجية، وكتهدف مثلا المساهمة إضافية في الذكاء الاصطناعي ب 100 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، كتهدف لتكوين 200 ألف خريج في المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في خلق حوالي 50 ألف وظيفة في هذا القطاع، في وجود أكثر من أو إحداث أكثر من 60 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك. كنشوفوا بلي الأهداف طموحة. المغرب أيضا حقق واحد التقدم ب 14 مرتبه في واحد المؤشر دولي تاع جاهزيه الحكومات

0: الذكاء الاصطناعي في السنة اللي فات. ولكن كما لا يخفى على أحد أن التحدي الحقيقي كيكمن في ولا جاي في الانتقال من مرحلة الرقمنة اللي احنا كنعيشوها الآن إلى مرحلة إنتاج القيمة وتنزيل هذه الاستراتيجيات، أي يعني الانتقال من امتلاك البيانات إلى بناء نماذج مغربية، إلى براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء حقيقي ودعم شركات تكنولوجيا قادرة على التوسع داخل أسواق على الأقل إفريقية ولما لا الدولية أيضا.
1: طيب كما أشرت أستاذ أبو الكلام، المغرب كذلك بدوره ينتج يوميا كميات هائلة من البيانات في قطاعات مثل الأبناك، الاتصالات، التجارة، الصحة والإدارة. ما الذي يمنع هذه البيانات إلى الآن اليوم من التحول إلى قيمة مضافة، إلى فرص استثمار وشغل يعني بالشكل الكافي؟
0: كما قلتم اليوم البيانات موجودة إلى حد ما، المشكلة ماشي في النقص ديال البيانات ولكن في الكيفية ديال الاستثمار ديالها. اليوم عندنا كم كبير من البيانات ولكن غالبا ما كتكون موزعة بين مؤسسات مختلفة، كتعمل بشكل منفصل، كل قطاع كيحتفظ بالبيانات الخاصة دياله بينما تتبقى فرص الربط والاستغلال المشترك محدودة. ماشي هادشي داك في الصين، الصين وحدات هادشي باش تقدر تنتج منه الاستثمار وتنتج منه الانتاج. الى جانب ذلك العديد من المؤسسات في المغرب نقدروا نقولوا ما زالت في مرحله الرقمنه التشغيليه، بينما اقتصاد البيانات كيطلب الانتقال من مرحله الى من هذه المرحله يعني التشغيليه الرقمنه الى مرحله اكثر تطور فيها التحليل، فيها التنبؤ، فيها اتخاذ القرار بناء على المعطيات الى غير ذلك. هناك ايضا واحد التحدي مرتبط بالكفاءات، لانه المغرب كيكون كفاءات اكثر فاكثر في الذكاء الاصطناعي وفي تحليل البيانات واثبتت يعني القوه ديالها، ولكن طلب العالمي على علماء البيانات، مهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الامن السيبراني كينمو بواحد السرعه اللي هي كبيرة، وبالتالي العنصر البشري هو العامل الأكثر ندرة في هذه المنظومة. خصنا نشوفوا ميكانيزمات باش نقنعوا هاد الشباب يبقوا في المغرب ويفيدوا يعني البلاد ديالهم. المغرب أيضا كيحتاج لتعزيز الاستثمار في مراكز البيانات، استثمارات ضخمة كتقوم بها الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية ولا غير ذلك. فخصنا حنا نقلبوا على الاستثمارات في هذه المراكز ديال البيانات اللي بدات، ولكن مازال خصنا الاستثمارات مثلا في الحوسبة عالية الأداء، في حاضنات الابتكار، يعني ندير واحد الإيكوسيستم اللي كيشجع الابتكار في المجال وبينته نتقبلوا لو ريسك في هذه المجالات ونمولوا شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وفي تحليل البيانات. لذلك فالرهان الحقيقي بالنسبة لي ماشي إنتاج بيانات أكثر، ولكن نحولوا كما قلنا البيانات الموجودة إلى تطبيقات وخدمات ومنتجات قابلة للتسويق، منتجات قابلة للتصدير. احنا في هذه العولمة ديال الذكاء الاصطناعي عندنا الفرصة، خاصة كما قلنا في القطاعات اللي المغرب بدا كيتميز فيها كالفلاحة الذكية، كالخدمات المالية، كالصحة الرقمية، كالإدارة الذكية إلى غير ذلك.
1: في ظل هذا السباق، سباق اقتصاد البيانات، هل فعلا برأيك يمتلك المغرب يعني فرصة أو مقومات يمكن أن يقنع بها هذه الكفاءات أن تبقى في المغرب، وأن يعني يمتلك أيضا إمكانات تؤهله ليكون منصة إقليمية للبيانات للذكاء الاصطناعي، خصوصا مع هذا الموقع الجغرافي، مع بنيتها الرقمية، مع مجموعة من المؤهلات التي يتوفر عليها؟
0: أعتقد أن هذه واحدة من أهم الفرص الاستراتيجية المتاحة للمغرب خلال هذا العقد المقبل. هذه استراتيجية نتاع AI Made in Morocco جدية ومهمة، خصنا نشوفوا التنجيل ديالها والتنجيل ديالها يكون بشكل محكم. أيضا هناك كما قلتم الموقع الجغرافي، فالمغرب كيتواجد عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي، هذا الشيء كيمنحو واحد فرصة باش ممكن يصبح واحد الجسر رقمي بين كل هذه الأسواق خصوصا نحو إفريقيا. ثاني عنصر ربما هو البنية الرقمية اللي كنلاحظوا بكل مصداقية أنها كتطور بشكل متواصل.

0: الطفل خلال السنوات الأخيرة، إطلاق الجيل الخامس ومحاولة التعميم دياله، إذا في الاتصالات، في الخدمات العمومية الرقمية، شفنا لو إي غوفرنمون، الخدمات الرقمية ديال الدولة، الخدمات البنكية والتجارية إلى غير ذلك. يعني كاينة واحد البنية الرقمية واضحة المعالم اللي كتطور أكثر فأكثر. ربما العنصر الثالث ربما لا نتكلم عنه كثيرا، وهو الطاقات المتجددة. صاحب جلالة فكر مسبقا في هذه الطاقات المتجددة، وتم إنشاء يعني مراكز بيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، يعني كنعرفوا باللي كتستهلك واحد الكميات ضخمة من الطاقة. والمغرب اليوم كيمتلك استثمارات بفضل رؤية صاحب جلالة مهمة، وهذا رؤية استباقية. هذه الاستثمارات ولات في الطاقة الشمسية، في الطاقة الريحية، مؤخرا في الطاقة الهيدروجين الأخضر. هذا الشيء كيمنحنا واحد استباقية وواحد المستقبل ممكن يكون فيه تنافسية قوية في استضافة مراكز بيانات إقليمية. بغيت نقول هو لكي يتحول هذا الطموح إلى واقع، المغرب أيضا مضاعفة الاستثمارات في مراكز البيانات، ربما مع شركاء دوليين، أيضا أيضا مضاعفة الاستثمارات في الحوسبة المتقدمة، في تطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي والتنزيل ديالها بشكل محكم كيفما كانت الحكومات، أيضا استقطاب الكفاءات، وقلنا نوفروا لهم هذا الايكوسيستم كامل، ونفكروا في سوق إفريقية، لأنها ب 37 ولا 40 مليون ما غاديش ننافسوا على المستوى العالمي، خصوصا في مجال البيانات اللي كيتنجوا البيانات اللي كتنج إفريقيا. إفريقيا راه فيها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وبالتالي نفكروا في هذا السوق الإفريقية اللي عندنا يعني الميزة، وعندنا الشراكات اللي بناها صاحب جلالة عشرات من هذه، بس ما نبقاوش فقط في السوق المحلية ولكن نتطوروا السوق الإفريقية والدولية.
1: تحدثت أستاذ أبو الكلام قبل قليل عن نقطة متعلقة بمخاطر الانخراط في هذا المجال. اليوم المغرب ما الذي يحتاجه برأيك أكثر في هذا العالم؟ هل هو امتلاك البيانات، تأمينها وحوكمتها، أم امتلاك الكفاءات والبنية التحتية القادرة على تحويلها إلى ثروة؟
0: أعتقد أن المغرب تجاوز مرحلة البحث عن البيانات. البيانات اليوم موجودة وفي شتى القطاعات كما فكرنا من قبل. التحدي الحقيقي ربما اليوم هو بناء واحد سلسلة القيمة كاملة حولها، واحد ليكو سيستم كومبلي. البداية بطبيعة الحال كتكون بالحوكمة، لأنه نقدروا ندخلوا أموال طائلة، إلا ما كانتش الحوكمة ما غاديش نوصلوا للنتائج. وبالتالي البيانات خصها تكون موثوقة، خصها تكون محدثة، خصها تكون محمية، مع وجود قواعد واضحة للتبادل ديالها والاستعمال ديالها. لحقيقة أي اقتصاد رقمي خصو أولا الثقة، المستثمرين خصهم أولا الثقة إلى غير ذلك. لكن إذا كان عليا ربما نحدد الأولويات، فسأقول ربما الكفاءات البشرية هي النواة الأولى، لأنه التكنولوجيا ممكن نستوردها ونجيبوها الى حد ما، لانه اما يعني العقول اللي كتحول هذه البيانات الى حلول ومنتجات وابتكارات فيجب بناؤها محليا، محتاجين لها بكثره. وبعد ذلك ربما تاتي البنيه التحتيه، لانه مراكز البيانات والحوسبه السحابيه والحوسبه عاليه الاداء والشبكات الرقميه الى غير ذلك، هذه هي المصانع الجديده للاقتصاد الرقمي. خصنا يكون عندنا الصبر فيها على الاقل افريقيا. ايضا خصنا متابعه وتقييم استراتيجيات والاليات ديال التنفيذ ديالها، وجلب الجديد من الاستثمارات مع شركاء دوليين، وضع ايضا اطار قانوني متين بشان الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات. يعني هذا بالنسبه لي، هذه البيانات ما كتحولش الى ثروه إلا عندما تدمج داخل الاقتصاد الحقيقي. هضرنا على الفلاحة، الصناعة، الصحة، السياحة، الخدمات المالية، الإدارة العمومية إلى غير ذلك. لذلك فرهان المغرب ربما خلال السنوات القادمة ما كيتعلقش بامتلاك المزيد من البيانات فقط، بقدر ما كيتعلق بامتلاك القدرة على التحويل ديالها إلى إنتاجية أعلى.

0: إلى شركات مبتكرة، إلى وظائف مؤهلة، إلى قيمة مضافة كتساهم في النمو الاقتصادي والسيادة الرقمية للمملكة.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديان.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأنا في هذا الشهر المبارك الكريم شهر ربيع الأول قد جاوزنا 15 قرنا على ميلاده صلوات الله وسلامه عليه، إلى 15 قرنا وسنة في هذه الذكرى المباركة التي توافق عام 48,400 للهجرة. يا رسولا قد فاق كل رسول ونبيا، سمت به الأنبياء الغياث الغياث، من فرط بعد عنك لي منه محنة وبلاء العياذ العياذ، لا صبر عندي الملاذ الملاذ، طال العناء النجاة النجاة، طال اشتياقي لك منه كأنني الخنساء.

قال الإمام مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. الرحمات النازلات بمقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعم فيضها الأمة، وهي غير متناهية لدوام ترقياته صلى الله عليه وآله وسلم. الله قربه زلفى وأكرمه حيا وميتا، وأسماه وعظمه، لا والذي ساد مثواه وحرمه. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. العارف سيدي صدر الدين علي خان المدني مخمسا أبيات الإمام البوصيري رضي الله عنهما.

حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم مدار الدوائر، بل منها ينشأ كل دائر، فلهذا كانت عين الجمع، ما ثم غيرها. وسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظهرها ومظهرها. لولاهما خلق الظلام ولا الضياء أصلا، ولا خلق الزمان فصولا. لولاهما سرت النجوم ثواقبا، وغدا بها ملك النجوم كفيلا. لولاهما خلقت طباق سبعة، والأرض عرضا للأنام وطولا. لولاهما نشأت لآدم صورة أصلا، ولا بعث الإله رسولا صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول العارف بالله الأكبر سيدي محمد وفا مخاطبا ذات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأقدسية: فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل، عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه، وأنت منار الحق تعلو وتعدل، فؤادك بيت الله دار علومه.

وباب عليه منه للحق يدخل، ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه للحي منهل. منحت بفيض الفضل كل مفضل، فكل له فضل به منك يفضل. نظمت نثار الأنبياء فتاجهم لديك بأنواع الكمال مكلل. فيا مدد الأمداد نقطة خطه، ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل، محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول. عليك صلاة الله منه تواصلت، صلاة اتصال عنك لا تتنصل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نسهل صباح الأخبار لطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون صافي ومشمش، ولا غال فيه صفا مع الشمش في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق، والقوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة هابطة والجو ناشف بحال البارح، قل من 40% ديال الرطوبة في جل النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 35 درجة في دكالة، ما بين 27 و 40 درجة في عبدة، ما بين 28 و 38 درجة في السوس، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين

بين 33 و 40 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و 40 درجة في الحوز، ما بين 35 و 37 درجة في الشوية، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 37 و 40 درجة في تادلة، 38 و 39

0: بالخصوص في الكليمونتين والمندارين البكرية والنافيل، وغادي تدير فيهم خسائر كبيرة إلى الأخوات والإخوان الفلاحة ما ردوش معها البال وبادروا بالاحتياط منها قبل من الوقت وبالأدوية المرخصة ضدها. وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسديهاتنا بمدياء، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران. الهجمات تتجدد ورقعتها تتسع لتطال القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، حيث أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قوات أمريكية في قاعدة جوية في البحرين، فيما تشن طهران ضربات تستهدف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط عقب قصف أمريكي ليوم الثاني تواليا أسفر وفق الهلال الأحمر عن مقتل 4 أشخاص بينهم ضحايا سقطوا خلال حفل زفاف. وغير بعيد عن منطقة، أعلن الجيش الكويتي تعرض البلاد لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم. وفي العراق أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بالصواريخ والمسيرات استهدف قواعد أمريكية في أربيل. وفي الأردن أعلن الحرس الثوري مساء يوم أمس استهدف قاعدة أمريكية بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 10 صواريخ باليستية دون تسجيل خسائر بشرية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أحدث موجة غارات استهدفت بنى تحتية جوية وبحرية ومواقع للحرس الثوري الإيراني. وفي الصعيد وعلى الصعيد الداخلي الإيراني، دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كميات كافية من المواد النفطية لتلبية الطلب المحلي جراء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. غير بعيد عن المنطقة، قتل 4 أشخاص في غزة خلال عملية إسرائيلية لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس تخلل قصف عنيف لم تشهد المدينة منذ أسابيع. وفي وقت سابق استهدفت إسرائيل بنحو 10 غارات وقصف بطائرات مسيرة الجزء الغربي من مدينة غزة والمركز الحضري الرئيسي في القطاع. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش اللبناني خلال الأشهر المقبلة، موضحا أنها لن تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس عقب اجتماع الوزراء دفاعي دول التكتل في إيرلندا أنه ناقش الوزراء خطط إطلاق بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي لتقديم المشورة إلى القوات اللبنانية وتدريبها في مجال أمن الحدود والأمن البحري. في المغرب، فدى مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74,780,000,000 درهم عندما تم يوليوز 2026 مقابل 69,107,000,000 درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.1% على أساس سنوي. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية الفنان عزيز باقبو الذي توفي الاثنين بعد صراع مع المرض عن سن ناهزت 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجناوية. في الرياضة، أعلن نادي لايبزيغ الألماني أنه تعاقد مع الدولي المغربي نائل العناوي قائدا من روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي في بيان له أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
2: ميديا توقع لموسم جديد،
3: وبذلك
2: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام،

0: صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. في أروقة قصر الماتينيون ودروب السياسة الفرنسية، لم يكن إدوارد بالادور الذي وافته البلية يوم الثلاثاء الفاتح من شتنبر مجرد رئيس وزراء سابق، بل كان يمثل طرازا خاصا من رجال الدولة، رجل ارتدى المخمل فوق درع من حديد ليتقن فن إدارة الأزمات بالهدوء البارد والصمت التكتيكي. نتابع القصة وتفاصيلها مع الزميل أمين عزيماني.
1: ولد إدوار بالادور عام 1929 في مدينة إزمير التركية لأسرة ميسورة من أصول أرمينية كاثوليكية، قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا عندما كان طفلا ليكبر في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، قبل أن ينتقل إلى العاصمة باريس ويدرس في معهد العلوم السياسية ثم المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرجت منها أجيال من كبار مسؤولي الدولة الفرنسية، ليصبح بالادور لاحقاً أحد أبرز المستشارين المقربين للرئيس الأسبق جورج بومبيدو، ويصبح الأمين العام للرئاسة الفرنسية خلال سبعينيات القرن الماضي. صعد نجم بالادور السياسي بقوة في ثمانينيات القرن الماضي عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بين سنتي 86-1988 في حكومة جاك شيراك الأولى، حيث قاد موجة واسعة من الخوصصة وصاغ ملامح اليميني الليبرالي الفرنسي. لكن المحطة الأبرز في مسيرته جاءت عام 93-1900 حين عينه الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران رئيساً للوزراء في ثاني تجربة تعايش سياسي تعيشها الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهي تعني أن يكون الرئيس يسارياً ورئيس الحكومة يمينياً أو العكس. نجح بالادور في إدارة الحكومة بأسلوب حازم وهادئ، حاسماً ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة وأبرزها ملف التقاعد، محققاً شعبية قياسية جعلته الفارس الأبرز لليمين الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 95-1900. لكن قصة الرجل لم تكن لتكتمل دون فصلها الأكثر دراماتيكية، وهو الصراع مع صديق 30 عاماً جاك شيراك. كان المخطط الأصلي يتضمن دعم بالادور لشيراك في سباق الرئاسة، لكن ارتفاع أسهم بالادور الشعبية وترشحه الفعلي للرئاسة عام 95-1900 أدى إلى انقسام حاد في صفوف اليمين واندلاع معركة سياسية طاحنة انتهت بخروج بالادور من الجولة الأولى وصعود شيراك للرئاسة. وكانت تلك اللحظة بداية الشرخ الذي لم يلتئم أبداً بين الرجلين. بعد رحيله عن السلطة ظلت أشباح الماضي تلاحق بالادور في واحدة من أطول القضايا القضائية المعقدة في فرنسا والمعروفة بقضية كراتشي. دارت الشبهات حول وجود عمولات غير مشروعة من صفقة بيع غواصات لباكستان تستخدم لتمويل حملته الرئاسية عام 95-1900. وبعد عقود من التجاذبات والمحاكمات أمام محكمة عدل الجمهورية، برأت المحكمة بالادور عام 21-2000 من تهم الاختلاس، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الصفحات حرجاً في تاريخه السياسي.
0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، وشتنا الآن باريس مع ميديا روبورتاج. وسط شتات ترشيحات تتمزق عائلة اليسار، هل ينجح جون لوك ميلانشون في توحيد صفوف الناخبين؟ حملة زعيم فرنسا الأبية تريد مخاطبة كل ناخبي اليسار وتحقق حسب استطلاعات الرأي تقدما، لكنها لم تمنع وجوها من الخضر ومن الشراكيين في التقدم بترشيحات وإن كانت حدودها صغيرة. أمام الشتات الناخبون يهبون خسارة أمام اليمين المتطرف. ميديا روبورت من باريس مع إكرام بن شريف.
2: أمام حشد كبير ابتسامة جون لوك ميلانشون. من يستطيع توحيد كل ناخبي اليسار؟ أنا، يرد بثقة زعيم فرنسا الأبية.
3: هذا ليس فقط هدفا وإنما كانتظار كبير. الفوز ممكن، الأهم ليس عدد المرشحين، التاريخ يذكر.

0: تثبت ذلك. الترشيحات دائما كثيرة خاصة يسارا، وذلك منذ 74 900 ألف، بما فيها رئاسيات كسبناها. لا، ما يهم هو عدد الناخبين، ما نطمح إليه قبل كل شيء، وهو ما سنتذكره من هذا الاستحقاق. ما نطمح إليه هو عدم الخضوع لما يمنع هذه الوحدة الشعبية.
1: Cette unité populaire de se faire.
2: Jean-Luc Mélenchon est du خاطب الناخبين من عائلة اليسار الكبرى، يعرف حجم الانقسام. قيادات الأحزاب مشتتة، وبعض المرشحين يقول لا لأي نقاش مع فرنسا الأبية. غفائيل لوكسمان.
3: Moi, je suis extrêmement clair.
4: أنا واضح جدا. إذا ربحت سباق الحزب الاشتراكي، لن أفاوض أبدا فرنسا الأبية.
3: D'accord avec.
5: Mais le Parti socialiste ne vous a donné aucun.
2: مفاجئ أمام حسابات صعبة لمن لا يحظى سوى بدعم جزء من الاشتراكيين وجزء من الخضر. الصراع يمزق حزب مارين توندوليه التي تستنكر غرور القيادات ولا واقعيتها.
6: Je vois le récit qui est en train de s'installer à grande vitesse.
7: أنا ألاحظ السيناريو الذي يتسارع. جزء من اليسار يحاول قتل جزء آخر من اليسار، والمطلوب منا نحن الخضرة المشاركة في المعركة. هذا لا يمكن أن يكون طموحي للانتخابات الرئاسية. أنا أريد أن يفوز اليسار. طبعا أنا مرشحة وأحلم بحملة إيكولوجية لمشروع مهم لهذا البلد يجيب على ما عشناه خلال هذا الصيف. هل هو رهان شخصي فقط؟ بالطبع لا. سيكون للخضر دور في الحل، لكن ما أخشى هو أن نضيع كل حل بالنظر لحجم الانقسامات.
6: Ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait plus, à force que chacun se tape l'un sur l'autre toute la journée.
2: نداء وحدة يضعفه الانقسام وسط الخضر، بين مدافع عن تقارب مع جون لوك ميلانشون ومؤيد لترشيح غافائيل غلوكسمان. ساندرين روسو ويانيك جادو.
8: وحدة اليسار لن تتحقق. الاستمرار في الكلام عنها يعمق الوهم، بل أكثر من ذلك هو لبس في القيم، وفي نهاية المطاف هو قبول الخسارة. الاختيار ليس بين الموت أم الوحدة. هذا لا يشجع اليسار، بما أن لا وحدة ممكنة بين كل الفرقاء.
9: أنا
10: أناضل من أجل لإيجاد استراتيجية. هناك ثلاثة اختبارات على الطاولة: التقارب مع الاشتراكيين حتى النهاية، التقارب مع فرنسا الأبية، أو ترشيحنا. علينا أن نختار. نحن على بعد أشهر من السباق، علينا أن نختار حتى يتحقق شيء لعائلة اليسار. أنا أريد أن يستشار مناضل الحزب، واختياري واضح: التقارب من عرض القطيعة.
2: وفيما يستمر في الدعوة لتوضيح، يضيف اسمه للائحة الترشيحات الطويلة. أوليفي فور زعيم الاشتراكيين يدخل أيضا السباق.
0: اليوم لا مرشح يسار، وإن وصل الدور الثاني يستطيع الفوز دون كل ناخبي عائلة اليسار. السؤال ليس محاولة توحيد أطراف لن تتصالح، وإنما أن يختار الناخبون مرشحا ضمن من نمثله نحن، أي مرشحا له حظوظ أوفر في الفوز في سباق رئاسي.
11: dans une élection municipale comme dans une élection présidentielle.
2: استطلاعات الرأي تعطي لأنصار جون لوك ميلانشون كثيرا من الأمل. اتضع المرشح في قائمة من يصلون للدور الثاني، ميلانشون ب 17 نقطة أمامه مارين لوبان في مقدمة السباق. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
1: Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard.
12: الخامسة والربع بميداء، إليكم أهم الأنباء. الجيش الإيراني يعلن استهداف قوات أمريكية في قاعدة جوية بالبحرين وقواعد في العراق والأردن والكويت، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن استقبال موجة غارات جديدة استهدفت البنى التحتية البحرية والجوية للحرس الثوري الإيراني. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس. الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق بعثة لتقديم المشورة وتدريب الجيش اللبناني في مجالي الأمن البحري وحماية الحدود. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد الوقوف الكامل مع ألمانيا عقب الهجوم الروسي على مطار لايبزيغ. نادي لايبزيغ الألماني يعلن تعاقدها رسميا مع الدولي المغربي نائل عناوي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء. مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل واللحظة مع فقرة ضيف صباح الأخبار. مع انطلاق موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية للاستحقاقات التشريعية بالمغرب والمقررة في 10 من شتنبر الجاري، تتجه الأنظار إلى الخطاب الذي ستختاره الأحزاب لمخاطبة الناخبين واستمالة أصواتهم. ناخب مغربي يتغير ووعي سياسي يتطور في مقابل تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض على الفاعلين السياسيين تقديم وعود أكثر واقعية وحلول قابلة للتنفيذ. فهل نحن أمام خطاب انتخابي جديد يتجاوز الشعارات والوعود ويجيب بوضوح عن سؤال كيف سنفعل وكيف يمكن في الفضاء الرقمي حماية النقاش الانتخابي من الشعبوية والمعلومة المضللة؟ في فقرة ضيف صباح الأخبار يلامس الزميل رضا كريفي هذه الأسئلة رفقة ضيفه الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياد بمراكش.
9: دكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياد بمراكش، أهلا بك.
13: مرحبا، أهلا وسهلا.
9: دكتور الغالي، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات التشريعية بالمغرب، نخصص هذا الحوار لقراءة طبيعة الخطاب السياسي الذي ستقدمه الأحزاب السياسية للناخبين ومدى قدرته على إقناع الناخبات والناخبين بالتصويت في ظل تغير المجتمع وتطور وعي الناخبين. دكتور الغالي، هل تغير الناخب المغربي اليوم بالقدر الذي يفرض على الأحزاب السياسية تغيير خطابها الانتخابي؟
13: هو على أين لابد من وضع مؤشرات نحكم هل فعلا هناك تغيير على مستوى حاجيات ومطالب ومتطلبات المواطنين والمواطنات بصفتهم ناخبين وناخبات. أكيد بأننا اليوم نعيش عصر غير العصر الذي عشناه في السابق، على مستوى التربية، على مستوى التكوين، على مستوى التنشئة، على مستوى العلاقات الاجتماعية الأسرية. أنا يمكن أن أقول بأن المؤشر الأساسي وهو طغيان وهيمنة الحس البراغماتي على سلوك الناخبين والناخبات، وهذا الحس البراغماتي يفرض بأن الناخب اليوم ينظر إلى كل العروض من منظور الذي يقيس في استفادته أو منفعته. بالتالي فالمؤشر الحقيقي اليوم المهيمن والمسيطر وهو إلى أي حد ستكون هذه البرامج برامج فعلية وليس فقط برامج للاستهلاك، مجرد وعود، خصوصا وأن الناخب اليوم له تراكمات على أي فيها الإيجابي وفيها السلبي، ولكن على أي مدام عامل آخر يهيمن يسيطر فيما يتعلق بالمسلسل الانتخابي وهو هيمنة عامل الشخصنة أكثر من عامل المأسسة فيما يتعلق بطبيعة المرشحين، لأن يلاحظ اليوم أن الناخب يوجه سلوكه الانتخابي إلى الجهات القادرة على الجواب على حاجياته، خاصة تطغى هذا الجانب الشخصي في طبيعة المرشح، بمعنى أن التصويت ليس بالضرورة هو تصويت للحزب بقدر ما هو تصويت لطبيعة الأشخاص. وبالتالي فهذا من جانب معين له تأثيرات. أكيد بأن
9: دكتور الغالي في نفس السياق، ما هي ملامح الخطاب السياسي القادر اليوم على إقناع الناخبات والناخبين بالتصويت؟ هل نحن بحاجة إلى خطاب ربما أقل شعارات ووعود وأكثر وضوحا وواقعية؟ هل نحن أمام حاجة إلى الانتقال من خطاب الوعود إلى خطاب يحدد الآليات والموارد والأجال والمسؤوليات أيضا؟
13: هو كما قلت بأن على أي لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة أساسية مرتبطة بمحدد يجمع جميع البرامج وجميع العروض السياسية الانتخابية. فاليوم الموجه هو الدولة بوصلة الدولة الاجتماعية، فكل الأحزاب السياسية فهي تضع كعنوان عريض مفهوم الدولة الاجتماعية كموجه لكل مقترحاتها وكل ما تطرحه من أفكار وتصورات. ولكن الإشكال المطروح الذي ربما ينتبه إليه، كيف يمكن لهذه الأحزاب التي تطرح تصور مهم فيما يتعلق بالجواب على كل مسائل الاجتماعية في مجال التعليم والصحة، في مجال الشغل، في مجال كل المخاطر الاجتماعية وتقوية الصمود لدى المواطنين والمواطنات من خلال هذه القدرة على مجابهة ومواجهة كل التهديدات. فمثلا مجموعة من الناخبين والناخبات عندما يسمعون بأنه ستخصص مساعدة قدرها آلاف الدراهم، 3000 أو 4000 درهم على رأس كل شهر، فأول ما يطرحونه هو كيف سيتم تعبئة هذه الموارد. هل ونعي جيدا ونعرف بأن المورد الأساسي والحقيقي للدولة هي مسألة الضرائب، هل هذه الأحزاب ستلجأ إلى إثقال كاهل المواطنين والمواطنات وكل الأشخاص على أي شركات والمقاولات وغيرها بمختلف الضرائب؟ على أي هذه تعتبر من النقط المهمة والأساسية فيما يتعلق بقياس الفجوة بين ما نأمله وما نريده.
9: وهنا دكتور الغالي، نعم وهنا دكتور الغالي، من خلال متابعتك الآن هناك يعني بوادر ومؤشرات حول هذه الحملة الانتخابية، هل ستكون برأيك هذه الحملة الانتخابية المقبلة في جوهرها مختلفة عن سابقاتها، مواجهة بين البرامج والبدائل السياسية، أم إن يعني وأنت أشرت إليها قبل قليل حضور الشخصيات والصور شعارات سيظل ربما أقوى من مضمون البرامج؟
13: هو الذي لاحظناه على أي قبل انطلاق هذه الحملة الانتخابية التي ستكون يوم 10 شتنبير بعد الانتهاء من عملية إيداع الترشيحات، بأن هناك توجيه السهام إلى الأشخاص، هناك كل مرشح يتوجه إلى المرشح الذي ينافسه، حتى أنه ربما قد يدخل في بعض التفاصيل التي قد تتعلق ببعض معطياته الشخصية. أنا أقول بأن هناك جانب من الشخصنة يهيمن بشكل كبير، والبعد المؤسساتي التنافسي فهو يغيب بشكل كبير، خاصة عندما حزب يرى بأن حزب آخر قد استقطب شخصية، وهذه الشخصية قد تؤثر في حظوظه في الحصول على مقعد أو الحصول على نسب مهمة من الأصوات، فهو بدل أن يركز جهوده على إمكاناته وعلى مقدراته وعلى أفكاره، فهو يركز على الحزب الآخر وطبيعة الشخص الذي استقطبه، هو كأنه يصبح هجوما على الأشخاص أكثر. وهذه الأمور لاحظناها خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بطبيعة الحال الآن تلعب دور أساسي، أكيد بأن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل وسيلة للتواصل أفقية، وسيلة أفقية للتواصل بامتياز من خلال السهولة ومن خلال أنها متاحة للجميع، ولكن الإشكال هو على مستوى ما يتعلق بالدعاية وبالوشاية وبالأخبار المغرضة.
9: دكتور الغالي، وهل تفرض يعني المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي قواعد جديدة للعبة، قواعد جديدة لهذه الحملة الانتخابية بخطاب ربما أكثر اختصارا ومباشرة وربما أكثر حدة؟
13: على أي إن وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت بقدر ما هي ميسرة ومسهلة ومن حيث الكلفة كذلك تساعد على التحكم، لأن جانب الكلفة مهم وأساسي في الحملات الانتخابية، ولكن هناك قوانين لابد من الانتباه إليها تؤطر العملية الانتخابية في مجال التواصل السمعي والبصري، وهناك الهاكا تراقب كل كبيرة وصغيرة في هذا الباب، كذلك اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية، على اعتبار اليوم بأن المرشحون تسجلوا في منصات، ونلاحظ الآن الجانب الرقمي هو حاضر بقوة من البداية حتى النهاية. هنا يجب أن

0: تنتبه الأحزاب السياسية ومرشحيها إلى كل ما يمكن أن يصبح سببا لإلغاء نتيجة حصولها أو نجاحها في دائرة من الدوائر، لأن هناك محكمة دستورية تراقب مدى صحة العمليات الانتخابية، وبالتالي كل استغلال لهذا الجانب الرقمي، جانب هذا الفضاء التواصلية، ويسيء إلى ما يتعلق بالمشترك أو استعمال بعض الرموز أو استعمال بعض الألوان أو بعض الإشارات التي تعتبر موحدة وتعتبر وطنية، هذا أو صور بعض الشخصيات التي كذلك تعتبر وطنية، وهذا ربما إذا لم ينتبه إليه الشخص في حملته الانتخابية ربما شخص آخر قد يحمل صورة أو يثير الرمز وأنت قد لا تنتبه، ولكن شخص آخر قد يقوم بتوثيق هذا السلوك، وبعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج يمكن أن يعتبره سببا من أسباب التوجه إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء نتيجة الاقتراع. لماذا؟ لأنه استعملت فيها مسائل تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
1: دكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، كنت معنا من مدينة مراكش، شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ميدي أن مراكش 105.3، فاز 101.4.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن فقرة إيكولوجيا. قد يبدو الأمر غريبا لكنه يحدث بالفعل، فمع الحرائق الضخمة تتشكل ما يعرف بالسحب النارية، وهي ظاهرة مناخية قد تجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة. كيف تتكون ولماذا تستطيع نشر الحرائق بدلا من إخمادها؟ تابعوا هذا الشرح المبسط مع الزميل أيمن الأحمد في موعدكم اليومي إيكولوجيا.
2: في مشهد غير مألوف، لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا تلتهم الأشجار فقط، بل أصبحت تصنع طقسها الخاص. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تشكل ما يعرف بالسحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة نادرة تتكون عندما تدفع الحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات أو الثورات البركانية كميات هائلة من الهواء الساخن والدخان أو الرماد إلى طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي. وعندما تلتقي هذه الكتل الهوائية الساخنة بالهواء البارد في الطبقات العليا، يتكاثف بخار الماء وتتكون سحب ركامية قد تتطور إلى سحب رعدية قادرة على إنتاج البرق والرياح القوية وأحياناً هطول الأمطار. وخلال الفترة الأخيرة أعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان المشاهد التي رافقت النشاط البركاني في إيطاليا، حيث ساهمت الحمم البركانية وأعمدة الرماد في تكوين سحب مشابهة بفعل الحرارة الهائلة المنبعثة من فوهات البراكين. لكن في حرائق إسبانيا وفرنسا تحولت هذه السحب إلى عامل يزيد من تعقيد عملية الإطفاء، إذ يمكن للصواعق أن تشعل بؤرا جديدة، بينما تغير الرياح المفاجئة تجاه انتشار النيران، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. وبين حرائق الغابات وثورات البراكين تبقى الرسالة واحدة، عندما تبلغ الحرارة مستويات استثنائية قد تصبح النار نفسها قادرة على تشكيل السحب وتغيير الطقس وخلق مخاطر جديدة تتجاوز حدود الكارثة الأصلية.
1: مستمعينا نواصل صباح الأخبار، وبعد الفاصل نواصل أيضا العناوين، وبعدها نواصل أيضا فقرات صباح الأخبار. الآن مع العناوين. الجيش الإيراني يعلن استهداف قوات أمريكية في قاعدة جوية بالبحرين وقواعد في العراق والأردن والكويت، والقيادة المركزية

الجمهورية الأمريكية تعلن استكمال موجة غارات جديدة استهدفت البنى التحتية البحرية والجوية للحرس الثوري الإيراني. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، والاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق أبعدة لتقديم المشورة وتدريب الجيش اللبناني في مجالي الأمن البحري وحماية الحدود. نادي لايبزيغ الألماني يعلن تعاقده رسميا مع الدولي المغربي نادي لا إلى العيناوي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثار نطق بالحكم في قضية مقتل أسطورة الراب الأمريكي توباك تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إدانة هيئة محلفين بمدينة لاس فيغاس الأمريكية لداوين كيفيد ديفيس بتدبير الجريمة التي هزت أوساط الفن العالمي قبل 30

0: نعم، تداول مستخدمو المنصات الرقمية تفاصيل المحاكمة السريعة التي لم تستغرق سوى أقل من 3 ساعات لإصدار الإدانة بحق المتهم البالغ من العمر 63 سنة، بناء على اعترافاته السابقة وتصريحاته العلنية في مذكراته ومقابلته التلفزيونية. وأبرز النشطاء استغرابهم من السنوات الطويلة التي استغرقتها العدالة للوصول إلى الحقيقة منذ وقوع الجريمة في شتنبر من عام 1996، في وقت اعتبر آخرون أن الحكم يثبت استحالة طمس الحقائق مهما طال الزمن، رغم الجدل حول عدم تورط المدان في إطلاق النار مباشرة والاكتفاء بتدمير العملية وتسليم السلاح. تداول مستخدم المنصات الرقمية تفاصيل هذه القضية بين مستغرب لطول المدة التي استغرقتها العدالة للوصول إلى الحقيقة، وبينما اعتبر الحكم انتصارا متأخرا للعدالة رغم إدانة المخطط للمنفذ المباشر. ومن بين التعليقات نقرأ في ترند، حيث كتب أحد المعلقين: توصلت قضية توباك أخيرا إلى حكم قضائي بعد عقود من وفاته، لكن القصة الأهم تكمن في طول المدة التي استغرقتها القضية حتى تصل إلى هذه المرحلة. فيما كتب معلق آخر: يمكنك أن تدفن الحقيقة لـ30 عاما لكنك لن تستطيع دفنها إلى الأبد، اليوم قالت العدالة كلمتها أخيرا. ليختتم رواد المنصات تفاعلهم بالتأكيد على أن إسدال الستار قضائيا على إحدى أطول القضايا الجنائية غموضا في تاريخ الموسيقى، يضع نقطة نهاية لملف ظل يؤرق عشاق الفنان الراحل لعقود طويلة. مستمعينا، نواصل بشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا تشكركم على وفائكم.
2: شكرا.
1: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل، واللحظة مع فقرة لنعبر في المغرب. المركز السينمائي المغربي أعلن أمس ثلاثاء عن تأجيل الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة وإعادة برمجتها خلال شهر مارس من العام المقبل. الدورة كان مقررا تنظيمها في أكتوبر القادم. تفاصيل كل هذا مع الزميل بلال مرميد مع ركن لنعبر.
4: أهلا بكم. جميل أم نصغي لبعضنا البعض، والأجمل أم يعمل الآخر بنصيحتك أو اقتراحك حين يكون الاقتراح مفيدا لقطاع ما. مركزنا السينمائي المغربي استجاب لمقترح قدمته قبل أشهر في ركن من الأركان وفي لقاءات صحفية عديدة، مثل ما استجاب للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية المشتغلة في قطاع السينما في المغرب. الاقتراح الذي تمت الاستجابة له يدعو إلى تأجيل موعد تنظيم الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة وإعادة برمجة هذه النسخة خلال شهر مارس من العام المقبل، بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 من أكتوبر القادم. بلغ المركز جاء فيه أن هذا القرار في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع، وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. فيما يخص أسباب النزول والتأجيل فهي جد موضوعية، وسبق وتطرقت إليها منذ قبل، ولا بأس من التذكير ببعضها اليوم. في شهر أكتوبر من كل عام أيها السادة هناك كثرة المواعيد السينمائية المبرمجة في هذه الفترة، وهو ما يدفع عددا من فرق الإنتاج إلى تأجيل تقديم الأشرطة بعام كامل أو أكثر في طنجة. هي إذن عودة نحو شهر مارس الموعد الأصلي للمهرجان الوطني، واختيار شهر مارس في السابق لم يكن اعتباطيا بل كان مدروسا، لأن هذا الشهر لم يكن يضم مواعيد دولية كثيرة، ويأتي بعد مهرجان برلين العالمي. والعبور نحو التنظيم في شهر أكتوبر قبل أعوام قليلة كنت شاهدا عليه حينئذ. كان استثناء بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا. كنت ضمن أعداء لجنة تحكيم تلك الدورة التي استقبلت أزيد من 20 شريطا تم تجميعها وعرضها استثناء. نظمت الدورة في شهر أكتوبر استثناء، وكان من المفترض أن يعود المهرجان لموعده الأصلي في مارس، لكن الاستثناء عندنا يصبح بدون سبب قاعدة أحيانا. والمركز السينمائي المغربي صحح الآن هذه الوضعية. في الحوار الصحفي كنت قد اقترحت هذه الفكرة إذن، مثل ما اقترحتها منظمات مهنية عديدة فيما بعد، والمركز السينمائي تفاعل معها واستجاب لها وهو أمر جميل. في نفس الحوار كنت قد اقترحت أيضا أن تخصص ليلة اختتام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة لتوزيع الجوائز الرسمية التي تفضي بها لجان التحكيم، وأن لا يتم إقحام جوائز موازية في نفس الليلة تفاديا للخلط الذي يحصل فيما بعد للمتلقي ولعدم التقليل من أهمية الجوائز الرسمية. في كل المهرجانات في العالم تكون هناك جوائز موازية، نعم، لكنها تمنح خارج حفل الافتتاح، وهذا الاقتراح أبعث به مجددا لمركزنا السينمائي، وحين سيتدارسه لدي اليقين بأنه سيتفاعل معه بالإيجاب. أيضا الإصلاح يبدأ أيها السادة بهذه التفاصيل التي قد تبدو صغيرة لكنها في الحقيقة بأهمية كبيرة جدا. من لا يصلح الأمور الصغيرة جدا لا يمكن أن تعول عليه لفتح ملفات الإصلاح الكبرى. والسلام، إلى الملتقى.
2: ميدي أن تانجي 95.3 نادور 99.9

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية والإفريقية. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة على الشريط الساحلي الممتد بين طنجة والقنيطرة، وكذا جنوب خطاطة بوجدور، وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء، 33 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 26 درجة بأكادير، 38 درجة فاس، و35 درجة بوجدة. في شمال إفريقيا وعواصم غربها، 33 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس، و32 درجة بطرابلس، و36 درجة بالقاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في أبيجان مع تساقط زخات مطرية، و32 درجة بدكار مع طقس غائم جزئيا، و35 درجة بباماكو مع سحب متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس

يس أجواء مع سحب متفرقة و 26 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 37 درجة في مدريد و 35 درجة بروما، مع أجواء غائمة جزئيا و 24 درجة تسجل في نيويورك، فيما تبلغ درجات الحرارة 22.

0: عناوين نشرح. 11 قتيلا على الأقل في الضربات الأمريكية على إيران، وطهران ترد باستهداف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط. التصعيد الجديد يثير التساؤل بشأن أسباب فشل الوساطات الإقليمية والدولية في نزع فتيل الحرب. بعد على بعد أسابيع قليلة تفصل عن اقتراع 23 من شتنبر في المغرب، صدور دراسة جديدة حول أدوار مؤسسات الوساطة ضمن محاورها رصد تأثير التحول الرقمي على الممارسة السياسية خاصة في صفوف الشباب. في الصفحة الرياضية، الدولي المغربي نايل العناوي ينتقل إلى لايبزيك الألماني على سبيل الإعارة قادما من روما الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي يضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز في صفقة قياسية في البريمير ليج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، وملفها الأول التصعيد الأمريكي الإيراني. قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني. ردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن بصواريخ باليستية. من جانبه، أعلن الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 10 صواريخ باليستية مصدرها إيران، بينما سقطت 3 أخرى بمناطق نائية. وفي الكويت، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وعلى وقع التصعيد، دعت قطر الولايات المتحدة وإيران أمس إلى العودة للمفاوضات محذرة من تداعيات التصعيد. ومع طول أمد النزاع، يطرح السؤال حول عوامل فشل الوساطات الإقليمية والدولية حتى الآن في نزع فتيل الحرب. عن هذا الجانب نستمع من باريس لتوضيحات رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية، حاوره رضا كريفي.
1: لن تنجح الوساطات الإقليمية والدولية، أولا لأن المواقف ما تزال متباعدة ما بين الطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المضي قدما في مواجهة مباشرة وشاملة مع الجانب الإيراني. صحيح أن هنالك ضربات أمريكية، ولكنها ضربات محدودة. المسألة الثانية أن إمكانية الوصول إلى اتفاق تبدو إمكانية صعبة ومستحيلة، لأن إيران لم تقدم تنازلا حقيقيا. الجانب الإيراني يرى بأن الانتخابات النصفية سوف تكون محورية في تغيير الموقف الأمريكي، ويريد أن يكون هنالك خسارة للجمهوريين مما يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي. إذا في نهاية المطاف لا يوجد هنالك مساحة مشتركة يمكن البناء عليها، لذلك تفشل كل الوساطات. ما هي الجدوى من هذه الوساطات؟ أعتقد أنه مبدئيا هي الحفاظ على وضع ستاتيكو الموجود حاليا، على حالة من الثبات. الطرفان يرغبان بها كل لأسبابه، الرئيس الأمريكي لتجاوز الانتخابات النصفية، ويرى بأن الاستراتيجية الحالية تضغط على الجانب الإيراني ولكنها بحاجة إلى وقت، بينما الإيرانيين أيضا يرون بأن كلما طال أمد الحرب كلما كان ذلك لمصلحة إيران على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ارتفعت أسعار النفط عقب ضربات أمريكية جديدة على إيران وإعلان طهران الرد عليها، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي على مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. على الصعيد السياسي، قطعت البيرو والدولة المقربة من الولايات المتحدة أمس علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما أعلنت وزارة خارجيتها. في الشأن المغربي، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، دعا ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس الحركة أن الأخيرة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. على بعد بضعة أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريرا جديدا حول أدوار مؤسسات الوساطة تحت عنوان تجنب القطيعة إعادة بناء الوساطة والثقة والمسؤولية السياسية في المغرب. التقرير رسم صورة لتحديات الوساطة السياسية بالمملكة خاصة لدى الأحزاب.

0: زابة، مسلطا الضوء في أحد محاوره على آثار التحول الرقمي على الممارسة السياسية لدى الشباب وتمثلاتهم للفعل السياسي. عن هذا الجانب نستمع من طنجة لتوضيحات رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، حاوره زهير التومي.
1: التحول الرقمي غير جذريا علاقة الشباب المغربي بالسياسة، بحيث 91% من المواطنين يستعملون الانترنت، 99% من مستعملي منخرطون في الشبكات الاجتماعية، وهذا ما جعل اليوم المنصات فضاء رئيسيا للنقاش والتعبئة. اليوم صراحة الأحزاب لم تعد قادرة على أنها تحتكر قضايا العامة، بل اليوم نصيد بأنه الشباب أصبحوا يصنعون المعلومة وينشرونها وينظمون الحملات بأنفسهم، لكن هذا الانفتاح الرقمي لا يعني ديمقراطية مباشرة مكتملة. تظل الخوارزميات والمؤثرون وسطاء جدد لا يخضعون للمساءلة للأسف. لذلك اليوم، وهذا كانت إشارة في تقرير التحدي اليوم، هو كيف نعيد بناء الوساطة لتستجيب بسرعة المجال الرقمي وتربط صوت المواطن بالقرار العمومي بشكل مؤسسي وشفاف. اليوم يمكن أن نقول بأنه يعني كخلاصة وصلنا إليها، الشباب لا يرفضون الديمقراطية، وهو ما يفرض إدماج المشاركة الرقمية في صلب السياسات العمومية. نتمنى مع هذه الانتخابات القادمة الأحزاب أن تلتقط هذه الإشارة.
0: الملف الانتخابي يقودنا الآن إلى فرنسا. أعاد اليمين المتطرف في البلاد معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الاستحقاقات الرئاسية لـ 2027، ليفتح بذلك ملفا شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني الذي يتخذ من قضايا الهوية والهجرة والإسلام محورا لاستمالة قسم مهم من الناخبين. من باريس نتابع مراسلة علي الشقوري.
2: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشدد على مواقفه الرامية إلى حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام. خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية، أكد النائب عن الحزب جون فيليب تونغي أنه في حال وصول الحزب إلى سدة الرئاسة ستفرض غرامة مالية على ارتداء الحجاب في الشارع.
3: يوجد هذا المقترح في برنامج ماري لوبين الذي يتمثل في حماية فرنسا، ليس من رمز ديني بل من رمز للإيديولوجية الإسلامية التي نريد محاربتها. نحن نريد حماية النساء ونريد حماية جميع محبي الحرية.
2: زعيمة حزب التجمع الوطني ماري لوبين جددت تأكيدها على عزمها طرح استفتاء شعبي حول مشروع قانون يتضمن مقترح حظر الحجاب في الفضاءات العامة. هذه التصريحات أثارت موجة ردود منددة، إذ أعربت المتحدثة باسم الحكومة عن تحفظات واضحة إزاء دستورية هذا المشروع. من جانبه ندد جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بالمقترح واصفا إياه بالمشين، وأبدى غابريال أتال عن حزب النهضة الحاكم رفضا قاطعا له. وعلى صعيد اليمين انتقد برونو غوتايو الخطوة معتبرا إياها مزايدة شعبوية. حتى في أوساط نقابات الشرطة يبدو المقترح غير قابل للتنفيذ. غودي مانا الناطق باسم نقابة الشرطة أنسا:
4: أعتقد أن هناك قضايا أكثر أهمية بكثير من ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية من قبل الفتيات الشابات.
2: بالموازاة مع التصريحات، أكد خبراء استحالة تطبيق قرار شبيه، إذ أنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية. على الشقوق من باريس لميديا.
0: في الصفحة الرياضية، انتقل الدولي المغربي نايل العناوي إلى لايبسيك الألماني على سبيل الإعارة قادمة من روما الإيطالي، فيما ضم مانشستر سيتي الإنجليزي الأرجنتيني إنزو فرنانديز في صفقة قياسية في البريمير ليج. الحسن جابري.
5: في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه، سرعت الأندية الأوروبية بالأساس في الدوريات الخمس الكبرى وتيرة إكمال مسلسل تعاقداتها بصفقات جديدة. الدولي المغربي نيل العناوي وقبل إغلاق الميركاتو رسم تعاقده مع لايبزيتش الألماني قادما إليه من روما الإيطالي على سبيل الإعارة، صفقة إعارة مقابل 4 ملايين يورو، وصفقة تتضمن خيار شراء الفريق الألماني لعقد الدولي المغربي ب25 مليون يورو. ويرتبط العناوي بعقد مع روما يمتد إلى غاية صيف العام 30 و2000، بعدما كان التحق بصفوفه خلال صيف العام 25 و2000 قادما إليه من لانس الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو. أما في إنجلترا، حيث صفقات الانتقالات سجلت أكبر الأرقام مجددا في الميركاتو الصيفي، أنهى مانشستر سيتي مسلسل تعاقداته بصفقة

0: سياسية تمثلت في ضم الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، أي ما يناهز 167 مليون دولار، صفقة عادل بها السيتي الصفقة الأكبر في تاريخ البريمير ليج، بعدما كان ليفربول دفع ذات المبلغ إلى نيوكاستل مقابل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك العام الماضي. وكان مدرب السيتي الإيطالي إنزو ماريسكا حريصا على ضم فرنانديز لتجديد خط وسط السيتيزنز ومنحه حيوية أكبر بعد التعاقد في وقت سابق مع الدولي المغربي أيوب وعدي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.
1: شكرا لك الحسن جابري، بهذا ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخبارية المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، الشرق الأوسط متأهب، ماذا يقول السفير الأمريكي في إسرائيل عن تركيا، وما المقلق في تطورات الضفة الغربية؟
3: أمريكا تشن ضربات واسعة النطاق، وإيران تطلق عملية حاسمة عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. وفي منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أكد ترامب ونقل العديد من المواقع والصحف العالمية أن العملية واسعة النطاق وقوية، وحذر من أنه إذا ردت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماما كما قال فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير. ترامب أكد في منشوره أنه في حال مضى في تهديده لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في مقابلة أجرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مع سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، برزت تركيا بوصفها أحد أبرز مصادر القلق الاستراتيجي الجديدة في الساحة السورية. لكن واشنطن وفق الرسالة التي ينقلها هاكابي لا تزال تراهن على إمكانية تحويل هذا التوتر إلى مسار للحوار وخفض التصعيد. لم يتبنى هاكابي موقفا قاطعا من الدور التركي، بل قال إن الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن المدى الكامل لإمكانية أن تتصرف تركيا بصورة مفيدة أم لا، معربا عن أمله في أن تقرر أن تكون مفيدة وأن تتحول إلى قوة استقرار في الشرق الأوسط. الضفة الغربية لم تعد وفق الصحافة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أمام موجة جديدة من عنف المستوطنين فحسب، بل أمام مسار تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية والاستيطانية مع عنف منظم يهدف إلى دفع الفلسطينيين خارج أراضيهم، في حين يزداد خطر تحول الاحتكاك إلى مواجهة أوسع تبرز مزيدا من القتل والتهجير.
2: خلدون، في منطقتنا المغاربية وفي جولة الصحف، كيف فهمت أحداث سبت الأخيرة، وأيضا ما قصة الغليان في قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وماذا عن تونس، ما الذي يجري في سجونها، ولماذا تزداد أعداد القتلى؟
3: الزحف البشري الذي عرفته مدينة سبتة المحتلة سواء خلال شهر مي 2021 أو في غشت 2026 وفق ما تنقل إسبريس عن أستاذ جامعي وخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أعاد إلى الواجهة سؤالا أعمق من مجرد الهجرة غير النظامية التي تستأثر باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في مختلف أنحاء العالم، إذ يرى الخبير المغربي المعروف أن ما جرى لا ينبغي عزله عن السياق التاريخي والسيادي المرتبط بالمدينتين والجزر التي ما تزال خارج السيادة ترابية للمغرب، والتي لم تستكمل بحسب هذا المنظور مسار عودتها إلى الوطن الأم. مطارات المغرب تسجل أرقاما قياسية خلال صيف 2026 تخبرنا الصباح المغربية. مطارات المملكة سجلت خلال الموسم الصيفي لسنة 2026 مستويات تاريخية غير مسبوقة في حركة النقل الجوي، مؤكدة المنح التصاعدي الذي يعرفه القطاع في ظل تنامي جاذبية المغرب وتعزيز ربطه الجوي الدولي. قطاع سيارات الإجلة يعيش كما تقول الأحداث أنفو حالة من الغليان من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة تعبيرا عن رفض السائقين المهنيين للأوضاع المزرية التي يعيشونها بعد ارتفاع أسعار المحروقات وعدم انتظام صرف الدعم الاستثنائي وانتشار النقل عبر التطبيقات الذي أصبح يضيق الخناق على المهنيين، إلى جانب تراكم مجموعات من الإشكالات البنيوية التي باتت تهدد قدرة المهنيين على الاستمرار في أداء خدمات النقل العمومي كما تقول أحداث أنفو. بين القيد والقيد، ماذا يحدث في سجون تونس؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري. في يوم واحد فارق 5 سجناء الحياة داخل سجن تونس الكبرى، وفي المنستير توفي 4 آخرون ونقل 2 إلى الإنعاش، وفي قفصة سجلت حالة وفاة أخرى، أما في المهدية فقد انتهى الأمر بسجنين آخرين إلى قسم الإنعاش. حصيلة ثقيلة وفق موقع الجزيرة تزامنت مع واحدة من أشد موجات الحر التي شهدتها تونس هذا الصيف، إذ قاربت درجات الحرارة في ذروتها 50 درجة مئوية.
2: خلدون وجهتنا الآن القطب الشمالي، ذوبان جديد القطب الشمالي يفتح مسارا جديدا للشحن، كيف ذلك خلدون؟
3: تسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي يفتح طريقا جديدا للشحن التجاري، هذا ما يبدو صحيحا بحسب لوموند. افتتحت سفينة حاويات صينية أول خط شحن منتظم بين آسيا وأوروبا يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، ويقلل هذا المسار الجديد من مدة الرحلة، لكنه ينطوي على مخاطر بيئية وجيوسياسية. هذا ما في جولتنا.
2: خلدون زين الدين شكرا لك مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع بني هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع
4: البارحة أخواتي إخواني في اللحة في كلامنا على الدورة الزراعية، فتنا تسألنا على الأسباب اللي تتلزم علينا نتبعوا دورة زراعية محكومة، واليوم أرانا نشوفوا شكون هما المسائل اللي تيتأثروا وتيدخلوا في الاختيار ديال النوعية ديال الدورة الزراعية. هاد المسائل متعددة، نذكروا منها بالخصوص الطقس ديال الناحية فاش كاين البلاد ديالنا، فماشي جميع الفلاحات والزراعات تيمكن لهم يكونوا في جميع النوع ديال الطقس. النوعية ديال التربة والغرق ديالها والمكونات ديالها الكيماوية والبيولوجية، لأن كل زراعة عندها عروق في شكل وتطلب غرق ديال الأرض مختلف، وكذلك كل زراعة إلا وتطلب مواد كيماوية خاصة وبكميات خاصة، والمادة اللي تتبغيها هذه وتتستهلكها بكثرة يمكن تقتل زراعة أخرى اللي ما تتحملهاش. الكميات ديال الشتاء أو الماء ديال السقا اللي موجودين عندنا في البلاد، لأن الطلبات ديال كل زراعة من الماء مختلفين، لا من ناحية الكمية ديال الماء ولا حتى من ناحية الوقت فاش موجود الماء أو لا تطيح الشتاء. الطلب ديال السوق من كل زراعة، لأننا ما يمكنناش ندخلو في الدورة الزراعية ديالنا زراعة ما مطلوباش بالكل في السوق، لا الداخلي ولا الخارجي للتصدير. اللهم إلا بغينا نديروها غير باش ندفنوها في الأرض من بعد ما تنوض ونضوها للتربة باش نصلحوها ونكتروا فيها المادة العضوية، أي اللي غادي تدوب وتولي غبار. وهذا الشيء ما تيديروه بعض الفلاحة متقدمين واللي متوفرة عندهم الوسائل، حتى يزرعوا الفول مثلا قبل من الزرع وتيدفنوه بالمحرات وقت تيبدأ ينور وتتبان النتيجة ديالو على زراعة الحبوب اللي تتبعوا في البقعة. كذلك الحاجيات ديال الزراعات من الآلات اللي تقدر تكون ولا ما تكونش عندنا، ولا من اليد العاملة أي الخدامة اللي يقدروا يكونوا موجودين أو لا ما موجودينش في الوقت اللي توجد فيه هذيك الزراعة.
5: ملاحظة اليوم،
4: اليوم في كلامنا على المسائل اللي تيمكن لها تأثر على الاختيار ديال النوع ديال الدورة الزراعية اللي غادي نبقاو نتبعوها في البلاد ديالنا. دوينا على الفلاحات والزراعات والأرض والسوق والطقس ونوعيات التربة وغيرهم من هذه المسائل كلها، لكن ما أكدناش بزاف على العنصر البشري أي الخدامة ولا حتى مول الفيرما. وبالطبع كاينين بعض الفلاحة اللي ما تيتحملوش يديروا بعض الزراعات ويدخلوهم في الدورة الزراعية ديالهم، وكذلك بالنسبة للخدامة فكاينين بعض الفلاحات اللي تيتطلبوا خدامة مختصين ومعلمين مزيان واللي يقدروا ما يكونوش عندنا في الناحية ديالنا، لهذا ما كاينلاش ندخلوا هذوك الفلاحات في الدورة الزراعية ديالنا ونحلوا من بعد في مشكل الخدامة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
6: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المؤشر. استعدادا لخوض غبار تشريعيات 23 من شتنبر، شرعت العديد من الأحزاب في الكشف عن برامجها الانتخابية، برامج تتوحد في استحضار العلل الاقتصادية وتتباين في تشخيصها وعلاجها. في أول عدد من ركن المؤشر في هذا الموسم الإذاعي يتوقف الزميل زهير التومي عند تعاطي الأحزاب السياسية مع شأن الاقتصادي في برامجها الانتخابية.
7: في غمرة الجدل المركز هذه الأيام على شرعية الترحال بين الأحزاب والتهافت داخل هذه الأحزاب على نيل التزكيات لخوض سباق التشريعيات، يكاد نقاش البرامج الانتخابية يغيب عن المشهد الانتخابي، لا سيما ما تعلق بشقه الاقتصادي الذي يهمنا في هذا الركن. وحتى

0: حضر هذا الشق تبدو مكانته متواضعة ويظهر مضمونه مغرقا في العموميات وبعيدا عن الانتظارات والتطلعات الشعبية. قد يقول قائل إن هذه الملاحظة تستند إلى أحكام جاهزة اعتادت تبخيس كل ما تنتجه الأحزاب من خطاب سياسي أو اقتصادي، خاصة ونحن في فترة انتخابية. أكثر من ذلك، قد يتساءل البعض ومتى كانت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب تحسم بمنطق ووجهة البرامج الانتخابية، سواء في شقها الاقتصادي أو غير الاقتصادي. لتفادي تهمة الأحكام الجاهزة وجدلية العوامل المركبة المتحكمة في العملية الانتخابية، وفي انتظار اكتمال الكشف عن جميع برامج الأحزاب المتنافسة في استحقاق 23 من شتنبر والتعريف بها حتى يتسنى مقارنتها، يسعفنا بحث أكاديمي منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية يتمحور حول تحليل البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية خلال تشريعيات العام 2021، يسعفنا لتعضيد الطرح الذي بدأت به الركن، بحيث خلص البحث إلى أن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، وإن كانت قد عكست تصورات الأحزاب لدور الدولة في إدارة الموارد وتوزيعها، لكنها تظل في الغالب مجرد إعلانات انتخابية تفتقر إلى الدقة والواقعية. فرغم اختلاف المرجعيات بين الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي أو الليبرالي أو المحافظ، يضيف المصدر، فإنها تتقاطع في تقديم وعود مالية عامة لا تستند إلى تقديرات واضحة أو خطط تنفيذية دقيقة. ويوصي البحث بضرورة تجديد الثقافة الحزبية في المجال المالي عبر اعتماد مقاربات مسؤولة تنطلق من الإمكانيات الحقيقية للدولة وتراعي مبدأي الكلفة والنتيجة. هذا البحث ولد إسقاط نتائجي على ما نشر حتى الآن من برامج انتخابية وما صدر من تصريحات لقياديين حزبيين استبقوا انطلاق الحملة الانتخابية، تكاد استنتاجاته تنطبق بنسبة كبيرة على خطابات الأحزاب في تناولها للشأن الاقتصادي، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة. وفرة في الأفكار والتصورات وغياب للاستراتيجيات ومخططات العمل، إغداق في الوعود والالتزامات وشح في ذكر وسائل التنفيذ ومصادر التمويل، تعدد للرؤى الحالمة وقلة في الأرقام والأهداف الواقعية، تمجيد مبالغ فيه للحصيلة الحكومية لدى أحزاب الأغلبية مقابل تبخيس غير موضوعي لبعض المنجزات من لدن أحزاب المعارضة، ولائحة التناقضات قد تطول. في الختام، إن سلمنا برجاحة أحد البرامج الانتخابية المتنافسة وأغرتنا وعوده وأقنعتنا أهدافه وصدقنا أرقامه الاقتصادية، فهل تجد صداها بعد الانتخابات لتوثق في برنامج حكومي ستصوغه كما جرت العادة أغلبية مكونة من أكثر من حزب؟ ثم هل تنجح هذه الأغلبية إن كانت متجانسة في تنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي دون التحجج بذريعة التوافقات الحزبية ودون اللجوء إلى شماعة إكراهات الظرفية الاقتصادية المحلية والدولية التي تعلق عليها عن حق أو باطل نتائج الفشل؟ أسئلة أثبتت التجارب السابقة أن أجوبتها غالبا ما تكون سلبية، لكن الأمل يظل معقودا مع ذلك على اقتراع 23 من شتنبر، علّه يحدث التغيير المنشور.
1: ميدي 1، ليون 101، دخلة 96.4.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

0: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Il est 6h45, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. في اليومين الاولى من هذه السيمانه المخصصينها لموضوع الغص الجديد ديال الشجر، تكلمنا على المكونات ديال الوسط فاش غادي نغصوا هاد الشجرات ديالنا، وهكذا تكلمنا على الماء وعلى التربه وعلى الطقس وعلى البلاد نفسها. وملي كنا تنتكلموا لا على الماء ولا حتى على التربه، كنا دائما تنحدوها في التحليلات اللي خاصنا نديروهم قبل من كل حاجه. واليوم ما فيها بس نوقفوا شويه عند هذه النقطه ديال التحليلات ونشوفوا اش يمكن تجيب لنا، واش من فايده يمكننا ناخذوها منها للشجر ديالنا والجنان ديالنا اللي غادي نغسوه. اولا فيما يخص الماء ديال التحليلات تيمكن تعطينا الملوحه ديالو اللي هي اساسيه لاختيار النوع والصنف ديال الشجر والحار علاش يكون ملقم. يمكن لها كذلك تعطينا واش فيها شي ماده تصلح للتغذيه ديال الشجر ديالنا، ولا بالعكس شي ماده قبيحه يمكن تسمم العروق ديال الشجره وهي مازال صغيره. ثانيا فيما يخص التربه، التحليلات تتعطينا بالاساس شحال الغرق فيها، وشنو هما المستويات والنيفوات مناش مركبه، واش فيها بياضه ولا الحجر، ولا كانت فيها اش من غرق فاش موجوده، اش من ملوحه فيها وشحال منها في كل نيفو ديال الغرق اللي فيها، اش من مواد مغذيه فيها، واش من مواد ناقصها وخاصنا نجيبوها لها قبل من الغس ولا من بعد الغس، شحال فيها ديال الجير اي ماده الكالسيوم اللي تتاثر بزاف وقت الاختيار ديال الحار والشجر اللي يكون ملقم عليه، واش فيها شي حياه وفيها شي مواد عضويه بحال الغبار ولا كل ما يشبه الغبار. وماشي نسمعوا التحليلات ونخافوا ونظنوا انها غادي تقام علينا غاليه، بل بالعكس ما هيش حتى المقابل ديال ثمن ما تنتجوا شجره ولا جوج من بعد حيت يكبروا ان شاء الله.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحه اليوم.
3: مره اخرى نرجع لمساله المراقبه ديال السيراتيد، ديك الدبانه اللي تتقب الحب ديال الليمون كليمونتين والنافيل بالخصوص دابا، باش تدخل فيه الشوكه ديالها وتبيض فيه. ومره اخرى كما سبق لي وعدت الاخوان المنتجين ديال الحوميت نرجع باش نسولهم شحال تيلقاو دابا من دبانه في الكيسان اللي خاصين بها واللي معلقين عندهم في الشجر ديالهم، واللي فاتنا تكلمنا كثير على هاد النقطه ديال تعلاقهم. إيوا إلا كانوا تيلقاو جوج ديال الدبانات حتى لثلاثة في كل كاس في النهار في المعدل، راه ما بقى ما يبدا الإنسان يلعب معاها، المداوية ولات ضرورية ولازمة. اللهم إلا بغاو يصدقوا عليها واحد الربع من الغلة ديالهم، وهاد جوج ولا ثلاثة ديال الدبانات في كل كاس راه في ساعة تيوصلوا لها بعض الفيرمات في جنوب بلادنا بالخصوص.
1: أخبار فلاحية.
3: من اللي بدينا البارح والباح في هاد الأخبار الفلاحية ديالنا تندويو شوية على شجر الزيتون في العالم، وتكلمنا على العدد ديال الشجر منه والمساحات الكبيرة اللي مغطينها في كل أنحاء العالم وبالخصوص في البلدان اللي في الدائرة ديال البحر الأبيض المتوسط. ولكن لحد الآن مازال ما تكلمناش على الإنتاج اللي تيخرج من هاد العدد الكبير ديال شجر الزيتون اللي في العالم، فخاصنا نعرفوا أن في المجموع تيخرج تقريبا 6 مليون طن، أي 60 مليون قنطار ديال الزيتون حب، منهم 32 مليون قنطار تيمشيو للتعصا ديال الزيت البلدية، و 28 مليون قنطار تيتكالو زيتون هكذاك ديال الطبلة كما تيقولوا. ومن هاد 28 مليون قنطار ديال الزيتون اللي تيتجناو باش يتكالو هكذاك، يلاه 7 مليون و500 ألف قنطار اللي تيتعلبوا وتيتصنعوا في البواطات ولا القراعي ولا الحكاك وتيتباعوا في مجموع دول العالم. والشي الاخر تيتكال هكذاك بلا تصنيع وف

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: متى عفو مارتن جيبير.
3: Le retour de l'actualité, c'est dans un tout petit instant avec le journal de 7h. Mais avant cela, on fait un petit point avec la météo agricole.
4: الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
5: الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالفيه الصفا مع الشمس فعامه النواحي في الاحياء ديالنا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في وسط الاطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق والقوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه هابطه والجو ناشف بحال البارح، قل من 40% ديال الرطوبه في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 26 و44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و29 درجة في الريف، ما بين 27 و35 درجة في دكالة، ما بين 27 و40 درجة في عبدة، ما بين 28 و38 درجة في السوس، ما بين 31 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و40 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و40 درجة في الحوز، ما بين 35 و37 درجة في الشوية، ما بين 36 و41 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 37 و40 درجة في تادلة، 38 و39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و40 درجة في ناحية درعا، و40 و41 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس السخون وغالب فيه الشرقي والشم في جل النواحي في الأحياء ديالنا، الدبانات السيراتيث لاقية منها وسيرة تكاثر في الجنانات ديال الحواميض، بالخصوص في الكليمونتين والمندارين البكرية والنافيل، وغادي تدير فيهم خسائر كبيرة إلى الأخوات والإخوان الفلاحة ما ردوش معها البال وبادروا بالاحتياط منها قبل من الوقت وبالأدوية المرخصة ضدها. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
3: Il est 7h.

0: الأطلس الناتو في منطقة البلطيق، وموسكو تحذر من أن ردها سيكون مدمرا على أي عمل عدائي في المنطقة. اجتماع لمجموعة العشرين في ولاية كارولينا الشمالية تسعى من خلاله واشنطن إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي. الاجتماع يعرف مشاركة عدد من رؤساء الشركات العملاقة. أهلا بكم مستهلنا من المغرب. دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية التي ستجرى في 23 من شتنبر الجاري، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. حول دور القضاء في ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي للثالث والعشرين من شتنبر، هذه توضيحات عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط، تحدث ليوسف النعماني.
1: منذ إقرار دستور 2011 عرفت العملية الانتخابية والمنظومة الانتخابية العديد من المستجدات. أبرز هذه المستجدات هو أن أصبح القضاء والنيابة العامة شريكا أساسيا في إنجاح انتخابات التشريعية، سواء من خلال ترأس القضاة للجان الإحصاء على مستوى كل عملاء وإقليم، بحيث لا يتم إعلان النتائج إلا بحضور القضاة في رئاسة هذه اللجان. كما أنه على مستوى ثاني أصبحت النيابة العامة شريكا أساسيا وفاعلا أساسيا في إنجاح المسلسل الانتخابي، وهذا الحضور تستدعيه المنظومة الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث يتطلب هذا الأمر يقظة النيابة العامة على امتداد المسلسل الانتخابي تحسبا لتسجيل أي مخالفات أو سلوكات تعتبر أعمالا جنحية أو جنائية، سواء على هامش تلقي الترشيحات أو على هامش الحملة الانتخابية أو على هامش يوم الانتخاب أي يوم التصويت. هذه العملية التفاعلية تتطلب تنسيقا ويقظة من النيابة العامة.
0: في المغرب دائما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اعتبارا من أمس إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارتنا تتراوح بين 42 و45 بعدد من العمالات والأقاليم خاصة في الجنوب، في حين ستتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة بمناطق أخرى بينها مراكش وبن ملال والقنيطرة والخميسات وفاس والعرائش. في الجزائر أجرى الرئيس عبد المجيد تبون أمس تعديلا وزاريا عين بموجبه 4 وزراء جدد في حكومة سيف غريب، بحيث شمل التعديل الوزارات التالية: المالية والفلاحة والاتصال والعمل. في تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على طهران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني. ردا على ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن بصواريخ باليستية، فيما أعلن الجيش الأردني اعتراض دفاعاته الجوية 10 صواريخ باليستية مصدرها إيران. وفي الكويت قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ارتباطا بالتصعيد دائما، أعلنت القوات المسلحة لدولة لاتفيا أن بعثة حلف الشمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في دول البلطيق نشرت طائرات مقاتلة بعد إصدارها تحذيرا من احتمال وجود تهديد في المجال الجوي بالقرب من بلدة مجاورة للحدود الروسية. بدوره حذر وزير الدفاع الليتواني من أن روسيا تدرس شن هجوم ضد البنية التحتية الحيوية في دول البلطيق باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية مزيفة كييف في محاولة لتشويه سمعة كييف وإضعاف دعم حلف الناتو لأوكرانيا. في هذا الخضم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أمس إن رد موسكو على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق سيكون مدمرا.

0: لتسليط الضوء على التوازنات الجيوسياسية في منطقة البلطيق وعلاقتها بالحرب الروسية الأوكرانية، نستمع من كييف لتوضيحات الإعلامي والمحلل السياسي محمد العروقي، حاوره رضا كريفي.
1: نحن نعلم أن هناك عداء مطلق وعداء قديم بين دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا ولتوانيا مع روسيا، وخاصة إبان الحركات الانفصالية في زمن الاتحاد السوفيتي وكذلك بعد الاتحاد السوفيتي. لذلك هناك مخاوف من دول البلطيق في أي وقت أن تقوم روسيا بعملية غزو لأراضيها. فمن هذا المنطلق قامت هذه الدول، دول البلطيق، بدعم أوكرانيا المطلق خلال هذه الحرب، وهذا الجانب تعيه جيدا روسيا. فبالتالي هذه الأمور أثارت مخاوف، وهناك دول البلطيق أيضا التي هي عضو في الناتو تطالب بزيادة عدد القوات الأمريكية أو عدد القوات الناتو في أراضيها. فبالتالي أيضا روسيا تصريح زخارف ينم عن أن هناك احتماليات بأن تقوم أعمال عسكرية تنطلق من أراضي البلطيق على روسيا، ولكن يعني أستبعد تماما مثل هذا الموقف. في الجانب الآخر هناك قد يكون تصعيد في إقليم كالينغراد الروسي الواقع داخل الأراضي البولندية، لأن أيضا بولندا تتخوف من غزو روسي لأراضيها، وقد يكون إقليم كالينغراد هو البداية لو تم قطع كل الإمدادات عنه عن طريق روسيا. فبالتالي أعتقد أن الأمور كلها في القارة الأوروبية تؤدي إلى ازدياد من التوتر. كل هذه الأمور تأتي في هذه السياقات، ولكن إن كان هناك غزو لأي دول فإن يعني من المحتمل أن تقوم روسيا بغزو دول البلطيق في بداية الأمر.
0: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر أمس، حيث استقبل من قبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. تأتي الزيارة التي تستمر يومين، بينما تسعى الدولتان إلى إدارة تداعيات الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. الرئيسان من المتوقع أن يناقش عدة قضايا تشمل حربي غزة وإيران وأزمة الملاحة، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي. عن هذه الجوانب نستمع من القاهرة لتعليق المحلل الاقتصادي والمالي عبد النبي عبد المطلب، تحدث ليوسف النعماني.
2: تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار تأكيد العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر والصين. معروف أن هناك تطابق في وجهات النظر منذ فترة ما بين القيادة المصرية والقيادة الصينية حول عدد كبير من القضايا العالمية، وخاصة القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. لكن هذه الزيارة تحمل بعدا اقتصاديا مهما، وهو زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر والصين. معروف أن حجم التجارة حاليا بين مصر والصين في حدود 20 مليار دولار، وهناك ترتيبات لزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، أي نتحدث عن زيادة من 20 مليار دولار حاليا إلى 23 مليار دولار في نهاية عام 2027. أيضا الجانب الصيني سوف يعرض رغبته في مضاعفة مساحة المنطقة الصينية الاقتصادية الحرة في مصر، منطقة تيدا، بتوسعتها بعشرة مليون متر مربع، إضافية إلى المساحة التخزينية الممنوحة لهذه المنطقة. المساحة التخزينية لمنطقة تيدا قد امتلأت، وأن هناك طلبات كثيرة من الشركات الصينية للاستثمار والتواجد في مصر، وأن المساحات التخزينية الموجودة لا تفي بهذا الغرض، ولذلك هناك احتمال أن يتم مناقشة مضاعفة مساحة هذه المنطقة.
0: يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك في اجتماع لمجموعة العشرين بدأ أمس ويستمر اليوم في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث تسعى واشنطن خلال هذا الموعد إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي. للتعليق نستمع إلى أحمد زهير أرجوب، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تحدث من عمان لرضا كريفي.
3: الولايات المتحدة تتحفظ على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وشاملة لهذا القطاع. وأرى أيضا أن المنطق الأمريكي هنا يقوم على ثلاثة اعتبارات رئيسية. الأول هو اعتبار اقتصادي وتكنولوجي، فواشنطن تخشى أن يتحول التنظيم المفرط من وسيلة لحماية المجتمع إلى قيد على الابتكار، خصوصا أننا نتحدث عن تكنولوجيا تتغير قدراتها خلال أشهر، بينما التشريعات بطبيعتها تتحرك بوتيرة أبطأ. في الاعتبار الثاني أيضا نتحدث عن جانب استراتيجي وهو ربما الأهم. نحن أمام سباق عالمي حقيقي على قيادة الذكاء الاصطناعي، وفي قلبه المنافسة الأمريكية الصينية، وبالتالي واشنطن لا تريد لشركاتها أن تدخل هذا السباق وهي مكبلة بقيود تنظيمية، بينما يتحرك المنافسون بسرعة أكبر. الذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد مجرد تكنولوجيا، بل أصبح جزء من القوة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية للدول. الاعتبار الثالث هو

0: فلسفة التنظيم نفسها. الرؤية الأمريكية تقول لماذا ننشئ هيئة جديدة للذكاء الاصطناعي؟ إذا دخل في الطب تنظم الجهات الصحية، إذا دخل في الأسواق المالية تنظم الجهات المالية، وهكذا. بمعنى أننا ننظم الاستخدام والمخاطر وليس التكنولوجيا كعنوان عام.
1: نهاية النشر الكلمة مباشرة لك مختا.
2: Merci beaucoup Marfoud, on vous retrouve à 8h pour la prochaine édition du journal. Il est 7h11 sur Médien, l'heure d'ouvrir une parenthèse sportive avec une nouvelle édition de Sport Matin, et c'est présenté par vous Fouad El Hanaoui. Bonjour.
3: Bonjour Martin.
2: Et le Raja a un nouvel entraîneur sous le nom de Paco Remes.
3: بالفعل مارتن فريق الرجاء البيضاوي الذي بالأمس وفي ندوة صحفية بمقر أكاديميته بضواحي مدينة الدار البيضاء عقد ندوة صحفية، وذلك من أجل تقديم مدربه الجديد. ويتعلق الأمر بالإسباني باكو خيميس الذي يمسك بمفاتيح الإدارة التقنية خلفا للتونسي نصر الدين النابي الذي تم الاستغناء عن خدماته، وذلك في ظل خلافات بين المدرب والمدير الرياضي لفريق الرجاء والمدرب الرابع في ظرف سنة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، وذلك في ظل التقلبات التي يشهدها الفريق وفي ظل عجزه للعزف على نغمة الانتصارات وحصد الألقاب خلال السنتين المنصرمتين. نستمع لرئيس النادي جواد الزيات بخصوص التوجه داخل الفريق والمهام المناطة بالمدير الرياضي.
4: احنا الهدف ديالنا مني تم تفعيل الشركة هو نعطيه للشركة واحد الهيكلة اللي تخليها تكون يعني تعطي نتائج على المدى المتوسط، مدى القصير المتوسط والطويل. اللي كان مهم عندنا هو مدير رياضي اللي عنده كامل الصلاحية، كيخدم يوميا وكنشوفوه يعني كيخدم الليل وبالنهار باش يبني فريق قوي، فريق الأول، باش يختار المدرب اللي كيبان له مناسب اللي غيتماشى معه في المشروع الرياضي. احنا عندنا مشروع رياضي على المدى القصير والطويل والمتوسط، دونك كنخصو عنده الصلاحيه وخد القرار باش يبدل الكوتش. كنظن دابا عندنا واحد المنظومه متكامله كيقودها السي ماتياس روجيريو كمدير رياضي. احنا في المكتب الاداري ديال رجاء اس ا ولا في الكوميتي سبورتيف اللي هو منبط من المجلس الاداري، يعني كنواكبوا كنسيروا كنعطيوا اتجاهات، لكن العمل اليومي والاختيارات اليوميه كيقوم بها المدير الرياضي.
3: وبالنسبة لفريق الرجاء الذي يبدأ صفحة جديدة مع مدربه باكو خيميس، المدرب الذي سبق له وأن أشرف على تدريب العديد من الفرق خصوصا في إسبانيا وأبرزها فريق ريو فايكانو، عن مهامه الجديدة وأهدافه مع فريق نصور الخضر. يقول المدرب الإسباني:
5: أنا سعيد بتواجدي هنا، أعتقد أن الفريق يملك مشروعا كبيرا، وبالنسبة لي ولكل الفعاليات الرجوية بدأنا العمل مع المجموعة شيئا فشيئا، وسنبدأ في تغيير بعض الأمور، كما سنشتغل على الحالة الذهنية للاعبين وشرح ما نصبو إليه. نرغب في تكوين فريق جيد، وهذا يتطلب الكثير من العمل. لدينا وقت قصير، لذا يتعين استغلال هذه الفترة للإعداد بشكل جيد للموسم.
3: أنا الدول التي حضرها أيضا المدير الرياضي لفريق الرجاء الرياضي ريجوريو ماتياس الذي يصرح بخصوص المهام المنوطة به داخل منظومة التقنية لفريق الرجاء.
5: أعتقد أن هذه الندوة الصحفية مهمة بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أتحدث فيها لوسائل الإعلام هنا. يشرفني كثيرا أن أكون مديرا رياضيا لفريق كبير من حجم الرجاء وبقاعدة جماهيرية كبيرة ومتطلب للغاية، وأنا هنا لتقديم كل شيء للفريق، ولتحقيق ذلك يجب علينا العمل كثيرا حتى نسعد جماهير الفريق.
3: الرجاء إذن وفي إطار منظومة جديدة على مستوى التسيير الرياضي خصوصا بالنسبة للفريق الأول، التعاقد مع مدرب جديد هو الإسباني باكو خيميس. نترك كرة القدم، نتوجه إلى إيطاليا ومنافسات البحر الأبيض المتوسط المتواصلة بتورونتو الإيطالية، حيث حصلت المشاركة المغربية أمس ارتفعت لخمس ميداليات توزعت بين ذهبيتين وثلاث برونزيات في رياضة الكاراتيه. توجت البطلة شيماء الحيطي.

0: بذهبية وزن أقل من 55 كيلوغراما وصرحت في عقاب هذا التتويج.
1: صراحة الإحساس ديال الذهب ما عندوش مثيل وفرحانة بزاف، خاصة فاش كتشوف نشيد الوطني كيتعزف والراية ديال البلاد كتطلع والحمد لله. بالنسبة ليا وبالنسبة للأبطال اللي معايا، الباركور كان صعيب حيت دول البحر الأبيض المتوسط الأغلبية ديالهم كيشاركوا في الدوري الممتاز اللي كيكون كل عام، والأغلبية ديالهم صنفين وعندهم دي ميدايل اللي انترناسيونال ومعروفين بزاف في الميدان، دونك ما كانش صعيب.
0: بالنسبة للميدالية الثانية، فقد طوقت عنق البطلة سلمى الهلالي التي توجت بذهبية سباق 400 متر سيدات محطمة الرقم القياسي الوطني في هذه المسافة. بالنسبة للبرونزيات، فقد حصل عليها العداء أنس السعي في سباق 1500 متر بالإضافة للبرونز الذي حصل عليه البطلان سعيد أوبايا في وزن أقل و67 كيلو في رياضة الكاراتي دائما، وحمزة سام لوزن 75 كيلوغراما، وكذلك البطلة المغربية سوسن بن شباب التي حصلت على برونزية في لقاء الترتيب في منافسات الكاراتي. جولة المنافسات كرة القدم ونهاية فترة الانتقالات، حيث الميركاتو اشتعل بشكل كبير نهار الأمس، والبداية بالأخبار التي تهم اللاعبين المغاربة، حيث الدولي نايل العينوي انتقل إلى نادي لايبزيغ الألماني ودخل مرحلة الحسم في مساره الكروي قادما من نادي روما. وكان اللاعب المغربي لم يتمكن من فرض نفسه رفقة الفريق الإيطالي، خصوصا أنه يربط عقد بنادي روما إلى غاية العام 2030. أما الدوري المغربي الآخر عز الدين أوناحي فوجهته الأقرب باناثينايكوس، بعدما توصل النادي لاتفاق مع جيرونا بشأن انتقال لاعب خط الوسط المغربي في خطوة تمهد لعودة اللاعب للفريق الذي سبق وأن حمل قميصه على سبيل الإعارة في موسم 2025. الدوري الانجليزي ربما يكون الوجهه القادمه للدوري المغربي. انا صلاح الدين لاعب نادي روما او لاعب الذي لعب لفريق روما الايطالي فريق ويستهام يونايتد، تقدم بعرض للتعاقد مع الدوري المغربي على سبيل الإعارة، وذلك لمدة موسم واحد، ولم يشارك صلاح الدين مع ناديه روما منذ انطلاق الموسم الحالي، كما غاب عن قائمة الفريق في مباراتي الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا وليتشي. دوليا، الصفقة الكبرى والضربة الكبرى المفاجئة التي قام بها نادي مانشستر سيتي الذي نجح في التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني ولاعب نادي تشيلسي إنزو فرنانديز، حيث بلغت القيمة ما يناهز 167 مليون دولار، وهي قيمة تعادل الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات. وكان ذلك من خلال انتقال إيزاك اللاعب السويدي العام الماضي من نادي نيوكاسل إلى فريق ليفربول. إنجلترا دائما، حيث نيوكاسل أعلن تعاقده مع المهاجم البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو قادما من نادي ليل، وذلك بعد أيام من استبعاده من تشكيلة الفريق الفرنسي بسبب رغبته في الرحيل. أستون فيلا تعاقد مع الجناح إبراهيم باي قادما من باريس سان جيرمان. الصفقة بحسب تقارير صحفية بلغت 55 مليون يورو ليكون باي أحد المنضمين إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية. جوناثان ديفيد يغادر جيفونتوس ويلتحق بنادي أتلتيكو مدريد، ذلك ما أعلنه الفريق الإسباني الذي أوضح بأن الصفقة تصل إلى 25 مليون يورو. نبقى في إسبانيا، حيث أعلن نادي برشلونة بأنه تعاقد أيضا مع اللاعب غابرييل خيسوس اللاعب قادم فريق الأرسنال والذي وقع عقدا للفريق الكتالوني لمدة 3 مواسم. في كرة المضرب، منافسات دوري فليشينغ ميدو والدوري الأمريكي المفتوح رابع محطات الجرون شليم، أمس المنافسات حملت تأهلا للأسترالي دان سويني على حساب الفرنسي كورنتان موتي والذي انسحب بداعي الإصابة في الجولة الثانية.

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Le journal de 8 heures, c'est dans un tout petit instant maintenant, juste après la météo.
2: في المغرب ستكون الأجواء مشمسة على الشريط الساحلي الممتد بين طنجة والقنيطرة وكذا جنوب خطاطة بوجدور وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء، 33 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 26 درجة بأكادير، 38 درجة فاس و 35 درجة بوجدة. في شمال إفريقيا وعواصم غربها 33 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس و 32 درجة بطرابلس و 36 درجة بالقاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في أبيجان مع تساقط زخات مطرية و 32 درجة بدكار مع طقس غائم جزئيا و 35 درجة بباماكو مع سحب متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء مع سحب متفرقة و 26 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 37 درجة في مدريد و 35 درجة بروما مع أجواء غائمة جزئيا و 24 درجة تسجل في نيويورك، فيما تبلغ درجات الحرارة 42 درجة في مكة المكرمة.
1: Huit heures sur Médien, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
3: Bonjour Martin, sabah el khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin el nashra. على بعد أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، أنظار النقابات العمالية تتجه للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بحثا عن مقترحات عملية بشأن المرحلة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والاقتصادية. تصعيد لليوم الثالث تواليا بين إيران والولايات المتحدة. طهران شنت هجمات على قواعد لواشنطن بالشرق الأوسط بعد انتهاء جولة ضربات أمريكية ضدها. التصعيد يثير التساؤل بشأن أسباب فشل الوساطات في نزع فتيل الحرب.

0: عاما رحيل الفنان الجناوي عزيز باقبو بعد معاناة مع المرض. الراحل ينحدر من أسرة فنية رائدة وقد كرس جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول من المغرب. مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من الشهر الجاري، تتجه أنظار النقابات العمالية إلى البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بحثا عن تصورات واضحة ومقترحات عملية بشأن المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بأوضاع الشغيلة وحقوقها ومكتسباتها، مطالبة بتبني مطالبها والدفاع عنها في أفق ما ستفرزه الانتخابات التشريعية من تشكيلة جديدة في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيكاجان.
1: انتظارات كبيرة تتقاسمها النقابات المغربية أياما قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة، بعضها متراكم وآخر يعكس تطلعات اجتماعية جديدة، لكنها تلتقي في ضرورة مراجعة السياسات العمومية في ميادين عديدة رصدها العربي حبشي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
2: الأغلبية الحكومية مقبلة خاصة تحترم الحقوق والحريات النقابية، خاصة توضع المسألة الاجتماعية على قدم المساواة مع المسألة الاقتصادية في السياسة العمومية، دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور والزيادة في المعاشات ديال المتقاعدين.
1: ملفات تراها النقابات ذات مدخل واحد لتجد سبيلا للحلول. الزيادة في أجور الشغيلة مطلب أساسي ينتظر الحكومة المقبلة، فضلا عن استدراك مطالب فئوية يتقدمها المتقاعدون، شريحة يعتبرها علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل منسية.
3: لا بد من زيادة في أجور، لأن الأجور تآكلت بشكل كبير، وكذلك رفع المعاشات ديال المتقاعدين، هذه الفئة التي تم نسيانها وإهمالها لعدة سنوات. بالتالي نعتقد أن المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم الأرامل لهم أولوية قصوى.
1: ترقب نقابي إذن لما ستفرزه صناديق الاقتراع في 23 من الشهر الجاري، ترقب له امتدادات شعبية كذلك تطمح لمغرب أفضل.
0: شكرا لك نور الدين. دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح هلال خلال اجتماع لتخليد ذكرى 65 لتأسيس الحركة أن الأخيرة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. في الجزائر أجرى رئيس عبد المجيد تبون أمس تعديلا وزاريا عين بموجبه 4 وزراء جدد في حكومة سيف غريب. تعديل شمل وزارات المالية والفلاحة والاتصال والعمل. إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلنت إيران اليوم أنها ضربت أهدافا للجيش الأمريكي في الإمارات والكويت، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في الأردن والعراق والبحرين. هجمات جاءت في وقت أعلن فيه الإعلام الرسمي الإيراني مقتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إن قواتها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، معلنة انتهاء هذه الجولة من الضربات. وعلى وقع تجدد التوتر، دعت قطر أمس الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للمفاوضات محذرة من التصعيد. مع طول أمد النزاع يطرح السؤال حول عوامل فشل الوساطات الإقليمية والدولية حتى الآن في نزع فتيل الحرب. عن هذا الجانب نستمع من باريس لتوضيحات رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، حاوره رضا كريفي.
4: لن تنجح الوساطات الإقليمية والدولية، أولا لأن المواقف ما تزال متباعدة ما بين الطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المضي قدما في مواجهة مباشرة وشاملة مع الجانب الإيراني. صحيح أن هنالك ضربات أمريكية ولكنها ضربات محدودة. المسألة الثانية أن إمكانية الوصول إلى اتفاق تبدو إمكانية صعبة ومستحيلة، لأن إيران لم تقدم تنازلا حقيقيا. الجانب الإيراني يرى بأن الانتخابات النصفية سوف وتكون محورية في تغيير الموقف الأمريكي، ويريد أن يكون هنالك خسارة للجمهوريين مما يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي.

0: ملكي. إذا في نهاية المطاف لا يوجد هنالك مساحة مشتركة يمكن البناء عليها، لذلك تفشل كل الوساطات. ما هي الجدوى من هذه الوساطات؟ أعتقد أنه مبدئيا هي الحفاظ على وضع ستاتيكو الموجود حاليا على حالة من الثبات. الطرفان يرغبان بها كل لأسبابه، الرئيس الأمريكي لتجاوز الانتخابات النصفية ويرى بأن الاستراتيجية الحالية تضغط على الجانب الإيراني ولكنها بحاجة إلى وقت، بينما الإيرانيين أيضا يرون بأن كلما طال أمد الحرب كلما كان ذلك لمصلحة إيران على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ارتفعت أسعار النفط أمس عقب ضربات أمريكية جديدة على إيران وإعلان طهران الرد عليها، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. على الصعيد السياسي، قطعت البيرو الدولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة خارجيتها. نواصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استهلت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس المحتلة العام الدراسي الجديد بإضراب شامل، احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على العملية التعليمية، وفي مقدمتها منع عشرات المعلمين وأفراد الطواقم الإدارية من الضفة في الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة. كما يأتي الإضراب رفضا للمنهاج الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدارس الفلسطينية. من رام الله نتابع مراسلة ماجد سعيد.
2: حتى إشعار آخر، علقت مدارس القدس الخاصة الدوام المدرسي في المدينة بسبب عدم تجديد إسرائيل لتصاريح دخول معلميها والطواقم المساندة القادمين من الضفة الغربية. إجراء السلطات الإسرائيلية الذي يتزامن مع سعيها الحثيث لفرض المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس حالت دون انتظام أكثر من 75,000 طالب وطالبة يتوزعون على نحو 80 مدرسة خاصة وأهلية في القدس، خطوة اعتبرها المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي استهدافا ممنهجا ومتواصلا للتعليم في القدس.
3: ابتزاز أصحاب هذه المدارس من أجل تطبيق المنهاج الإسرائيلي البحت أو على الأقل المنهاج الإسرائيلي المحرف. أدوات هذه الضغوطات إما بعدم الترخيص أو منع 300 معلم في كافة مدارسنا في مدارس القدس يحملون هويات ضفة غربية يحتاجون إلى تصريح من الاحتلال.
2: استهداف العملية التربوية للفلسطينيين يمتد أيضا ليطال 84 مدرسة بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا الأمر دفع بوزارة التربية والتعليم كما يقول المتحدث الرسمي باسمها صادق الخضور إلى الاستنفار للبحث عن حلول ووقف المساس بها.
4: احنا الآن نتواصل مع الهيئات الدولية والدول التي دعمت هذه المدارس المهددة كي تتحمل مسؤوليات على صعيد إيجاد البدائل، نوجد البدائل. ندرك أن هناك صعوبة في ذلك، فقد اعتدنا على أن يظل التعليم أداة صمود وتحدي.
2: إجراءات السلطات الإسرائيلية المتدحرجة مكنت بلدية الاحتلال في القدس من إلزام نحو 45,000 طالب وطالبة بما يمثلون 38% من طلبة المدينة من الفلسطينيين بدراسة المنهاج الإسرائيلي، وهي تضغط على باقي المدارس كي يشملها هذا الإجراء. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: ارتباطا بالمجال التربوي في المدينة المقدسة، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس أنهت أمس عملية توزيع 3,000 حقيبة مدرسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. في الصفحة الرياضية، الرجاء الرياضي يقدم مدربه الجديد باكو خوميس خلفا للتونسي نصر الدين النابي الذي تم الانفصال عنه. المدرب الإسباني سبق وأن أشرف على تدريب العديد من الأندية أبرزها رايو فايكانو الإسباني. نتابع تفاصيلها في تقرير فؤاد الحناوي.
5: اسمه باكو خيميس وهو الربان الرابع في ظرف سنة الذي يمسك بالمقود. الإسباني خيميس تم تقديمه أمس بشكل رسمي كمدرب جديد لنادي الرجاء خلفا للتونسي نصر الدين النابي والذي استغرق مقامه بدكة احتياط الفريق أسابيع قليلة. الخلافات التي نشبت بين المدرب التونسي والمدير الرياضي التي عجلت برحيل نصر الدين النابي ليتم الانفصال عنه بالتراضي والتعاقد بالتالي مع المدرب الإسباني خيميس الذي يملك تجربة طويلة في البطولة الإسبانية ويحمل المدرب الإسباني في جعبته أكيد رؤية جديدة وتصورا مغايرا ويقول بهذا الخصوص.

0: Muy contento de estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo.
1: أنا سعيد بتواجدي هنا. أعتقد أن الفريق يملك مشروعا كبيرا. بدأنا العمل مع المجموعة شيئا فشيئا، وسنبدأ في تغيير بعض الأمور، كما سنشتغل على الحالة الذهنية للاعبين. نرغب في تكوين فريق جيد. لدينا وقت قصير، لذا يتعين استغلال هذه الفترة للإعداد بشكل جيد للموسم.
2: الهدف المرسوم إذن للمدرب الجديد هو البلوغ بسفينة الرجاء لبر الأمان والعودة لسكة الألقاب والانتصارات، والتي تعتبر الزاد الطبيعي لفريق بحجم وقيمة الرجاء.
3: غيب الموت الفنان القناوي عزيز باقبو عن عمر ناهز 64 سنة بعد صراع مع المرض. في نعيها للراحل قالت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى القناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي، إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية. بورتري عن الراحل عزيز باقبو نتابعه مع عبد علي الزهر.
4: تقناوي تروحي روحانية، يعني روح إلى حبيتي أحد تحفظ.
5: بهذه الرؤية كبر عزيز باقبو وسط الآلة الموسيقية والإيقاعات الشعبية، إذ نشأ في كنف إحدى أبرز العائلات المرجعية لفن قناوة بالمغرب. فهو نجل المعلم الحسين باقبو ووالدته فاطمة المشرفة على احتفالات هذا الفن، تماما كوالدتي أخويه غير الشقيقين مصطفى وأحمد باقبو. شغف عزيز بالآلة بدأ صغيرا حين كان يختلس العزف عليها في غياب والده. في سن 9 قرر عزيز ترك الدراسة، ثم غادر مدينته في سن 14 قبل أن يثري تجربته في الرباط رفقة المعلم الحسن زيتون. صاغ عزيز باقبو مساره بالفهم العميق للألحان والتنقل بين المدارس الفنية من مراكش إلى الدار البيضاء والرباط ومكناس، متقنا تطويع أوتار الجمبري لإبراز الجذور الإفريقية للهوية المغربية. وشهدت مسيرته محطات بارزة من اجتماعه التاريخي بأخويه عام 1984 إلى تمثيل الموسيقى المغربية دوليا. اللافت في مسيرة عزيز هو إيمانه أن الفنان الذي لا يلمس قلب مستمعه لم يأخذ من الفن شيئا. ومع رحيل مصطفى باقبو ثم عزيز باقبو في أقل من عام، يظل بيت عائلة باقبو شاهدة على حكاية فن شفهي قاوم هشاشة الزمن.
4: إذا مشاو هاد الناس هادو القدام اللي بقاو الكبار مشاو، راه ما تكناوي لأن التريسور غادي يبقى محدود الذكاء.
3: رحم الله الفنان الراحل عزيز باقبو. بهذا إذن مستمعينا ينتهي عرض 8 بعد الفاصل، يتجدد لقاؤكم مع مارتن جيبير.
6: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
7: Matin Info. Martin Gibert.
8: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la rentrée sur Média, une rentrée avec quelques nouveautés. Tous les mercredis matins, désormais, nous serons avec l'analyste politique indépendant franco-libanais Joseph Aoun pour faire le point sur l'actualité dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Et pour cette première, nous nous intéressons à la Syrie. La Syrie qui est en train de connaître une recomposition territoriale après plus d'une décennie d'autonomie. De ce fait, dans le nord-est, les forces démocratiques syriennes de Mazloum Abdi ont été dissoutes le 25 août dernier, doivent désormais être intégrées aux institutions de l'État. Derrière cette décision se joue bien plus que l'avenir militaire des Kurdes syriens. Damas reprend le contrôle d'un territoire stratégique riche en pétrole et longtemps soutenu par les États-Unis, tandis que la Turquie voit disparaître à sa frontière une force qu'elle considérait comme une menace directe direct. On revient donc sur ces événements, on l'a dit, avec Joseph Aoun, chercheur, analyste politique indépendant franco-libanais.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
0: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مسجل فيها، وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيوا ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت رهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: 9h dans quelques secondes sur Média. Matin Info touche à sa fin. L'heure pour moi de rendre l'antenne. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce carrefour de la matinale. Dans un instant, on fait tout de suite même, on fait un point sur l'actualité avec la synthèse présentée par Abdelhali et Zahar. Bonjour Abdelhali.
2: Sabah al-khair, Martin. نستهل الموجز من التصعيد الميداني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غرب البلاد. القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط سنتكوم كانت قد قالت إن قواتها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري، معلنة انتهاء هذه الجولة من الضربات. وردا على الهجوم الأمريكي، أعلنت إيران أنها شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة. وفي مساع جديد لتقريب طرفي الحرب إلى طاولة الحوار، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل انخراطها مع دول شقيقة لإيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني، مشيرا إلى مباحثات أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهاب الشريف مع الرئيس الإيراني في العاصمة عاصمة كيرغستان بشكشك. وعلى صعيد الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان محمد باقر قليباف المواطنين الإيرانيين إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في

للصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كميات كافية من البواخر النفطية لتلبية الطلب المحلي جراء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. وعلى وقع التصعيد، أسعار النفط ترتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة

0: قام باستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه جنود إسرائيليين. نبقى في المنطقة في تركيا، حيث أعلنت سلطات الملاحة البحرية التركية اليوم أن سفينة شحن غرقت بعد اصطدامها بسفينة أخرى ليلا في بحر مرمرة جنوب غرب إسطنبول. السلطات التركية قالت إن سفينة توكبيرك إمام أغلو لم تستجب إلى أي نداء، وبقيت الهواتف المحمولة لأفراد طاقمها غير قابلة للوصول، مضيفة أن عملية البحث والإنقاذ انطلقت على الفور. في شؤون منطقتنا المغاربية في الجزائر، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس تعديلا وزاريا عين بموجبه 4 وزراء جدد في حكومة سيفي غريب، حيث شمل التعديل الوزارات التالية: المالية والفلاحة والاتصال والعمل. في المغرب، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بتوقع تسجيل موجة حر اعتبارا إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة في الجنوب، في حين ستتراوح درجة الحرارة بمناطق أخرى ما بين 38 و 42 درجة، من بينها مراكش وبني ملال والخميسات وفاس والعرائش. فريادة، أعلن نادي لايبزيغ الألماني أنه تعاقد مع الدولي المغربي إلى العيناوي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي في بيان له أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد اللاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما، والذي سيحمل القميص رقم 21. بهذا الخبر نصل إلى نهاية البوجاز، في أمان الله.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
4: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.

0: أفريكا.
1: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
0: ميدي أن بوديوم.
2: موسم جديد، يوم جديد، شمس تشرق معلنة ليوم جديد. نتمناه لكم مستمعين مشاهدين أن يكون مليئا بأفراح، بفرحة وانشراح، بكسب للتحديات، وذلك بذات الإصرار، بذات المثابرة، وبذات الإلحاح. ها هو يوم جديد، وها هو صعود آخر لأعلى منصات البوديوم في برنامج بوديوم، حيث الخبر اليقين، التحليل الدقيق، بدون رتوشات، بدون لغة خشب، بالموضوعية والاحترافية المعهودة. اسمه باكو خيميس، هو الربان الرابع في ظرف سنة الذي يمسك بزمام الأمور بممسك المقود، مقود سفينة الرجاء. في نفس هذا الوقت من السنة الماضية كان الربان يحمل اسم لسعد جردة الشابي، الذي سرعان ما منح القيادة للجنوب الأفريقي فالدو، والذي من جهته استسلم قبل نهاية الموسم تحت ضغط الأنصار والمشجعين ليحل محله التونسي النابي، الذي هو أيضا مقامه كان قصيرا، استغرق 3 أشهر، وهو المدرب التونسي يغادر السفينة ليمسك بالمقود. هذه المرة الإسباني باكو خيميس، الذي تم تقديمه أمس بشكل رسمي في ندوة صحفية بأكاديمية نادي الرجاء، مدرب جديد أكيد أنه سيحمل أسلوب لعب جديد، تصور مغاير، وهو الهدف المنشود هو بلوغ بسفينة الرجاء لبر الأمان. وبر الأمان هو الأداء التقليدي للنسر الرجاوي، العودة للسكة الألقاب والانتصارات التي تعتبر الزاد الطبيعي لفريق بحجم وقيمة الرجاء. مشاهدينا مستمعينا، مرحبا بكم إذن في حصة أخرى من برنامجكم بوديوم، كل صبيحة من الاثنين إلى يوم الجمعة. فريق العمل مجند إذن، سواء على أثير ميدي آن راديو أو على شاشة ميدي آن تي في، من أجل تقديم حصة أخرى من حصص بوديوم، البرنامج الأكيد اشتقتم إليه في فترة الصيف، ونحن نعود لكي نتناول كما ذكرت بكل الموضوعية وبكل الاحترافية كل المواضيع. والموضوع الذي يستأثر بالاهتمام بطبيعة الحال هو ما يجري داخل أسوار ووراء أسوار فريق الرجاء الرياضي من خلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بالأمس، والتي من خلالها تم تقديم المدرب الجديد الإسباني باكو خيميس خلفا لنصر الدين النبي. في هذه الحصة جد مسرور أن نستعيد لاعبا أساسيا في فريق بوديوم. يتعلق الأمر بصديقنا اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي سي محمد مديحي. سي محمد، أهلا ومرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم بعد بطبيعة الحال فترة الصيف.
3: شكرا لك سي فؤاد، تحية لك وتحية لكل الطاقم التقني، كذلك المشاهدين والمتابعين. فجد مسرور يعني بالتواجد معك مرة أخرى، ونتمنى إن شاء الله نكون أفضل. وتحية للأخ ياسر.
2: نعم أخ ياسر مربوح، صديقي ياسر، مرحبا بك، مرحبا مجددا في بلاتو برنامج بوديوم. وإن كنت يعني كتجيب تري حوالي ربما الساعة 5:30 أو شيء من هذا القبيل، لأنك يعني نشرات، لكن بالرغم من ذلك تزيد معنا هذه الساعة من الزمن للحديث عن شؤون كرة القدم والرياضة المغربية بشكل عام.
4: صباح الخير، صباح الخير للجميع المستمعين وكذلك المشاهدين. الأخ محمد يعني وفي نفس الوقت يعني نعزيه يعني بالنسبة لوفاة الوالدة، وفي نفس الوقت أقول شيء آخر أخي العزيز، هو على أنه دائما الوجود دائما يكون في البوديوم يكون شيء أساسي، لأنه دائما البداية المبكرة تكون من أجل الصعود إلى البوديوم. نعم. الآن نحن صعدنا إلى البوديوم بداية من الساعة 5:30 الصباح.
2: نعم صديقي ياسر، بالفعل كما ذكرتي يعني كنت بس طبعا نقدم أحر تعازي لصديقنا محمد مديحي في وفاة الأم ديالو منذ فترة، منذ 10 أيام فقط. تعازينا الحارة لك سي محمد مديحي، إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الفقيدة يعني برحمته وطبيعة الحال بالمغفرة لها إن شاء الله وحول الله.
3: يا رب آمين. شكرا سي فؤاد،

0: شكرا لكل الناس ديال الميديا اللي عزوني في الوالدة، كذلك الإخوان الأصدقاء والأحباب، التميس العذر اللي ما استطاعش، وهذه هي سنة الحياة. نعم. السي فؤاد، نعم. نتمنى الرحمة للجميع.
1: نعم، نتمنى لها كما تكلمنا الرحمة والمغفرة، وكنشكرك جزيل الشكر سي محمد مديحي بطبع الحال، لأنه بالرغم من هذا المصاب الجلال اللي كان فقط منذ حوالي 10 أيام، فبالرغم من ذلك لبيتي الدعوة أنك تجي تشاركنا في برنامج بوديوم. شكرا لك.
0: هذه العائلة الثانية سي فؤاد، والله
1: شكرا بكل صراحة. شكرا صديقي.
2: الاحتراف تاع خونا محمد معروف عليه حتى عندما كان لاعبا، ونفس الشيء مدربا. نعم. ونفس الشيء حتى وهو معنا في
1: البرنامج وفي أسرة يعني ميديا تي في وميديا راديو. تعرف صديقي ياسر أن سي محمد مديحي لما بدينا برنامج بوديوم يعني منذ موسمين الآن، وهذا الموسم الثالث منذ الموسم الأول، فصديقي مديحي هو كان يعني من ديما فاش كان لبي لي الدعوة حتى بالتنقل من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، فلم يكن يتردد ولو لثانية أنه يلتحق بنا ويشاركنا في البرنامج في الإذاعة. وكل ما وجهت ليه الدعوه دائما كيلقى الفرصه وكيلقى يعني انه التخريجه كما كنقولوا، بالرغم من المهام ديالو انه يلتحق بنا. كي دوزتي الصيف من غير هذا المصاب الجلال يعني قبل ذلك سي محمد مديحي، شويه الراحه، شويه الاستجمام، شويه ديال التقاط الانفاس طبعا الحال؟
0: هو الصراحه كان واحد الوقت مع الوليدات ومع يعني مع الاهل، واحد الوقيته مع الاواخر ديال الايام ديال الوالده مسكينه الله يرحمها، وجاء المرض فتقريبا واحد 20 بليم الليل، وتتعرف درجه الحراره
1: بليم الليل
0: صعيبه شي شويه، ولكن يعني هذا الشيء كل شيء تيهون، لان زعما كتعرف بان سي فؤاد ملي تتكون جنب الوالدين فافا فاي شيء
1: ما كاينش اكبر من مصاب من فقدان الوالدين بطبيعه الحال، لانهم كيبقاو هما الركيزه الاساسيه رحم الله بطبيعه الحال الوالده، ونقول دائما انا لله وانا اليه راجعون. طيب اصدقائي، كما ذكرت في البدايه سي محمد مديحي صديقي ياسر مربوح، بالنسبه للمستمعين ومشاهدينا، الحدث اللي دعنا نقول يطغى على الساحه يعني في هذه الايام هذه، وهو بطبيعه الحال استعدادات الفرق للموسم القادم. يعني حتى قبل بدايه الموسم سي محمد مديحي متابع الحال، انت متبع ومتبع متابع الحال الاخبار، شفنا فريق الرجاء الرياضي امس كيقدم المدرب ديالو الجديد باكو خيميس، المدرب الاسباني اللي جا باش يمسك بزمام الامور. شي ما عندك في بدايه ياسر، شنو كنعرفوا على هذا المدرب بدايه قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع؟ شنو كنعرفوا على هذا المدرب من خلال السيره الذاتيه ديالو؟ لاعب مدافع، يعني لاعب اللي كان دافع لالوان المنتخب الاسباني لمده تقريبا 21 مباراه، شيء ليس بالهين، وشارك في منافسات يورو 2000، ثم بعد ذلك تجربة تدريبية، ولكن أبرز محطة كتبقى رفقة رايو فايكانو.
2: ما يمكن أن يقال على المدرب هو على الإصرار وكذلك التصميم، حتى في الندوة الصحفية يوم أمس أنه تكلم على أن مجيئه يأتي من أجل إعادة بريق نادي فريق أو فريق الرجاء الرياضي، وإعادة بريق هذا الفريق تأتي دائما بما يسمى بطريقة اللعب، لأن الهوية الخاصة بفريق الرجاء البيضاوي أصبحت مفقودة، وهذا ما ركز عليه أنه سيعيد هذه الهوية، وهذا في إطار كما نقول على أنه المخطط الذي يسير عليه النادي وفق دراسة، كما قال يعني رئيس النادي في هذه الندوة، أنها بداية من المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد. إذن هناك استراتيجية، أوكي، وفي نفس الوقت هذا المدرب يعرف ما هو فريق الرجاء الرياضي، تكلم عن صلاح الدين بصير الذي جوره في ديبورتيفو لا كورونيا، كذلك على انه طريقه لعب الرجاء البيضاوي ان تعتمد على الفرجه والجانب التكتيكي اكثر، لان ليست فقط الفوز هو الذي يهم الجماهير. طيب، من اجل اعاده الفريق الى سابق عهده.
1: طيب بالنسبه لك سي محمد مديحي، كيف ترى يعني هذا التعاقد وهذا الاستغناء المبكر على المدرب نصر الدين النابي حتى قبل بدايه بداية الموسم، يعني ماذا نقول، أو ربما أول فريق يعني اللي بدأ الاستغناء

0: المدربين تماما كما كان الشأن العام الماضي عندما استغنى على خدمات لسعد جردة الشابي بعد مرور ربما شحال 3 أو 4 مباريات على بداية الموسم الماضي. مرة أخرى البعض يقول سي مديحي أنه كان من الأفضل أن الفريق استغني على خدمات نصر الدين النابي لأن الأمور ما كانتش على ما يرام بين نصر الدين النابي وبين المدير الرياضي ماتياس روجيرو ماتياس، وبالتالي كان من الأفضل وضع حد لهذه الشراكة وهذا التعامل بشكل مبكر قبل ما تبدأ منافسات البطولة.
1: وعلى غير العادة وعلى غير على غرار مثلا باش يكون فريق الرجاء زعما هو النقطة اللي غنتكلموا عليها، جميع الفرق ولا جميع المنتخبات على أن دائما تتكون البداية مهمة بالنسبة للمعسكر جلب اللاعبين، ف تهيئ الظروف لان البدايه ديال المعسكر ولا هذاك المعسكر علاش تيدار؟ على ان تتكون عندك واحد التشكيله، الطريقه ديال اللعيب، اللياقه البدنيه اللي اهم شيء، الانسجام ما بين اللاعبين، التعرف على ما بين الستاف كلهم على اللاعبين، هادو كلهم اشياء هي علاش تيدار هذا المعسكر. عكس فريق الرجاء اللي بصراحه يعني في البدايه فهي سلاح ذو حدين سي فؤاد، على ان مثلا عوض ما تبدا بحال كما ذكرتي الموسم الماضي 3 مقابلات عاد نبدا نبحث على مدرب، فيعني بحال يعني الاستباق ديال المسؤولين ديال الرجاء على ان باش يستغناو عليه في هذه الظرفيه، لان كما كان الحال باقي شويه ديال الوقت تماما، لان عندو الوقت. والحاجه المهمه سي فؤاد هي مثلا هذه المساله ديال القرار ديال المدير الرياضي اللي يتحمل المسؤوليه عكس السنوات اللي قبل، لان كان الرئيس والمسؤول الاداره مثلا ديال الفريق هي اللي كانت تتاخذ هذا القرار. دابا كل شيء بقى بيد المدير الرياضي، ما كاينش تفاهم، ما كاينش هذيك الوضوح ديال الرؤيه ما بين المدرب وما بين المدير الرياضي. طيب. يمكن ارتاح المسؤولون باش يفكر
0: تيما ذكرنا في الكواليس وتحدثنا انا وياك، لانه انت معك كمدرب اللي شرفتي على تدريب العديد من الانديه، وشرفتي ايضا كمدرب مساعد كبار الأندية ربما خصوصا مع فريق الوداد الرياضي مثلا، باش نعرفوا معاك ربما هذا التغير اللي كتشهدوا كرة القدم المغربية من خلال إعطاء دور أكبر ومهام أكبر للمدير الرياضي داخل المنظومة الكروية. إذن الأمس كانت الندوة الصحفية للتدخل ديال باكو خيميس، أيضا تدخل ديال المدير الرياضي، لكن أيضا كانت بحضور رئيس نادي جواد الزيات اللي تحدث على المهام ديال المدير الرياضي واوضح بانه له كامل الصلاحيه لتغيير المدرب وفق الرؤيه التي ينهجها من اجل تجسيد مخطط النادي المستقبلي كما ذكر ياسر منذ قليل، سواء على المدى القصير المتوسط والطويل. لنشاهد ونستمع لرئيس الرجاء جواد الزيات.
2: اللي كان مهم عندنا هو نجلبوا مدير رياضي اللي عنده كامل الصلاحيه وكيخدم يوميا وكنشوفوه يعني كيخدم الليل وبالنهار باش يبني فريق قوي، فريق الاول، باش يختار المدرب اللي كيبان له مناسب اللي غيتماشى معاه في المشروع الرياضي. حنا عندنا مشروع رياضي على المدى القصير والطويل والمتوسط، دونك كنخصو عنده الصلاحيه وخدا القرار باش يبدل الكوتش. كنظن دابا عندنا واحد المنظومه متكامله كيقودها السي ماتياس روجيريو كمدير رياضي، حنا في المكتب الاداري ديال رجاء اس ا ولا في الكوميتي سبورتيف اللي هو منبثق من المجلس الاداري، يعني كنواكبوا كنسيروا كنعطيو اتجاهات، لكن العمل اليومي والاختيارات اليوميه كيقوم بها المدير الرياضي.
0: شيء جميل قصدتها اصدقائي قبل ما نمشيو يعني نتناولوا شنو قال جواد زيات. اولا الندوه كانت امس بالاكاديميه، وانا زرت الاكاديميه الموسم الماضي لما خصنا جواد زيات بحوار استثنائي وانفرادي، لانه كان يعني اللقاء الوحيد اللي كان جراه مع يعني وسائل الاعلام كان مع ميدي ان تي في وميدي ان راديو، كنا تنقلنا هناك هذه الاكاديميه اللي شفناها الان يعني وكان ادلنا يعني كما ذكرت بحوار خاص واستثنائي وانفرادي. الشيء الجميل اولا ان الرجاء من خلال هذه الاكاديميه بعدا هي عندها اكاديميه اللي كتنظم فيها ندوات صحفيه اللي كتخلي بعدا غير الفريق ما يمشيش للفنادق الكبرى باش يجري الندوات الصحفيه. دابا هذا غير هذا مكسب ان كاين واحد البيت ديال الفريق ديال اللي هو الاكاديميه الرجاء اللي كنشوفوها الان في الصور اللي هي صرح معماري جميل جدا. وزعما خص كل الفرق انها تاخذ المثال من فريق الرجاء باش تكون عندهم مثل هذه الاكاديميه لان فيها مركز التدريب بالنسبه للفريق الاول، الايواء بالنسبه للفئات العمريه، وكنشوفوا حتى الاداره ديال الفريق متواجده تما، وحتى اذا مركز باش الفريق يقدر يستقبل فيه يعني هاد الندوات الصحفيه وهاد اللقاءات مع وسائل الاعلام. اذا يعني ياسر لما نرى يعني رئيس نادي كبير كفريق الرجاء الرياضي جواد زيات يتحدث عن اعطاء كامل الصلاحيه، ودي لاول مره كنسمعوها احنا في النسيج الكروي المغربي، ان مدير رياضي كاين ما كنعرفوش شنو سميتو. والله راه عاد كاين شي انديه كتسمع مدير رياضي كيقول لك ان راه مدير رياضي، شنو هي المهام ديالك؟ الله اعلم. فهنا كيجي رئيس كيقول لك احنا يعني هذا المدير الرياضي روجيرو ماتياس عاطينو كامل الصلاحيه في اختيار المدرب، وبالتالي وضع منهجيه ووضع الخارطة الطريق بالنسبة للفريق الموسم، ما كانش غير هذا الموسم
3: تماما،
0: قصير متوسط البعيد.
3: يعني هذا هو مشدد عليه رئيس النادي، تكلم بكل صراحة بأنه أي شيء هو تقني أو رياضي يخص المدير الرياضي الجديد. ماتياس قال كذلك شيء آخر، يعني هو لأنه قال أفضل اتخاذ قرار خاطئ على عدم اتخاذ أي قرار. وفي نفس الوقت أكد على أنه متأكد تماما من أنه اتخذ القرار الصحيح بإقالة المدرب. الأشياء هذه يعلمها كما نقول المطبخ الداخلي لفريق الرجاء الرياضي، لكن الشيء الذي ربما يحسب لإدارة الرجاء هو على أنه في البداية دائما ما تكون الآراء مختلفة، وتكون كذلك على أنه تنزيل الوضعية الاحترافية على النادي وكذلك على الدوري المغربي يلزمها سنوات. نكون صريحين على أنه من أجل تجسيد هذا الفكر، على أنه ما هو رياضي يبقى لأهل الاختصاص، وما هو تسييري وكذلك خاص بالمالية وخاص بالأمور الإدارية يبقى لأهل الاختصاص كذلك. رؤية جديدة بالنسبة له في تغيير المدرب، الظرفية ربما اختلف عليها البعض على أن هذا المدرب جاء بلاعبين كيف سيتعاملون مع المدرب الجديد، لكن هناك مدة بسيطة أصر على شيء آخر، هو لأن يعني الصورة الإجمالية للنادي ستكون بداية الموسم، لهذا أتينا بهذا المدرب. يعرف المدرب جيدا، الأصل أصلا في المدير الرياضي هو من يرشح تعيين بعض المدربين حسب فلسفة النادي، رؤساء النادي وكذلك القائمين عليه يأتون بالأموال من أجل التعاقد مع هذا المدرب وكذلك حتى مع اللاعبين. كان اختلاف كما قلنا بالأمس على بعض اللاعبين، وهو من بينهم بدر بنون، وهو الأمر الذي طيب. ربما كان القشة التي قسمت ظهر
0: الرجاء النقطة أفضل الكأس. طيب سي محمد مديح، أنت كمدرب أنت أيضا قلت لي تفاجأتي أو نحن نفاجأ يعني بهذا ربما هذا القدر، واش نعتبروها عادة حميدة أننا الآن كل واحد يشتغل حسب اختصاص ديالو، أن نعطيه صلاحية أكبر وكيتحدث عليها الزيات، نعطيه صلاحية أكبر للمدير الرياضي باش ما يبقاش فقط المدرب اللي هو اللي ممسك يعني بزمام الأمور، خاص يكون واحد العمل مشترك، عمل رياضي مشترك على غرار ما يعني ما كنشوفوه في يعني في الفرق العالمية. يعني هذا هو الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. لما نرى مثلا فريق كبرشلونة الدور اللي كيلعبوه ديكو اختيار اللاعبين وفوضع المنهجيه ديال اللاعب واختيار المدربين مثلا، وكنشوفوا النتائج اللي كيحققها فريق برشلونه مثلا منذ مجيء ديكو. فواش يعني هذا هي الحلقه المفقوده اللي كانت في كره القدم المغربيه وفي تطور الأندية المغربية اللي دعنا نقول أن الأندية المغربية راه بقى عندها واحد الشوط كبير، واحد يعني خصها واحد الورش كبير باش تقدر توصل للعالمية.
1: وتعودنا السي فؤاد على باش نتكلموا بصراحة، وهذه فرصة، لأن بالأمس القريب فكان الرئيس تيجلم اللاعبين قبل من المدرب، بغض النظر لأن كانت عوض كان مدير رياضي كان مدير تقني. مدير تقني على الورق ما عنده حتى علاقه بليكيب بروميير. دابا يعني كما تنقولوا تطورات، وتنعرفوا الزيات على ان رجل ديال يعني تيعرف كل واحد المهمه ديالو. فيمكن غدا ولا بعد غدا ما يكونوش نتائج، فكان اللي غيتحمل المسؤوليه هو الزيات، لان ما كاينش واحد انسجام ما بين المدير الرياضي والمدرب.
0: ولكن ما يكونش نتائج يتحمل الزيات، ولكن غيجريو على المدرب، هو اللي غيكمش الفداء، هو اللي غيدفع الثمن.
1: وي ولكن يعني بخصوص انا نتكلم على الطريقه مثلا باش كان غادي نابي مثلا، اتضحت بالنسبه للمدير الرياضي على ان ماشي ما غاديش في النهج ديال الفريق. فهنا تبين بان كان يمكن التخلي عليه، فتنظن بان انا اللي باغي نقول هو الامور خلاوها المدير الرياضي سي فؤاد، هو اللي غيتحمل المسؤوليه.
0: نعم.
1: ويعني وباقي الايام هي اللي غادي
0: تحكم. وانا ما كنظنش انه في فريق كره القدم، فريق عمل
1: جميع الله يعطيك
0: كل شيء عنده مسؤوليه ديالو. ما كاينش فريق، ماشي المدرب، ماشي الرئيس، ماشي المكتب المسير، ماشي الحكم، ماشي الجمهور، كتكون واحد المسؤوليه مشتركه. وغادي نرجعوا بطبيعه الحال، لان الرجاء هو الحديث ديالنا اليوم في حصه بوديوم لهذا الصبيحه. ما تمشوش بعيد، تمشوش بعيد، هناك فاصل اخباري وبعده نعود لمواصله الحوار الشيق مع صديقينا العزيزين، صديقنا المدرب المغربي محمد مديحي وصديقي ياسر مربوح.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: جيد مسرورين مستمعينا مشاهدينا بأن نعود معكم نموذج صورة تواصل في إطار هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم كل يوم كما ذكرنا في تجربة إعلامية منفردة بث مشترك ما بين أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في وتستمعون إلينا على ميديا وتشاهدوننا في ذات الوقت على شاشة ميديا تي في برنامج بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة والحديث هذا اليوم عن جديد كرة القدم المغربية والجديد كان أمس من خلال تقديم الرسمي للمدرب الجديد لفريق الرجاء الرياضي الإسباني باكو خيميس المدرب السابق لفريق رايو فايكانو الذي يمسك بزمام الأمور بزمام الإدارة لا نقول التقنية وإنما بتدريب الفريق خلفا للتونسي نصر الدين النبي. أمس إذن انعقدت هذه الندوة تقديم هذا المدرب الذي بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية جسيمة وهي محاولة إعادة قطاع الرجاء إلى سكة الانتصار. فريق الرجاء فريق لا يمكنه أن يعيش بدون انتصارات وبدون ألقاب بالنظر لرصيده الكروي سمعته وخصوصا

0: شعبيته والجمهور جمهور الكبير لفريق الرجاء سواء في المغرب أو في الخارج. الحديث عن ذلك منذ الجزء الأول برفقة صديقي واللاعب الدولي المغربي السابق المدرب الحالي محلل البرنامج والبرامج الرياضية لإذاعة ميديا وميديا تي في سي محمد مديحي. سي مديحي مرحبا بك مجددا.
1: شكرا سي فؤاد.
0: ومعي معنا أيضا صديقي ياسر مربوح. بدأ عنده سمية زوينة ياسر. ياسر والمربوح في اليسر في الربح اسم على مسمى. الله يسر أمورك الله يجعل أمورك ديما مربوحة وديسي
2: ياسر مبارك أمور طيبة إن شاء الله. أمورك طيبة.
0: طيب نمشي ونواصل الحديث أصدقائي على هذا الندوة اللي انعقدت بالأمس وكنا كنتحدثوا في نهاية الجزء الأول أصدقائي حول يعني الدور ديال المدير الرياضي. كان سي محمد كما ذكرتي وانت مدرب هناك تغيير الآن ربما تغيير ليكون محمود العواقب لأنه يجب كما ذكرنا وكما ذكرتنا في الأخر خص المسؤولية تكون مسؤولية مشتركة ديال المدرب ديال مدير رياضي ديال مدير تقني أيضا لربما كيرسم الخريطة العامة والتوجه العام والمسؤول على الفئات الصغرى إلى غير ذلك وأيضا رئيس الفريق أو المكتب المسير. بغينا نخرجوا تام من هذا رئيس الفريق بغينا نستحدثوا على مكتب مسير على ناس اللي كيشتغلوا اللي كيعملوا ماشي فقط شخص واحد. واش هذا هو التوجه الجديد سي محمد مديحي؟
1: هو سي فؤاد جبدنا الرئيس والمدير الرياضي وجبدنا يعني المكتب المسير ولكن ذكرتي واحد حاجه اللي مهمه هي الناس اللي تتشتغل. تعرف اشني اسباب النجاح والفوز ديال وليد الركريكي مع الوداد بعصبه الابطال سي فؤاد؟ لان ملي مشيت وعرفت لان تنعرف الوداد مثلا شكون اللي تيقطع الكازو شكون اللي مقابل الفيستير. اول من اتصل بهم وليد الركريكي هو المسؤول على الفيستير والمسؤول على العشب.
0: العشب نعم
1: كان خلصوا سي فؤاد من المال الخاص ديالو باش يهيئ ليه الظروف.
0: ظروف نعم
1: فهذا
0: بالفعل هو فريق عمل كامل.
1: الله يعطيك الصحة.
0: والجانب الطبي
1: تماما
0: والجانب التغذيه راه
1: الله يعطيك الصحة.
0: شوف راه ما بقاش
2: كلمه الاحتراف مع الاحتراف الاحتراف له مقومات. هو
1: الا كان عنصر من هذه العناصره سي فؤاد ما تيديرش خدمته. حنا وي تنشوفوا الواجهه على ان شكون اللي المدير الرياضي هو اللي مسؤول على كل شيء ولكن خص يكون تضافر الجهود. انا تكون بيني وبين علاقه ما بين المدرب والمدير الرياضي علاقه مزيانه تدفعوا في اتجاه ديال حصد الالقاب. كذلك الا كان مكتب مسير حتى هو تيهيئ الظروف من الناحيه ديال السكان الناحية ديال لي بريم في الوقت كاع هذه أشياء تتخليك تكون قريب النتيجة بوزيتيف. وإلا كان أي عنصر من هذه العناصر سي فؤاد ما يعني ما كاينش هذاك التفاهم ولا ما كاينش التفاهم فأنا تنقول بالنسبة ليا القرار اللي اتخذ المكتب ديال فريق الرجاء بقيادة الزيات أنا بالنسبة لي صحيح.
0: صحيح طيب.
1: علاش؟ لأن باش غدا ولا غدا ما غيجيش المدير الرياضي يقول لك بأن راه هذا المدرب في البداية راه قلت لك بأن ما يصلحش.
0: علاش كنقولوا بحال هكا؟ لأن الآن هذا يعني المدير الرياضي كان تعين هذه واحد السنة كانت مشاكل عاد باش رجع وعاد باش اكتشف المدرب الجديد فما كانش ما قدروش يتوافقوا. لهذا كنقولوا أن الآن المنطق شنو خصو يكون ياسر هو أن يكون مدير رياضي هو اللي كيمشي يجيب المدرب وكيتفاوض معاه قبل ما التعاقد وكيقول ليه هذا التوجه ديال الفريق هذه الطريقة باش كنلعبوا. لأن دعنا نقول أن مثلا فريق الرجاء عنده واحد لادين ديالو ديال اللاعب اللي كتختلف على الوداد اللي كتختلف على المغرب الفاسي اللي كتختلف على المغرب التطواني واتحاد طنجة إلى غير ذلك. الرجاء عنده لادين ديالو معروف بها هذه أكثر من 60 أو 70 سنة فبالتالي خص داك المدير الرياضي هو اللي غيجيب المدرب اللي غتكون عندهم وجهة نظر واحدة وتوافق في الرؤى وفي الأفكار.
2: زائد شيء آخر يعني اللي ممكن على أنه يتقال يعني ما قلتي فؤاد هو الأساسي وهو الإلزامي وهو كل ما يمكن أن يقال من أجل على أنك تأتي بمدرب جديد في نفس الوقت تكون مسؤولية على هذا المدير الرياضي. إذا فشل مثلا هذا المدرب إذا فشل المشروع القريب المدى فيكون دائما تتكون المسؤولية على هذا المدرب ولا أحد سيحاسب الزيات ولا أحد سيقول بأن القرارات خاصة بالانتدابات إدارة النادي أنها لم تتوفق فيها عكس السنوات الماضية. نعلم دائما على أن 6+4 التي أصبحت معروفة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، 6 من الشركة و4 من الجمعية العمومية زائد الجمعية الخاصة بالرجاء الرياضي، زائد شيء واحد هو ما أعجبني، هو لأن هناك لجنة رياضية منبثقة من الطرفين يترأسها من؟ يترأسها رئيس النادي اللي هو الزياد، لكن عنده فقط ما يسمى بالاقتراح. اقترح على المدير الرياضي انه تأخذ فؤاد وتخلي مديحي في الاخير، ممكن على انك انت تاخذ بالرأي ديالي ولا لا، لكن دائما المسؤولية. لا فؤاد انا عارف بانك مهاجم من الطراز العالي،
0: وش شو مدافعين،
2: جوج مدافعين، لكن اهم حاجه
0: لاعب الهجومي،
2: اهم حاجه في الرجاء لانك تلعب دقه لابد انك تلعب دقه
0: والا دقه لا الا واش قلت لك هذا جوج مدافعين
2: وش مدافعين
0: سالينا احنا من الدفاع
1: تماركي بزاف ويتماركي
0: تماركي داكشي اللي شنو قال لهم كرويف، قال لهم كرويف قال شنو كره القدم، قال لهم كرويف كره القدم تماركي هدف اكثر من الفريق الاخر، تربح ب 8-7
2: الا كانت القوه عندك هجوم فلما لا يعني ممكن.
1: طيب اي مجال سي فؤاد خص توازن.
2: نعم فؤاد عجبته الفكره انه يكون لاعب،
0: لا فرحتينا الصباح
2: فؤاد محمد عجبته الفكره بانه يكون مدرب،
0: ناخذ ندرب فريق، لا ندخل ندرب فريق
2: ميدي ام،
1: فريق ميدي ام بعد كاريزما،
2: مدرب شوف
0: مدرب قداش المدرب الله يهديك،
1: سميت مدرب الاسباني
0: هذا كان تحدي
2: الموسكي،
0: نتحدث على نتحدث عن الاختصاص. نعم كنتحدثوا على الاختصاص، كل واحد اختصاص ديالو، واش قربنا نمشيو تدريب نمشيو نشوفوا سي محمد مديحي الا بغيتي، ونستمعوا للمعنيين بالامر بالامس اللي هما اللي تحدثوا على المستقبل للرجاء، المستوى التقني، يتعلق الامر اذا بالمدرب الجديد باكو خيميس، وايضا ل بطبيعه الحال يعني المدير الرياضي اللي هو روجيرو. نستمع ونشاهد المدير الرياضي وايضا المدرب الجديد.
3: أنا سعيد بتواجدي هنا، أعتقد أن الفريق يملك مشروعا كبيرا، وبالنسبة لي ولكل الفعاليات الرجوية بدأنا العمل مع المجموعة شيئا فشيئا، وسنبدأ في تغيير بعض الأمور، كما سنشتغل على الحالة الذهنية للاعبين وشرح ما نصبو إليه. نرغب في تكوين فريق جيد، وهذا يتطلب الكثير من العمل. لدينا وقت قصير، لذا يتعين استغلال هذه الفترة للإعداد بشكل جيد للموسم. أعتقد أن هذه الندوة الصحفية مهمة بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أتحدث فيها لوسائل الإعلام هنا. يشرفني كثيرا أن أكون مديرا رياضيا لفريق كبير من حجم الرجاء، وبقاعدة جماهيرية كبيرة ومتطلب للغاية، وأنا هنا لتقديم كل شيء للفريق، ولتحقيق ذلك يجب علينا العمل كثيرا حتى نسعد جماهير الفريق.
0: إذن شهادات أو تصريحات ديال كل من باكو خيميس وأيضا روجيرو ماتياس وكذلك رئيس جواد زياد، كانت تحت تغذية الزميلين اليونسين يونس مزيح ويونس الصغيري اللي غطاو لنا إذن هاد الندوة الصحفية، وكنشكر مجددا المسؤول الإعلامي ديال فريق الرجاء صديقنا الإعلامي اللي بطبيعة الحال دائما ما كي تصل بنا باش دائما يوضعنا في الصورة وإطار التواصل، وهذا شيء جميل من قبل خلية التواصل ديال فريق الرجاء الرياضي. هذا المدرب باكو خيميس فكرني في ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي، كاين تشابه كبير، ما تعقلش عليه فاش كان عنده الشعر سي محمد مديحي، كان عنده الشعر شحالي، كان عنده الشعر طويل تبارك الله، شعر كبير مع ملي كان لاعب مع المنتخب الإسباني، وكان شارك معاه ثلاثة ديال المباريات في اليورو، في يورو 2000 كان كنشارك مع المنتخب الإسباني آنذاك مع غوارديولا مع راول مع مجموعة من النجوم ييرو في ذلك الوقت ما كنظنش أنهم كانوا حققوا نتائج إيجابية ولكن كان مدافع صلب وصلب كثير. نرجع باش نتحدثوا على
1: هو شكون اللي جابه هو أول مرة تنادى عليه هو المدرب كاماتشو
0: المدرب
1: هو اللي لعبه في الفرقة
0: نعم
1: وباللي كان في المنتخب المرة التالية ما ناداش عليه. أنا

0: شفت المثيره ديالو شويه ملي ما ناداش عليه وتكلم باكو على ان رغم ان ما ناداش عليه ولكن تيبقى هو اللي عطاني يعني هذيك القيمه في الفريق وزعما كنبقى ديك العلاقه
1: يعني دعنا نقول لاعب اللي كان ربما متوسط ولكن حتى في مجال التدريب ما ربما كان مشاش معاه تدريب كثير لانه درب كنظن ايبيزا كنضرب ولكن خصوصا كما ذكرنا المسيره ديالو كانت خصوصا فريق رايو فاكانو. بغيت نرجع معاك ياسر الان كان واحد العامل مؤثر كثير في فريق الرجاء الرياضي اللي هو الجمهور. الجمهور عنده دور كبير ديال فريق الرجاء لانه يتنفس الرجاء الهواء ديالو كاين جمهور ديال الرجاء كيستنشق يعني الفريق والاخبار الفريق يعني ونتائج الفريق ومسيره الفريق كاين جمهور اللي عايش بالرجاء كيف في الصباح كيخدم في الرجاء كينعس كيخمم في الرجاء. واحد من الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي قالوا لي شكون هو احسن فريق في العالم قال لهم الرجاء الرياضي قال لهم شكون هو ثاني احسن فريق في الرجاء قال لهم شبان فريق الرجاء الرياضي فهمنا كتعكس الحب والعشق ديال هذا الجمهور للفريق ديالو. الجمهور شنو هي الكلمه ديالو وانت كترصد مثلا مواقع التواصل شنو كيقول الجمهور بخصوص هذا الاختيار وخصوصا يعني كنعرفوا فريق الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ما كينتظرش فريق اللي خصو في نهايه الموسم لقبين على الاقل.
2: هو اللي كان يعني قبل هذه الندوه الصحفيه كانت اراء مختلفه وبعد الندوه الصحفيه اصبحت اراء أخرى. ما قبل الندوة الصحفية لابد أن نقول ما قبل الندوة الصحفية الرجاء بعد الندوة الصحفية الآراء كانت غير يعني كأنها متباينة وغير واضحة المعالم بالنسبة للجمهور وكذلك حتى للجميع حتى من بينهم المتخصصين في عالم كرة القدم. الجمهور حتى لأنه كان بلاغ من طرف الألتراس المغربية الرجوية لإدارة النادي على أن التغيير في هذا الوقت ربما حساس للغاية لكن في نفس الوقت الإدارة لا يمكن أن تبوح بجميع الأشياء أو بما يدور في المطبخ الداخلي للنادي للجماهير ككل لكن تبقى دائما النظرة الرياضية هي من اختصاص المدير الرياضي. بعد الندوة الصحفية أصبح الكل يقول لندع الفريق وندع أصحاب الاختصاص في مسارهم نخليهم على أنهم يشتغلوا ونشوفوا بأن مدرب من طراز آخر مدرسة إسبانية مختلفة غرضه الأساسي هو إعادة
1: الرجاء سيتريت في رأيك
2: بطبيعة الحال
1: سيتريت على المدرب في رأيك أنت سي محمد المديحي كيفاش القراءة ديالك كيفاش الجمهور يقدر جمهور الرجاء كيفاش يقدر يتعامل الآن مع هذا المدرب واش غادي ينتظر أم أنهم غادي يخرجوا عاوتاني يعني
2: هذا هو الخيار الوحيد
1: يعني باش ينتقدوا ربما هذا التغيير المبكر ديال المدرب نصر الدين النبي.
0: هو بصراحة أنا بحكم يعني عندي علاقة بالأصدقاء رجاويين وبعض المحبين ديال الرجاء فهذا التغيير ما كانش شي لغط كبير ما كانش شي ضجة بالعكس فكاين واحد النسبة قليلة اللي كان معاه أو ضد ولكن ما كانش هذيك يعني لغط كبير وبالعكس فأكيد بأن الرجاء كيف في مكان سواء القرار ديال المدير الرياضي ولا ديال الرئيس مكتب مسير فأكيد نتائج سي فؤاد وأنت تعرف كازا مزيان النتائج إذا كانت في المستوى فأكيد بأن غادي يكون واحد المساندة ودعم جماهيري كبير إلا قدر الله وهادشي اللي ما تتمناوش لأن الفرق بالرجاء والجيش والوداد وهادو الفرق إلا كانت مزيانة تتكون عندنا شامبيونة صحيحة.
1: نعم بالنسبة للانتدابات الرجاء ياسر واش كانت انتدابات وزينة واش كانت شنو التوجه اللي غيكون واش الانتدابات واش تعزيز الفريق بلاعبين يعني من حجم كبير ام انهم مره اخرى ربما يتم اللجوء لمدرسه النادي الولاده للاعبين والنجوم.
2: اصبت يعني فؤاد يعني كما نقول يعني اصبت كبد الحقيقه يعني بالنسبه للتفكير والمخطط الخاص لفريق الرجاء الرياضي هو لانه عوده العجله الخاصه بالتكوين الى مسارها الاول وهذا ما قاله يعني جواد الزيات واصر عليه ويقوله في اكثر من مره لكن في بعض الاحيان لا ياخذ حيزا كبيرا مهما كذلك لا سواء في الاعلام وكذلك حتى على مستوى تمرير هذا الخطاب. الرجل أكد شيء أساسي ألا أن الآن هناك مدير رياضي وفق مدى قصير متوسط وبعيد المدى. بعيد المدى هو على أن تعود

0: يعني الفريق الولاد للاعبين وذكر عدد من اللاعبين ومن بينهم حتى صلاح الدين بصير ويعرف المدرب الحالي الجيد ويقول على أنه بالأحرى سأكون سعيد إذا تلاقيت مع صلاح الدين بصير، لكن في نفس الوقت هناك التزام خاص من طرف المدير الرياضي من أجل أن يأتي بلاعبين لديهم القيمة الفنية وكذلك في نفس الوقت يعني لا يكلفون النادي ميزانية كبيرة لكن لديهم قيمة فنية. فالرئيس الرجاء أكد شيء آخر، هو على أنه نقدروا نخسروا شوية ديال الفلوس دابا لكن في نفس الوقت القيمة الفنية تاع اللاعبين تكون عالية، وفي نفس الوقت نعطيه مجال أكبر للتكوين، وبعد ذلك هذا التكوين يأتينا بأموال بيع اللاعبين وفي نفس الوقت نصرفوها على التكوين الداخلي.
1: نعم، وهو كان جواد زيات كان الموسم الماضي كان أجرى أيضا ندوة صحفية يعني في منتصف الموسم هكذا، وكان قال بأنه قمنا بانتدابات كثيرة وسنتفادى ذلك مستقبلا. قال بأنه أنا كان ذكر كثير خشرت باقر شوية الذاكرة خدامة شوية كان كيقول بأنه احنا انتدابات هتكون على المقاس وما غاديش نجيبوا 10 12 لاعب، لا ربما نجيبوا 5 6 لاعبين اللي حنا محتاجين ليهم. باش نختموا معك صديقي محمد مديحي، انت كمدرب ولهذه العلاقه يعني ما بينك مثلا كمدرب كنتي مدرب فريق ما وغادي يجيبوا لك مدير رياضي او لا ديك الساعه، الان هادشي اللي بغينا ان المدير الرياضي يتصل مثلا محمد مديحي باش محمد مديحي يتفاهم معاه على الخطة على اللاعبين على التوجه باش يعني تكونوا كتستغلوا كفريق يدا في يد، أليس كذلك؟
2: متفق معك سيرتو دابا الكرة الحديثة سي فؤاد، هو المدير الرياضي تتكون عنده كما تنقولوا حنايا كارت فيزيت، عنده علاقة بليزاجون. فالمدرب هنا تيقول بان خصني واحد اللاعب في هذا البوست بهذه المواصفات، فهذه هي المهمه ديال المدير الرياضي. يمكن علاش كان الخلافه سي فؤاد ما بين نبي وما بين المدير الرياضي، لان طريقه الاشتغال ديال نبي مع فريق الجيش الملكي فكانت غير هادشي اللي وقع في الرجاء. تنعرفوا فريق الجيش الملكي تيعطيك هذيك لا كارت بلونش وتقدر يعني تجلب لاعبين فعندك جميع الصلاح. طيب، عكس ما يحدث في الرجاء دابا كاين المدير الرياضي هو المسؤول الاول والاخير على كل ما يدور. نعم، فتنظن باننا نرجعوا الكلام كان سي فؤاد، هو خاص هذاك الانسجام
1: بين كل الفعاليات. ذكرتي فعاليات حاجه مهمه، هذاك الشخص الذي يحترم اللي مكلف بالامتعه، هذاك الشخص المحترم اللي مكلف بالعشب، هذو كلها مكونات الطبيب اللي المكلف بالتغذيه، المدلك، الممرض، كل المنظومه كلها خصها تشتغل في اتجاه واحد، اتجاه البحث عن النتيجه الايجابيه. شكرا لكم اصدقائي، شكرا سي محمد مديحي، شكرا صديقي ياسر مربوح، ومرات اخرى قبل التوديع ديما العاده ديالنا كنشكروا الزملاء. اليوم نشكر واحد جوج زميلين ديالي في الاذاعه اللي ما كنشوفهمش لانهم كيشتغلوا في العشيه، منشطين صديقي سفيان الخلالي وايضا سلمى خوجه، من الشباب النشيط جدا وكيقدموا برامج رائعه ورائعه جدا على المستوى لا الموسيقي لا المستوى التثقيفي. تحيه لهما، كما ذكرت ما كنشوفهمش ولكن شي نهار واقيلا نجي في العشيه غير باش نتلاقاهم. شكرا لهما، تحيه لهما، شكرا لفريق العمل باكمله. بعد قليل صديقه سعيده العيادي في برنامجها صباح الاسره على اثير ميديا، مساء اليوم بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش مع القسم الرياضي الفرنسي لاذاعتنا اذاعه ميديا. نقول دائما عند كل توديع شكرا على المشاهده وشكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
4: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديان.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
3: موجز 10 معكم عبد العالي صهار. نسأل الموجز بتصعيد ميداني بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غرب البلاد. كما أعلن أيضا عن مقتل 3 من عناصره عناصر قوات التعبئة البسيج في ضربة أمريكية استهدفت ليلا جزيرة لوام. القيادة الأمريكية للشرق الأوسط سنتكون كان قالت إن قواتها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري، معلنة انتهاء هذه الجولة من الضربات. وردا على الهجوم الأمريكي علت إيران أنها شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة. وفي مضيق هرمز أعلنت إيران أن النار اشتعلت في ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز خارج مسار الملاحة الذي حددته القوات الإيرانية. وفي مساع جديدة لتقريب طرفي الحرب إلى طاولة الحوار، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل انخراطها مع دول شقيقة لإيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني، مشيرا إلى مباحثات أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الرئيس الإيراني. وعلى وقع التصعيد أسعار النفط ترتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا لتصل إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل. وفي جبهة إقليمية أخرى ننتقل إلى جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت منطقة نبطية جنوبية لبنان مبررا الهجوم باستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. قالت وسائل إعلام أردنية إن 10 أشخاص من بين 16 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء على طريق ذهب في مصر هم أردنيون.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من صباح الأسرة. موعدكم اليومي من الاثنين إلى الجمعة، فيه نلتقي لنفتح معا نوافذ جديدة على الصحة والأسرة والحياة بكل تفاصيلها. مع بداية شهر شتنبر أكيد تبدأ الأسر في الاستعداد لمرحلة جديدة، حقائب ترتب، كتب وأدوات مدرسية تجهز، وروتين يومي يستعد إيقاعه من جديد. لذلك فقرة طبعا صباح الأسرة مخصصة في أغلب الأحياء لهذه المواضيع، فنتمنى بأن تكونوا معنا، وللجميع نتمنى يا رب دائما أوقات طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
0: إذن من جديد أرحب بكم، وكما ذكرت سابقا مع بداية شهر شتنبر تبدأ كل الأسر في الاستعداد لمرحلة جديدة، حقائب ترتب، كتب أدوات مدرسية تجهز، وروتين يومي يستعد إيقاعه من جديد. لكن بالنسبة لبعض الأسر تحمل العودة إلى المدرسة أسئلة ومخاوف إضافية، خصوصا عندما يكون الطفل مصابا بالربو، يعني الدقة أو الحساسية. فكيف نهيئ الطفل للعودة إلى المدرسة بأمان؟ كيف نحميه من نوبات الربو ومثيرات الحساسية دون أن نحرمه من اللعب والرياضة والرحلات والأنشطة المدرسية؟ كيف نجعل المدرسة شريكا في حماية الطفل دون أن يشعر هذا الأخير بأنه مختلف عن زملائه؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم البروفيسور هيثم عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الرئة والربو والحساسية. في موضوعنا اليوم أطفال الربو والحساسية والعودة إلى المدرسة، نحميهم دون أن نقيد حياتهم. وأكيد قبل أن نصل إلى حوارنا مباشرة بعد موجز 10:30 وكعادتنا في صباح الأسرة، نبدأ بفقرتنا الصحية، الصحة نعمة والوقاية حماية. فقرة نذكر من خلالها بأن الوقاية تبدأ من الوعي، وأن بعض العادات البسيطة والمعلومات الصحيحة يمكن أن تحمي صحتنا وصحة أبنائنا وتجنبنا الكثير من المتاعب. وبين المعلومة الصحية والنصيحة المفيدة ستكون أكيد لنا أيضا مساحة مع مختارات غنائية نختارها لكم لترافق صباحكم وتمنحه مزيدا من الحيوية والدفء. فخليكم معنا، لأننا نريد أن تكون عودة أطفالنا إلى المدرسة عودة إلى التعلم واللعب والحياة، لا إلى الخوف والقيود. فنتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ونتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. وشكرا لكل من يتابع طبعا صباح الأسرة على ميديا. وأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت أمل ماهر، ألو بالكتير.

0: وأكيد مستمعينا، قارورة ماء صغيرة في محفظة قد تكون عادة كبيرة في حفظ صحة أطفالنا. مع دخول المدرسي نهتم بالكتب الوجبات، لكن هناك شيء بسيط قد ننساه وهو قارورة الماء. الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال يومه الدراسي، خصوصا مع الحرارة والنشاط البدني. نقص السوائل قد يسبب التعب والصداع، جفاف الفم وقلة التركيز. لذلك من المفيد أن نعود أطفالنا على شرب الماء بانتظام، وأن نضع لهم قارورة ماء في المحفظة. ولا ننسى أبدا أن الماء هو الخيار الأفضل، وأن العصائر المحلات والمشروبات الغازية لا تعوض الماء. وللإشارة من الأفضل أن تكون قارورة الماء نظيفة مخصصة للاستعمال الشخصي وسهلة الغسل، وأن يتجنب الطفل مشاركتها مع زملائه. لا يكفي ملء القارورة بالماء يوميا، بل يجب غسلها جيدا، تنظيف الغطاء ومكان الشرب بانتظام، لأن الرطوبة وبقايا السوائل قد تساعد على تكاثر الجراثيم. من المهم كذلك ألا تبقى القارورة لساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو داخل مكان شديد الحرارة. إذا كانت القارورة ديال الماء قابلة لإعادة الاستخدام، فمن الأفضل فحصها باستمرار والتخلص منها إذا أصبحت متضررة أو صعبة التنظيف. أهم رسالة للأسرة: لا تنتظر دائما أن يطلب الطفل الماء، بل نساعده على تحويل شرب الماء إلى عادة يومية. وأكيد نقول للجميع: قارورة نظيفة، ماء آمن، وعادة صحية، ثلاث خطوات بسيطة لحماية صحة أطفالنا داخل المدرسة. الصحة نعمة، والوقاية حماية. ومعنا الآن عاصي حلاني في أغنية حبيب القلب.
1: Thank you.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: هل يمكن أن يكون سكر الدم مرتفعاً ونحن لا نشعر بأي أعراض؟ نعم، هذا ما يجعل مرحلة ما قبل السكري من المراحل التي تستحق الانتباه، لأنها غالبا لا تسبب أعراضا واضحة، وقد يكتشفها الشخص صدفة أثناء إجراء فحص الدم. لكن في بعض الحالات قد تظهر علامات مثل العطش المتكرر، كثرة التبول، التعب أو تشوش في الرؤية، مع التأكيد أن هذه الأعراض مستمعينا ليست خاصة بما قبل السكري وحده. هنا يأتي السؤال: من الذي ينبغي أن يفكر في إجراء الفحص؟ الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر مثل زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، وجود تاريخ عائلي يعني الوراثة للإصابة بالسكري، أو عوامل أخرى يحددها الطبيب. لذلك لا تنتظر ظهور الأعراض حتى تفحص، فإذا كنت من الفئات المعرضة للخطر تحدث مع الطبيب وقم بفحص سكر الدم والفحوص التي يوصي بها. الخبر الجيد مستمعينا أن اكتشاف ما قبل السكري مبكرا يمنحنا فرصة حقيقية للتحرك، الغذاء المتوازن، النشاط البدني والحفاظ على وزن صحيح، يمكن أن تساعد على خفض خطر تطور الحالة إلى سكري من النوع الثاني. إذن رسالتنا اليوم بسيطة: لا تنتظر أن يخبرك جسمك بوجود المشكلة، افحص، اطمئن، وابدأ الوقاية مبكرا. الصحة نعمة والوقاية حماية. 3 دقائق وأبقى.

نرحب دائما بكل من التحق بنا. أنتم معنا في صباح الأسرة وفي فقرة حوار. نفتح معكم اليوم ملفا يهم الكثير من الأسر مع بداية الدخول المدرسي. أطفال الرو يعني الدقة والحساسية، كيف نحمي أطفالنا دون أن نقيد حياتهم؟ موضوع نناقشه اليوم رفقة بروفيسور عيشان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الرئة الرب والحساسية، لنعرف كيف يمكن للطفل أن يعود إلى مدرسته ويمارس الرياضة واللعب والأنشطة بكل أمان واطمئنان. تابعونا بعد موجز 10:30 أكيد في صباح الأسرة على ميديا.

0: الهادئة صباح الأسرة سعيد العيادي
1: معكم دائما مستمعينا، وأذكر في الجزء الثاني من صباح الأسرة سنناقش بعد قليل موضوع مهم جدا مع بداية الدخول المدرسي، والرسالة الأساسية من هذا الموضوع هي كيف نحمي الطفل المصاب بالربو أو الحساسية دون أن نجعله يشعر بأنه مختلف أو محروم من طفولته. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تابعها معنا وحوارنا اليوم رفقة ضيفنا الكريم اليوم البروفيسور عيشان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الرئة الربو يعني الدقة والحساسية. خليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: إذن مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا، ونفتح معكم الآن ملفا يهم الكثير من الأسر مع بداية الدخول المدرسي. أطفال الربو والحساسية، كيف نحمي أطفالنا دون أن نقيد حياتهم؟ موضوع نناقشه رفقة ضيفنا الكريم البروفيسور هيشان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الرئة الربو والحساسية، لنعرف كيف يمكن للطفل أن يعود إلى المدرسة ويمارس الرياضة واللعب والأنشطة بكل أمان واطمئنان. فأولا يا صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا بك وشكرا من القلب على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
1: شكرا سيدة سعيدة، شكرا لطاقم إذاعة ميديا والمستمعين ومستمعي الكرام. طبيعة الحال نحن لإشارتكم بالأخص في الوقت حساس جدا اللي هو الدخول المدرسة.
0: صح بروفيسور، لأن هذا موضوع جدا مهم، والرسالة ديالنا الأساسية هي نعرفوا كيفاش نحميو الطفل ديالنا المصاب بالربو أو الحساسية بلا ما نخليوه يشعر بأنه مختلف أو محروم من الطفولة ديالو. لذلك أول سؤال يمكن نبدأ به هذا اللقاء، هو سؤال ربما كنعاودوه كل مرة في لقاءتنا معكم بروفيسور، هو كيفاش الوالدين يفرقوا ما بين الربو أو الدقة والحساسية بشكل مبسط؟ بروفيسور الله يخليك، تفضل.
1: يعني بشكل مبسط الحساسية هي غالبا حساسية ديال الأنف. يعني ديال كل إنسان تيسي ولا الطفل تيسي الأنف ديالو بواحد الصورة تقريبا يومية طوال السنة ولا طوال فصل الربيع، حتى في الأنف وحتى في العينين والعطس والانسداد ديال الأنف، هادو علامات ديال الحساسية. ولكن هاد الحساسية إلا مشات تهبطت الجهاز التنفسي ولا الطفل ولا الإنسان تيولي تيكحب وتيولي تيصفر الصدر ديالو وتسعل حادة، فهنا الحساسية طورت ولات دقة. غالبا الحساسية هي الأولى تتبدا عند الطفل، ولا ما عليناهاش ومن ما شخصناهاش بدقة تطور تدريجيا وتصبح الدقة، يصبح هناك صفالة في الصدر، الطفل تيولي تيكحب، عنده سعالة ناشفة وعنده سعال حاد جدا. هذه هي الدقة، وهذا هو الفرق ما بين الحساسية وما بين الدقة.
0: واضح بروفيسور. إذن كما ذكرتي هذا الوقت هذا هو وقت حساس جدا، بداية الدخول المدرسي، فما الذي يجب أن يعرفه الآباء والأمهات عن الاحتياجات ديال الطفل اللي هو مصاب إما بالدقة أو الربو أو الحساسية؟ وهل هناك

0: استعدادات خاصة يجب القيام بها قبل عودة الطفل إلى القسم؟
1: أولا كما شرت إلى السيدة سعيدة، الطفل المتبقى والمصاب بالحساسية هو طفل عادي جدا، يمارس الرياضة ديالو، يمارس يعني القراية ديالو، يمارس جميع المسائل ديالو كأي طفل عادي، لأنه بالضبط هو طفل عادي، فقط عنده حساسية أو عنده الدقة. المسألة المهمة للآباء والأمهات خصهم يعرفوها هو أنه دائما في الدخول المدرسي تكون هناك ما يسمى أيضا دخول ديال الحساسية، يعني خصنا نعاودوا نديروا تشخيص بدقة للحساسية لأن الطفل واش باقة أو مشات ولا كملت زاد. هذا أولا. ثانيا تنقوم بواحد العبر ديال التنفس باش نشوفوا الناس اللي عندهم الدقة واش التنفس عندهم ولا طبيعي جدا، وبالتالي ما غاديش نعطيهم العلاجات ولا التنفس ديالهم بدا تنقص تدريجيا. في هذه الحاله هذه تنعطيهم واحد العلاج مستمر مداوم لمده تقريبا شهرين او 3 شهور، يعني تنديروا كما اشرت لك يعني تنديروا واحد الوقفه معينه باش نشوفوا بدقه الطفل هذا فين وصلت عنده الحساسيه، يعني تنديروا له التحاليل الجلديه، واذا كانت عنده الدقه نشوفوا هذه الدقه هذه فين وصلت، يعني لابد خصنا نعبروا ليه التنفس ديالو باش نعطيو العلاج. فهذا الدخول المدرسي، لانه عندما نقول دخول مدرسي فدخول الخريف، وعندما نقول دخول الخريف والشتاء فهذا ايضا يعني بالنسبه للكثير دخول ديال الحساسيه، وبزاف ديال الامهات يجيهم واحد النوع ديال الخوف من تيدخل لهذا الدخول المدرسي ديال سبتمبر، لانه تتذكر بانه العام اللي فات ولدات كرفس هي يعني اختنق مشى الانعاش داروا ليه الاكسجين، يعني تيجيو مخلوعين تيجيو عندي باش يقولوا اش غنديروا، واش نديروا العلاج ولا ما ناخذوش العلاج. هنا التشخيص تبقى مساله مهمه بالنسبه للاباء والامهات باش نعرفوا وباش نجاوبوا على جميع الاسئله ديالهم.
0: اذا بعد هذه الاجراءات والتشخيص وكذلك هذه المعلومات اللي خصهم يكونوا عارفينها الوالدين داخل المدرسة الآن، بروفيسور، ما هي أكثر الأشياء اللي يمكن أنها تثير أو تخلي النوبة ديال الربو أو الضيقة أو أعراض حساسية تبان عند الطفل؟ نحن نتحدث دائما عن الغبار، العطور، مواد تنظيف، عفان الحيوانات، أو حتى بعض الأنشطة المدرسية.
1: طبيعة الحالة تسأل مهمة، لأنه تسأل عندما احنا تنذكروا الأب والأمهات بدأوا إن الطفل ما خصوش يشم ريحة الغبرة، ريحة يعني أي مسائل قديمة، خصوش ما في المنزل، وكيف نسوا المدرسة نسوا القسم في انتقال الطفل، لأنه مسألة مهمة. الدول المتقدمة عندهم أقسام خاصة بالأطفال عندهم الدقة والحساسية خاصة، يعني خص تكون الغرفة ولا القسم اللي يتعلم هذاك الطفل خص تكون مهوية، تكون فيها نوافذ باش تدخل مثلا مواد التنظيف، ما يكونوش من يدخلوا الاطفال للقسم باش مش داك ريحه مواد التنظيف ما خصهمش يشموها. بعض الاحيان بعض الاساتذه يستعملوا يعني داك الطباطش القديم اللي كاين بالسبوره، يعني هذاك الغبار ديالو تاثر على الاطفال اللي عندهم حساسيه. عمليه التهويه مهمه جدا، عمليه التهويه ديال القسم، لانه الهواء خصو يتبدل، يكون داك الهواء المتعفن اللي كان طوال الليل ويدخل واحد الهواء نقي. حاجة أخرى هو أنه الإنسان مثلاً تخرج للساحة ولا تكون هناك من الرياضة، الرياضة مسألة مهمة، الممارسة الرياضية على صعيد المدرسة مهمة بالنسبة للأطفال.
0: صح، النقطة عفواً على المقطعة بروفيسور، هذه نقطة مهمة جدا، لأننا كثير من أولياء الأمور تخافوا للأطفال ديالهم لدرجة أنهم تمنعوهم الرياضة واللعب والرحلات. فهنا هذه الحصة ديال التربية البدنية يعني الرياضة، يمكن أن الطفل المصاب بالضيقة يمارسها بشكل طبيعي، ولكن واش كاين شي احتياطات خصهم يتاخذوها؟
1: الاحتياطات هما المهمين. نعم. والسؤال مهم والجواب اكثر اهميه.
0: نعم، تفضل.
1: الرياضه ولا التربيه البدنيه كما نسميها، وهذا اسم جميل جدا، التربيه البدنيه مهمه بالنسبه للطفل اللي عنده الحساسيه. نعم. ولا الدقه، لانه تساعده باش يتعلم كيفاش يتنفس، تساعده باش يتغلب على الحساسيه، تساعده باش يكون عنده هناك واحد التوازن فيزيائي وتوازن نفسي. يعني نسأل الرياضة مهمة بالنسبة للأمهات والآباء. بزاف ديال الآباء تيجي عندي تيقول لك عافاك بتعطيني واحد الشهادة بأنه ما يمارسش الرياضة، لأنه لا جرة ولا شي حاجة تيبدا يصفر تيبدا يزوي. هاد المسألة خاطئة، نعرفوا بأنه الناس اللي عندهم الدقة، أطفال مثلا إلا دار تمرين رياضي معين بحال مثلا لعب الكرة أو الجرة تيبدا تيكحب ولا تيبدا تيصفر، هناك العلاج. يعني كاين واحد النوع ديال الدواء ياخذوا الطفل، هو عبارة إما عن أقراص ياخذوا في الصباح قبل ما يمشي المدرسة، بالأخص إذا كان عنده التمرين البدني، ولا عبارة عن واحد رشاشة يعني تيديرها، تيدير جوج رشات تقريبا واحد ربع ساعة قبل ما يدير التمرين البدني ديالو باش داك الرياضه اللي غادي يدير يعني ما تاثرش عليه بتاتا، يعني تيلعب يجري يلعب الكره يدير السباحه ديالو بدون اي مشاكل، لانه جانب النفسي تيلعب دور كبير، لان تحرموا بزاف الاطفال ديال الحساسيه والدقه من الرياضه، وهذا تاثر عليهم سلبيا لا على الصعيد البدني ديالهم ولا ايضا على الصعيد النفسي، لانهم يعني تيحسوا براسهم معزولين على المجتمع معزولين على الاطفال الاخرين. لهذا تنبه الامهات بالاخص الامهات لانهم تيخافوا بزاف على اولادهم، لان الرياضه مهمه بالنسبه للاطفال لانهم الدقه والحساسيه فقط تنشخصوا النوع ديال الدقه، لانه الناس يقول لك الدقه لكن ديال من النوع ديال الدقه، هناك خمس درجات ديال الدقه، الناس يقول لك عنده لا عنده الحساسيه، ولكن ما هي الحساسيه اللي عنده؟ تنشخصوا نعطيو العلاج فقط من واحد النقطه السيده سعيده، وانه الانسان ولا الطفل الا خذ داك العلاج ديالو يعني

0: العلاج فقط من واحد النقطة السيدة سعيدة، وأنه الإنسان ولا الطفل إلا خذ ذاك العلاج ديالو يعني الصباح والعشية لمدة 3 شهور، هذا المشكل ديال هذا ما تبقاش تطرح بتاتا.
1: صح
0: يا ما تيكونش يعني هي التربية البدنية ديالو ما تيحس بوالو، تيحس براسو مزيان. وهذه مسألة باغي نشرح للآباء والأمهات بأن الرياضة مسألة مهمة ومسألة ضرورية بالنسبة للطفل خلال المدرسة ديالو.
1: على ذكر كلمة ضرورية، واش من الضروري باش تكون المدرسة على علم بالتشخيص ديال الطفل والأدوية اللي كيستعملها؟ لأن في بعض الأحيان بروفيسور المدرسة ما كتكونش عارفة بأن هاد الوليد أو هاد التلميذ مصاب بالحساسية ولا الربو، مع العلم أن كثير من الأطفال يقدروا يتعرضوا لنوبة ديال الحساسية داخل أو الربو داخل المدرسة. فحتى هنا بغيت واحد الرسالة ربما للمعلمين أو الأساتذة، كيفاش خصهم يتصرفوا والمعلومات اللي خصهم يكونوا عارفينها على الحالة ديال الطفل؟
0: هذا سؤال مهم سيدة سعيدة، لأنه جهاز إداري المدارس ككل ما عندهمش هذه المعرفة ماذا نقول وماذا نقوم به عندما يصاب الطفل مثلا بواحد النوبة ديال الثقة ولا النوبة ديال الحساسية. أولا النقطة الأولى هو أن الآباء والأمهات خصهم يكون عندهم واحد الشهادة معينة مع الطبيب بأن مثلا هذا الطفل عنده مثلا ثقة ولا عنده حساسية، أش من نوع ديال الثقة وش من نوع ديال الحساسية، وما هي الأدوية اللي خصو ياخذ في إطار الحالة مستعجلة. يعني إذا الوليد إذا كان في القسم وتزير وبدأت يصفر سمعت الصفارة ديالو، عشان هو العلاج خصو يتخذ مباشرة في القسم يعني ديال الطفل قبل ما تجي الإسعاف، قبل ما يجي الآباء والأمهات، لأنه توقع من ناحية العملية الطفل ما تيمر تبدا تصفر تنعيطو في التليفون للآباء والأمهات أجي خذوا لكم أجي يديو لك كلينيك أجي خذوا لكم. هذه مسألة يعني جميع المدارس ديال المغرب أجي خذوا لكم، مسألة غير طبيعية، لأن خصو يكون على الأقل واحد الجهاز الإداري خصو يعرف بأن الطفل عنده هذا المرض معين، وبأنه لجاته مثلا هذه الحالة يعني ما سموها بلاك ريسك بالكتي تسمى، ولا هناك اضطراب التنفس، ها هو العلاج اللي خصو ياخذ. والعلاج خصو يكون أيضا في المدرسة عند الطفل، يعني بأن الأم للأب يقولوا بأنه ودير عنده الدقة، بأنه في حالة إلى تضير عفاكم أعطيه هذا الفاني بلا أعطيه هذا الرشاشة يديرها صباح والعشية، يدير واحد جوج رشات كل ربع ساعة بما ما يجيوا الآباء والأمهات وبما ما تجي سيارة الإسعاف، لأنه ما خصناش دائما نبقاو حنا نتسناو نعيط على باك ولا عيط على أمك هادشي تقريبا الطفل بقى يتسنى ساعة ساعتين وتوصل واحد الحالة خطيرة جدا. يعني أولا الآباء خصهم يبلغوا إدارة والأساتذة، طاقم الأساتذة، شنو هو ديال المرض، شنو هو ديال الأدوية اللي ياخذ الطفل، هذا الشيء ماشي فقط الدقة والحساسية، جميع الأمراض المزمنة. ثانيا خص يكون هناك يعني بحال واحد الصيدلية خفيفة صغيرة فيها الأدوية الخاصة بالحساسية، الأدوية الخاصة بالدقة اللي سهلة اللي ممكن الأستاذ يديرها للطفل ولا الطاقم الإداري يديرها للطفل بما ما تجي إشارة الإسعاف أو الآباء. يعني خص يكون هناك واحد الخطاب يعني باين ما بين الآباء والأمهات عندهم أطفال عندهم الدقة وما بين المدرسة. هذه مسألة مهمة.
1: نعم، ومسألة مهمة أخرى كذلك بالنسبة للطفل المريض أو المصاب بالربو أو الحساسية، بروفيسور آخر واحد تنفكروا فيه وما كنحاولوش أننا نعلمه كيفاش يعرف الإشارات ديال الجسم ديالو ويطلب المساعدة بلا خوف، يعني ما هي طبعا الرسالة تقدر توجهها لأولياء الأمور كيفاش يعلموا الطفل ديالهم باش يعرف هذه الإشارات ديال الجسم ديالو ويطلب كما ذكرت المساعدة بلا خوف أو خجل، خصوصا إذا كان في المدرسة؟
0: بطبيعة الحال أي سؤال أيضا مهم، لأنه الطفل تخبيه المرض، تخبيه عنده واحد الخوف معين ما تبينش المرض اللي عنده وتخبي المرض اللي عنده على الأطفال اللي معاه، واختار الشاشة مثلا التي خصو يستعملها لك جات واحد النوبة ديال الدقة ما تديرهاش باش ما يبينهاش للأطفال اللي معاه. وكاين بزاف ديال الآباء والأمهات يقول لك عافاك عطيها في الشاشة يديرها في الدار ما يديرهاش في المدرسة، لأنه تيحافظوا ضحكوا عليه أصحابه. هذه المسألة هناك طابوات معينة اللي خلق لهم احنا في هذا المجتمع، يعني الدقة والحساسية نحيدوا الطابوات ونتكلم واحد كلمة واحدة، وبأنه الطفل عارف بأنه لو بدات التنفس ديالو هذه تشعر به، هو تشعر بان التنفس ديالو ما بقاش طبيعي، تشعر بانه عنده اختناق، تشعر بانه تسمع الصفاره. هذه اللحظه هذه خصو ياخذ الرشاشه ديالو ويستعملها. حنا كنعلموا الاطفال كيف يستعملوا الدواء ديالهم مباشره، يعني بدون لما كاش الاب ولا الام ولا الاستاذ نعلمهم كيفاش يستعملوا الرشاشه، ويعلم الاستاذ بانه على فكره عندي تنفس بلا تضيق، وبانه خصني نمشي للمنزل ديالي، ولا عيطوا لي على الاب ولا الام باش يديوني المصحه ولا المستشفى، لانه الطفل غالبا

0: العلم والطفل هذا زدت مسألة تنقم بها الحمد لله، يعني يستشعر يعرف شنو هما العلامات الصعيبة ديال الدقة،
1: نعم
0: ويعترف بأنه بعض الأحيان تفضل أستاذ.
1: نعم عفوا، غير بالنسبة ل
0: ويعرف بأن
1: وصل بروفيسور، تفضل تفضل.
0: بعض الأحيان من يخصنا واحد مسألة بسيطة خصهم يعرفوها الآباء والأساتذة، وأن الطفل اللي بدات يتنفس من البطن ديالو ماشي من الصدر ديالو، يتنفس من البطن ديالو تتحسب الألف ديالو تطلع ويهبط شوية، هادو علامات بأنه تيتنفس بصعوبة كبيرة جدا. فهاد الحالة خصنا نعطيو الدواء، وبطبيعة الحال خصنا نعيطو في أقرب وقت ممكن للآباء والأمهات وسيارات الإسعاف، لأنه سيارة الإسعاف فيها مادة الأكسجين. مادة الأكسجين مسألة مهمة، حنا باقي ما وصلناش للمستوى بأن الأكسجين خاصو يكون في المدارس. بعض الأحيان الطفل خاصو الأكسجين في أقرب وقت ممكن، والأب ولا الأم ولا سيارة الإسعاف مرجع على نص ساعة. هاد الحالة هادي خصنا يعني نعطيو الطفل الأدوية ديالو، نعطيو الأكسجين ديالو، وغادي إن شاء الله غادي يتعالج مباشرة، لأن عطينا العلاجات ضرورية في الحالة الحاسمة. هذه المسألة باغي نشير لها.
1: وعلى ذيك العلاج في الأخير بروفيسور، العلاج الهدف منه هو بأننا الطفل يعيش في منطقة آمنة، والهدف الحقيقي هو أننا نساعدوا كذلك الأطفال باش يكتسبوا الثقة والقدرة على ممارسة الحياة ديالهم بشكل طبيعي وآمن. فبالنسبة للعلاج ديال الربو الحساسية بروفيسور، لأن الأغلبية ديال الوالدين كيكونوا كينتظروا بأن الطفل يتعالج تماما من الربو أو الحساسية، فهل هذا ممكن؟
0: هذا ممكن جدا سيدة سعيدة. حاليا الأدوية اللي كاينة على الصعيد الوطني، جميع الأدوية اللي كاينة على الصعيد العالمي توجد حاليا الصعيد المغربي. هناك أيضا عملية تصنيع الأدوية ديال الدقة اللي كاينة حاليا في المختبرات المغربية، يعني الدواء عندنا المرضى كاينين، لأن الدقة والحساسية وصلت لواحد المستوى كبير عند الأطفال. نقول لك بأن الدقة وصلت تقريبا في المجتمعات ديالنا حتى 15 18% عند الأطفال. أول مرض مزمن هي الحساسية والدقة، فقط خصنا أولا نديرو على شكل مدرسة للحساسية والدقة، يعني نعلموا الأطفال شنو هي الحساسية، نعلموا شنو هي الدقة، نعلموا كيفاش تستعمل العلاج. مسألة مهمة جدا،
1: كيفاش يستعملوا ديك البخاخ ولا الرابوس، لأن
0: كيفاش يستعمل البخاخ، كيفاش يستعمل هذيك الشامب ديال الإنالاسيون، كيفاش خصو يستعملها. يعني تخصو حراسك بأن راه تزيد بزاف، خصو ينادي على سيارات الإسعاف. يعني خاصنا واحد التربية معينة مهمة اللي فيها بزاف ديال مكونات. هناك المكون العائلي للأب والأم، هناك مكون المدرسة اللي فيها الأطر والطاقم للأساتذة والطاقم الإداري، هناك أيضا العامل ديال التربية والناس اللي يستكلفوا بالتربية، هناك أيضا العامل الطبي والناس ديال الأطباء، وأيضا الممرضين والممرضات. لأن هادشي كله خصنا نفهموه ونعرفوه باش ما يوقعش لناش هاد الإشكالية ديال الدقة اللي ما تتعالجش. مسألة خاطئة جدا، علاجات متوفرة، يعني ما متوفرش عندنا وهي والمتابعة هو العلاج. ما تاخذوش الناس بحصورة يعني مستمرة لمدة شهرين أو ثلاث شهور، فقط بأنه تحس براسه بأن الطفل ولا لاباس من بعد أسبوع ولا جوج الأسابيع، نحيدوا جميع الأدوية، نقول يسير الله يعاونك بارك عليك من الرابوز. يعني تقول لي بهذاك الرابوز بحال واحد العيب يعني على الأم ولا الأب، خصو يتخلص منه في أقرب وقت ممكن. لا أبدا، خاصة هذيك الرصاصة الطبيب هو الوحيد اللي خصو يقول لك انت خصو يحيدها، لانه خصو يستمر فيها مدة شهرين شهور حتى شهور. راه ممكن العلاج ديال الدقة، هذا الشيء باغي نقول للمستمعين في المستمعين الكرام، فقط نصائح الوقاية والعلاج ومدة العلاج وكيفية العلاج، هذا كلهم خصنا نحتاطوا بهم، نعلموهم للأسرة لأنهم ونعلموهم للأب ونعلموهم للأم ونعلموهم حتى الأساتذة. راه حتى التوعية على صعيد الأقصى ما كايناش، يعني خصنا نديروا عملات ديال التوعية. مثلا يجي طبيب واحد مسؤول معين على وزارة الصحة ولا طبيب باش يفسر شنو هي الحساسية، شنو هي الدقة، شنو هما الأدوية، باش كلشي يفهم هذا الشيء، لأنه ماشي طابو، يعني ماشي شي حاجة اللي خارقة العادة، لأنها مسألة عادية جدا. خص الناس يفهموا هذه المسألة هذه،
1: وخصنا نفهموا بأن المدرسة خصها تكون على علم بأن الطفل مصاب بالحساسية أو الرب، وكذلك ينبغي أنه يكون معاه البخاخ ديال الرب أو الدواء ديال الحساسية دائما يكون متاح للطفل، ولو أنه نعم ولو أنه ما كيكونش كيعاني من نوبات ديال الرب أو الحساسية، فدائما خصها تكون متوفرة. فللجميع كنتمنوا الصحة والسلامة، والشكر موصول لكم بروفيسور عيشان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض رئة الرب والحساسية. إلى فرصة أخرى إن شاء
0: شكرا.
1: الله بروفيسور، ألف ألف شكر
0: أخرى.
1: مع السلامة.
0: شكرا، مع السلامة.
1: وبهذا نتمنى لكم دائما بقية أوقات طيبة، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن عناوين المنتصف.
1: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران، التصعيد الجديد متواصل لليوم الثالث على التوالي بعد شهر من الهدوء. إيران أعلنت اليوم عن شن هجمات على أهداف في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة بعد انتهاء جولة من الضربات الأمريكية ضدها في توسيع لدائرة التصعيد مع تعثر الجهود الدبلوماسية للخروج من الحرب. الرئيس دونالد ترامب يتوعد بتنفيذ ضربات أشد وأقوى في حال ردت إيران على الهجوم الأمريكي، ويشير إلى أنه يفضل الوضع القائم حاليا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الاقتصاد الإيراني ينهار. الرئيس الصيني شي جين بينغ في القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات لإجراء محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول الاستثمارات والحرب في الشرق.

الشرق الأوسط تتصدر جدول الأعمال. في مقال نشر أمس في وسائل الإعلام المصرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده والصين شريكان يساهمان سويا في تعزيز دور الجنوب في النظام العالمي. في المغرب قبل أسابيع من اقتراع 23 من سبتمبر التشريعي صدور دراسة جديدة حول أدوار مؤسسات الوساطة ضمن محاورها رصد تأثير التحول الرقمي على الممارسة السياسية خاصة في صفوف الشباب. عن عمر ناهز 64 عاما فارق الحياة الفنان عزيز بقبو رائد موسيقى جناوة في نعيه للراحل. قالت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إن الفقيد رحل بعد مسيرة طويلة لخدمة الموسيقى الجناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعاً، وأهلاً ومرحباً بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. من أسعد الناس أن نصحبكم يومياً من الاثنين إلى الجمعة، وتوقيت برنامجنا المعتاد دائماً هو الحدود 11 صباحاً. نأمل أن تكونوا في المتابعة.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: تحية لكم. اليوم سنواصل الحديث عن الحدث الأبرز الذي تترقبه المملكة، وهو الانتخابات المزمع تنظيمها للاستحقاقات التشريعية والتي ستنظم في 23 من شتنبر. وأيضا سنتابع في هذه الحلقة بكل التفصيل على ضوء طبعا ما جاءت به رئاسة النيابة العامة من إجراءات وتدابير من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات التشريعية. وبطبيعة الحال سنتابع كل هذه التفاصيل التي تهمنا نحن كمواطنين في المقام الأول حول عملية سير الانتخابات، كيف تدار العملية من حيث التنظيم والقانون. وكل هذا هدفه وأساسه هو أن تمر في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. سننطلق من مضمون هذه الدورية التي جاءت في كما قلت رئاسة النيابة العامة. فهذه الدورية وجهت إلى كل وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وأن القضاء سيطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، والهدف هو تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، والذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. فما هي هذه التدابير، وما هي الإجراءات، وما هي العقوبات أيضا التي تنتظر كل من يتطاول على القانون؟ برفقتي اليوم أستاذ، وهو أستاذ خبير في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، الأستاذ عبد العزيز قراقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بك، نحن اللي ممتن لك لتخصيص هذه الحيز الزمني من أجل شرح بتفصيل لكل السادة المواطنين هذه العملية الانتخابية. طبعا الشيء الذي يغيب عن أذهاننا كثيرا هو تفاصيلها من حيث القوانين وحتى الجديد الذي جاءت به هذه الاستحقاقات التشريعية. ونحن كنا في حال ما صدرت وزارة أو أصدرت وزارة الداخلية إجراءات قانونية من أجل حماية نزاهة الانتخابات، ولا بأس أستاذي من التذكير السادة المواطنين بأبرز هذه المستجدات في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
2: هو كما هو معروف، العملية الانتخابية أو الانتخابات بصفة عامة هي لحظة هامة في حياة الشعوب وفي حياة الديمقراطية بصفة عامة، وكل انتخابات تمر في حياة شعبنا تشبه الانتخابات التي سبقتها، لأنه تكون الانتخابات تجربة فريدة طبيعة الحال تمنح لمن يجب أن يسير وأن يشأن العام وأن يكون في مراكز القرار، ولكن في نفس الوقت تمنح تجربتان على مستوى تقييم النصوص وعلى مستوى تقييم الترسانة القانونية بصفة عامة، وعلى مستوى أيضا بعض الممارسات التي قد تكون شادة تصاحب هذه العملية. وكما هو معلوم أنه في بلادنا نحن الانتخابات أصبحت عندنا يعني منذ زمن بعيد موعد قار وثابت، ولكن في نفس الوقت يتم الإعداد له على كافة المستويات من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة، لأنها هي اللحظة التي

0: تمارس فيها الحرية السياسية من طرف جميع المواطنين من أجل أن يختاروا بكيفية حرة ونزيهة دون من الخضوع لأي ضغط. ولهذا جاء المشرع هذه السنة بعدد من التعديلات التي أدخلت على بطبيعة الحال على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الصادر في سنة 2011، ولكن أدخلت عليه مجموعة من التعديلات. وهذه التعديلات تقريبا كلها تروم تعزيز المسار الانتخابي، لأن هذه السنة مثلا غير على سبيل يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، المرشحون أصبح بإمكانهم هذه السنة أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم عبر منصة إلكترونية، وهذا الأمر مقارنته مع الماضي لكي يفهمه السادة المستمعون، في الماضي كان المترشح يستيقظ في الصباح الباكر أو يبيت أمام الإدارة أو أمام العمالة من أجل أن يضع ترشيحه أولا، وهذا بطبيعة الحال كان يثير الكثير من المشاكل. الآن هذه السنة في إطار التحول الرقمي الكبير والشامل الذي تشهده بلادنا، أصبح بإمكان المترشح أن يقدم لائحته عن بعد في إطار هذه المنصة الإلكترونية دون ما أي مشاكل، ثم فيما بعد أن يودع الملف لدى السلطات. وهذا أيضا تحول نوعي يفيد على أساس أنه نحن دخلنا في مرحلة التحول الرقمي التي بقت تشمل مختلف مناحي الحياة، وهذا يبين على أساس أن هناك إرادة تريد أن تدخل المغرب كله في هذا العهد الجديد الذي لن يكون للأمم مكان إذا لم تستطع أن تكون حاضرة في هذا من جهة، بالإضافة إلى أمور أخرى. نعلم أيضا أن في المغرب هذه السنة منح استثناء للشباب الذين وصلوا إلى سن 18، منحت لهم أجل استثنائية من أجل تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية، وهذا أيضا مستجد. ولكن هناك أيضا أمور مستجدة أخرى تروم كلها تحصين هذا المسلسل الانتخابي وإعطائه مصداقية كبيرة، خاصة فيما يخص النزاهة. وأقول بأن النزاهة هي تحدي حقيقي بالنسبة للانتخابات ببلادنا، وهذا بطبيعة الحال إذا أمكن أن نفصل فيه.
1: وهذا هو جوهر ومربط فرسنا في هذه الحلقة. الكثير من بطبيعة الحال القوانين والتعديلات تهم القانون الانتخابي الجديد، لكن دعنا ننطلق أستاذي من دلالة هذه الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة، فدلالتها على أنه هناك تعبئة شاملة للقضاء على هذا أن يدخل على خط مراقبة سير عملية الانتخابات.
0: صحيح. يعني قبل أن نتحدث عن هذه الدورية التي أصدرتها النيابة العامة، أقول فقط فكرة أساسية بسيطة لو سمحت لي، وهو أن المخالفة والجرائم التي تكون مرتبطة بالانتخابات تكون لها طبيعة خاصة، لأن المدة الزمنية والظرف الزمني الذي تقع فيه وإشكالية ضبطها هي نوعا ما معقدة وتلتزم وتتطلب نوعا من اليقظة. يعني هي من يخالف أو من يقوم بخرق في مجال الانتخابات ابن الحملة، يصعب عليك أن يصعب بطبيعة الحال إثباته فيما بعد. ولهذا الدورية التي أصدرتها النيابة العامة كانت حريصة أيضا على الوقوف عند أمر أساسي، وهو أنها يعني تحرص أو وتوجه كلامها لكل يعني كل المتدخلين على هذا المستوى التابعين لها، تحرص على أن تنجز كل الأبحاث الخاصة بالشكليات الانتخابية بسرعة والفعاليتين اللازمتين. والسرعة أقول بأن السرعة هذا يفيد على أساس أن العملية لا يجب التعامل معها مثلما يتم التعامل مع الجرائم العادية. السرعة معناه الإنصات بطبيعة الحال لكل متدخل يقدم شكاية، أو إذا ما تمكنت الضابطة القضائية من الوقوف عند خلل يمس العملية الانتخابية، فإن كل المشتغلين تحت إمرة النيابة العامة عليهم التدخل، وكما قلت بالسرعة والفعالية، وهذين أمرين أساسيين ربما في السنوات الماضية كان هذا الأمر يعوزنا. ثم أيضا هناك في النص القانوني الذي تم تعديله هناك مجموعة من المقتضيات القانونية، وأقول بأن هذه المقتضيات القانونية يجب على جميع الناس أن يعرفوها، وأشكر إذا أتملي لأنها قامت بهذه المبادرة، لأن على الأقل يجب على الناس أن يعرفوا بعض الأمور التي قد يعتبرونها عادية ولكن هي من الأمور التي قد تؤدي

0: جوهرية صحيح.
1: وتعتبر تمام جوهرية. فعلى سبيل المثال فقط أن كل شخص، يعني كل شخص كيفما كان نوعه، يعني سواء أكان شخصا عاديا أو موظفا، بطبيعة الحال إذا كان موظفا هناك دائما تشديد للعقوبة، كل من يعني قدم هدايا أو تبرعات كيفما كان نوعها، سواء كانت تبرعات يعني مرتبطة بما هو نقدي أو بما هو عيني، كأن يعطي للناس مثلا علفا أو شعيرا أو ما شابه تمام كما كان يتم، أو وعد، لأنه في بعض الأحيان يتم تقديم وعود، مجموعة من الوعود بأنه إذا صوتت ستحصل على كذا، أو يعني وعد بوظيفة أو بخدمة أو بأي منفعة.
0: أو حتى المال، المال، لأنه الشائعات أيضا حول يعني عموم الناس اليوم، أنت تعرف يعني العملية الانتخابية حتى نضمن لها هذه الديمقراطية التي ننشدها جميعا، ونضمن لها أيضا هذه النزاهة، سننا هذه القوانين وكل الأجهزة الدستورية وكل المؤسسات الدستورية دخلت على الخط بصرامة وحزم، وهذا الأمر يظهر في بلاغاتها وفي كل ما تصدره تباعا، والأيام تتوالى يا أستاذي. ولكن يجب أن يترافق هذا أيضا، أن نشرحه للناس بشكل مفصل. هناك من يقول لك مثلا أنه هناك المال، يعني هناك من يشتري أصوات الناس بالمال، وهذا العام والشائع لدى الكثيرين. أنا هذه النقطة بالذات أريدك أن تفصل لي ماذا يقول القانون فيها.
1: هذه القانون يخصص لها عقوبات صارمة. أولا لابد أن نتفق على شيء أساسي من حيث المبدأ، هذه ممارسة شنيعة وتحول الإنسان من إنسان يمارس حريته إلى إنسان مرتبط بالمال وباستغلال ضعفه، وبالتالي يعني المترشح الذي يقوم بهذه الممارسة هو في الحقيقة يحتقر الناس ويحولهم إلى بضاعة تباع وتشترى. من الناحية الأخلاقية هذا الأمر غير مقبول أصلا. من الناحية القانونية المشرع اعتبر هذا من أقصى المصائب أو من أكبر الجرائم التي تمارس في إطار الانتخابات، ولهذا خصص لها عقوبة صارمة بين تتراوح بين 2 و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بين 50,000 درهم إلى 100,000 درهم. وأقول بأنه نحن نتحدث عن المال الذي قد يعطي فقط 200 درهم، قد يقع شخص طائلة هذه العقوبة، ولكن ليس فقط من يعطي، يجب أن نعرف بأن في المشرع في هذا النص ساوى بين الفاعلين أساسا، حتى الذي يتلقى يعاقب.
0: يعني أنت اللي ارتضيت على نفسك، يعني للأسف شديدة، يعني حتى لو درنا على مدار 24 ساعة حلقات وحلقات من أجل تزكية الوعي بين الناس ورفع الوعي بين الناس في هذه المحطة، على أن كما قلت حضرتك أنها محطة حاسمة في تاريخ الشعوب، لأنه كل ما ينشدونه وكل ما والمطالب معروفة أساسا لدى كل مجتمعنا المغربي، في كل محطة أعلن هذه المطالب، الصحة والتعليم. فأنت تأتي إلى لحظة معينة وترتضي على نفسك أن تأخذ 200 درهم، وأنت في منطقة نائية تحتاج إلى مركز صحي، تحتاج إلى طبيب، تحتاج إلى، فكيف سيكون تحقيق هذا وأنت قبضت الثمن مسبقا؟ سامحني، يعني أنا أشدد على هذه المسألة حتى نكون حاسمين فيها أنا وأنت يا أستاذي، كما حسم فيها القانون.
1: هو عادة، وأكيد أنك ستتفقين معي، ما هو معروف هو أن الحرية لا تباع ولا تشترى، هذا هو المعروف الأساسي. من يقبل أن يأخذ مالا من أجل أن يبيع الحرية بمعنى أنه قليل العبودية؟ هذا من حيث المبدأ. من يقبل أن يأخذ 200 أو 300 درهم أو 4 أو كيفما كان المبلغ من أجل أن يصوت لفلان؟ يجب أن يعلم على أساس أنه سقط حقه في مطالبته بأي شيء آخر.
0: صحيح.
1: طيلة المدة سقط حقه في مطالبته بأي شيء آخر، بمعنى لم يعد من حقه أن يطالب لا بمدرسة ولا بمستشفى ولا بأي شيء، أصبح عبدا، سقط حقه في المطالبة، في الاحتجاج، في أي شيء سقط حقه، وهذا هو الأمر الخطير. ولهذا المشرع تدخل وشدد العقوبة التي يعادها من 2 إلى 5 سنوات، والغرامة من 50,000 درهم إلى 100,000 درهم، ولكن هذه العقوبة لا تقتصر فقط على الذي أعطى،
0: حتى الذي أخطأ
1: أيضا على الذي يتلقى. وأكثر من هذا المشرع دابا إلى بعد من أبعد من هذا، وأيضا الوسيط الأشخاص الذين يقومون بالوساطة، بمعنى يذهبون إلى المترشح ويقول له أنا غنجيب لك فلان ونجيب لك فلان، هذا أيضا اعتقوا عليه نفس العقوبة. ولهذا النيابة العامة كانت صارمة في هذا الأمر،
0: يعني في انتظارهم عقوبة من عامين إلى خمس سنوات،
1: إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50,000 درهم إلى 100,000 درهم. طبعا. يعني الذي أخذه والذي أعطى والذي توسط، وهذا تحديد دقيق على مستوى النصوص التشريعية، بمعنى أن الأشخاص الذين يريدون أن يفسدوا هذا العرس الديمقراطي عليهم أن ينتظروا أن هذه العقوبات تقع. ثم أيضا كما قلت لك أنه من ناحية الأخلاقية، الشخص الذي يقبل أن يساوم الناس في أصواتهم هو يريد شراء ضمائرهم، والذين يقبلون البيع هم يقبلون أيضا أن يتنازلوا عن حريتهم.
0: فلا تحدثني بعد ذلك عن التغيير، ولا تحدثني عن أنت من صنعت هذه الممارسة. للأسف
1: يسقط حقه في الكلام، الذي يبيع صوته، أنا أقول الذي يقبل أن يأخذ المال في الحملة الانتخابية من أجل أن يصوت على فلان، سقط حقه في الكلام طيلة الولايات التشريعية.
0: طيب ننتقل إلى باقي القوانين أستاذي حتى نسابق الزمن قليلا. باقي القوانين، نعم. كل من يأخذ المال سواء أخذه أو معطيه يتلقيان نفس العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات
1: والوسيط أيضا
0: حبساً. تمام. والوسيط أيضا تمام.
1: تماما.
0: باقي القوانين الرقمي، الجريمة الرقمية، هناك الكثير من الأمور التي جرمها القانون، يعني وصلت إلى حد التجريم.
1: صحيح، كلها مثلا عملية نشر إعلانات كذبة هي أيضا تخضع لعقوبة، وخصص لها المشرع الذي يستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير على إرادة الناخبين، أيضا خصص له المشرع عقوبات، وهذا بطبيعة الحال أمر أساسي. الذين يخرقون يقومون بخرق سرية التصويت والمس بنزاهة الانتخابات بصفة عامة، وهذه الأمور كلها تدخل في المس بنزاهة الانتخابات الذي تحدثت عنه فيما يخص بعض الأحيان نشر إشاعات كاذبة عن الانتخابات ونشر أمور كاذبة عن المترشحين استعمال صورهم، كل هذه الأمور تدخل في إطار العقوبة المشددة من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة المالية من 50,000 إلى 100,000 درهم. الأكثر من هذا، هناك بعض الضوابط الصارمة المفروضة أيضا على المترشحين، مثلا المترشح أن يتقدم بشكل صوري من أجل نوعا ما خدمة مترشح آخر، ويترك له يعني المكان لكي يعلق منشوراته، كل هذه الأشياء إذا ما حدثت كلها تدخل في إطار نوعا ما هذه العقوبات الصارمة والمتشددة. لابد أن نشير أيضا، وهذا أمر أساسي ومهم أيضا، فيما يتعلق بالألوان والرموز. هذا الآن أصبح عن طريق النص معروف بأن اللونين الأحمر والأخضر ممنوع استعمالهما، وأدخل على مستوى العقوبة ليس فقط الفاعل بمعنى المترشح، بل أيضا صاحب المطبعة لأنه هو الذي يقوم بطبعية هذه المنشورات، وأصبح يخضع لعقوبة غرامة مالية قاسية تصل إلى 300,000 درهم في حالة ما إذا قام بطبع منشورات لمترشح تحمل إحدى الرموز، خاصة اللون الأحمر واللون الأخضر. وبالتالي هناك الكثير من المواد التي خصصها المشرع في هذا القانون، في قانون الانتخابات، والتي يتشمل من المادة 38، وطبعا الحال كلها مواد تشمل المسار الانتخابي من البداية إلى النهاية إلى المادة 69، كلها يعني الباب السادس كله خاص بالعقوبات الخاصة بالانتخابات، بمعنى أنه من البداية إلى النهاية. ثم هناك شيء جديد في هذه السنة، لا يسمح لمن تمت عقوبتهم بالاستفادة من العقوبات البديلة.
0: تمام.
1: يعني هناك فكرة،
0: يعني خرجت العقوبات البديلة من جرائم الانتخابات
1: نهائيا، لا يسمح له بالاستفادة منها إطلاقا، لأنه عادة هذا يعني قد يقول الشخص بطبيعة الحال سأقوم بهذا الجرم وأستفيد من العقوبة البديلة. حرم المشرع على من يقوم بخطأ في عملية انتخابية أن يستفيد من العقوبة البديلة، وهذا دليل على أساس أن المشرع يعطي المكانة الأساسية للانتخابات ويعتبرها بطبيعة الحال في مكان سامي جدا. ثم أيضا كل ما يتعلق بنشر الإعلانات السياسية والمنشورات الانتخابية المؤدة عنها في منصات ومواقع إلكترونية أجنبية، هذا أيضا بطبيعة الحال يخضع إذا كان الأمر فيه خرق القانون يخضع بطبيعة الحال لعقوبات أساس

0: مالية من 50,000 إلى 100,000 درهم. وهذه كلها مرتبطة بتشديد العقوبات ضمانا لنزاهة الانتخابات، لأن هذه هي أبرز لحظة في تاريخ حياة الشعوب.
1: وهذا الأمر أيضا لافت هو هذا البلاغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات، ولغة الصرامة المكتوب بها، يعني لاحظ معي على أنه توقيته أولا، وماذا انخراط النيابة والقضاء المغربي في القبض بالحديد على كل من تسول له نفسه في التلاعب أو التشكيك حتى في نزاهة الانتخابات.
0: أكيد
1: هناك تنسيق، تنسيق بين فرق أمنية. أنا ما أثار انتباهي أيضا هو يعني على مستوى التنسيق المستمر، هناك خلية مركزية وباقي الجهات.
0: تماما، الأكثر من هذا، هناك النيابة العامة مطالبة بتنظيم مداومة طيلة فترة الانتخابات، وعندما نقول مداومة معنى ذلك أنها طيلة اليوم وأيام العطل وفي جميع الظروف هذه المداومة تبقى مستمرة طيلة فترة التصفيات الانتخابية، مستعدة لتقبل أولا ما تقدمه إما ما تتقدم به الضابطة القضائية تابعة للنيابة العامة، والتي بطبيعة الحال هي الأخرى تم تحسيسها انطلاقا من الأدوار التي تقوم بها. ولا بطبيعة الحال كل النيابة العامة الموجودة فوق التراب الوطني هي ملزمة بتنظيم مداومة مرتبطة بفترة التحقيقات الانتخابية. وأعود مرة أخرى وأقول بأنه حتى يعني موجهات دعوة النيابة العامة هي تصر على مسألة أساسية، هي تصر على الحزم والصرامة ولكن على السرعة. على السرعة معنى ذلك أنه الجرائم المرتبطة بالانتخابات لا تتطلب لا تأجيل ولا أي شيء، ولكن يجب ضبطها بسرعة لأن الحملة لن تدوم أكثر، والفاعل لن يستطيع إخفاء فعله بسرعة كبيرة والفعالية. وهذه أمور أساسية يعني لابد أن يعني أن نقول بأن النيابة العامة انطلاقا من سهرها على الشأن العام تعمل بكل ما أوتيت من قوة الآن من أجل على الأقل الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات لكي يكون هذا الحدث عرسا أساسيا لا يفسده أي شيء.
1: هذا الإنجاح بطبيعة حال يتطلب تكاثف كل الجهود بما فيها المواطنين عامة، بمعنى أنه لدينا مؤسسات سنت وشرعت قوانين، في المقابل يجب أن يكون أيضا لدينا مواطن على مستوى كبير من الوعي، يعني التبليغ عن أي سلوك أو عن أي ممارسة خارج القانون وتفسد هذا العرس الانتخابي، لأنه محطة في الحقيقة يعول عليها كثيرا في تغيير الكثير من الأوضاع.
0: المواطن إذا أراد أن يعيش مواطنته عليه أن يكون شريكا، وأن يكون شريكا معنى ذلك أن لا يقبل أي شيء يمكن أن يمس الحرية. الأمر لن يكلف كثيرا، مجرد تبليغ للنيابة العامة أو للشرطة يمكن أن يقود إلى ضمان نزاهة انتخابات في دائرة معينة. وبالتالي أقول أن من يرى شخصيا أن من يرى أمورا تمس السلامة الانتخابية يبقى ساكتا عليها فأنا أعتبره شخصيا شريك، وأعتبره ربما أكثر من الفاعلين الأساسيين، لأن فعله أو سلوكه إخبار السلطة القضائية أو إخبار الضابطة القضائية بالفعل ربما قد يعني تكون نتائجه أكثر بكثير، سكوته قد تكون نتائجه السلبية أكبر بكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل، وشخصيا أعتبره شريكا. ولا يستبعد أن تتابع النيابة العامة كل من حضر ولم يبلغ وكان على علم بذلك أن تتابعه النيابة العامة وفق ما تنص ما ينص عليه القانون الجنائي بطبيعة الحال، لأنه كيفما كان الحال قد يكون شريكا في الفعل حتى ولو لم يتلقى ولا أي شيء، أنه كان يعلم ولم يبلغ بهذا الأمر. وبطبيعة الحال أقول بأن المواطنة تقتضي أن يكون الإنسان شريكا في نزاهة الانتخابات، أن يبلغ عن كل سلوك أو عن كل فعل يمكن أن يمس الانتخابات، وأن لا يقبل أي أحد من المواطنين أن تباع الحرية وأن تشترى بهذا الشكل. وأظن بأنه التجارب التي مر منها المغاربة هي كثيرة، وربما الآن الكثير من المواطنين إن لم يكن أغلبهم حريصون على أن تكون هذه الانتخابات إن شاء الله نجاح.

0: تماما وتعطي الأشخاص أو تفرز لدى الأشخاص الذين هم حقيقة ستلقى عليهم مسؤولية الترافع عن كل التحديات التي يواجهها المواطن في يومياته البسيطة. الأستاذ عبد العزيز قراقي، ونحن في نهاية هذه الحلقة، لابد من الإشارة إلى نقطة في غاية من الأهمية على أن هذه المواد القانونية وأيضا الإجراء والتدابير التنظيمية هي من أجل ضمان سلامة ونزاهة هذه الانتخابات، فلنكن كلنا شركاء وحريصون على تنفيذ هذا القانون، بمعنى أنه هذا الصرامة أشدد عليها مرة ثانية موجودة وحاضرة.
1: أكيد موجودة وحاضرة، وكما قلت يجب على الجميع أن يتجند، ومن هنا أنا أحيي الإعلام العمومي والإعلام الوطني بصفة عامة وخاصة الميديا على تقديم هذه الأمور وتقريبها وتيسيرها للمواطنين من أجل أن يتملكوها. الانتخابات كلنا شركاء فيها، لأنها هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تجعلنا نختار أناسا جديرين بحمل ثقتنا وببناء مستقبل فاضل معنا.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس من الرباط، شرفتنا دائما بشروحاتك، فإلى الملتقى.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا السادة المستمعين والمتابعين لبرنامج حديث المجتمع، حديث آخر سيجمعنا غدا بحول الله، آمل وأتمنى أن تكونوا في ذلكم الموعد، في أمان الله.

0: cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب ستكون الأجواء مشمسة على الشريط الساحلي الممتد بين طنجة والقنيطرة وكذا جنوب خطاطة بوجدور وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء، 33 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 26 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس و35 درجة بوجدة. في شمال إفريقيا وعواصم غربها 33 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس و32 درجة بطرابلس و36 درجة بالقاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في أبيجان مع تساقط زخات مطرية و32 درجة بدكار مع طقس غائم جزئيا و35 درجة بباماكو مع سحب متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء مع سحب متفرقة و26 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 37 درجة في مدريد و35 درجة بروما مع أجواء غائمة جزئيا و24 درجة تسجل في نيويورك، فيما تبلغ درجات الحرارة 42 درجة في مكة المكرمة.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران التصعيد الجديد متواصل اليوم الثالث على التوالي بعد شهر من الهدوء. إيران أعلنت اليوم عن شن هجمات على أهداف في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة بعد انتهاء جولة من الضربات الأمريكية ضدها في توسيع لدائرة التصعيد مع تعثر الجهود الدبلوماسية للخروج من الحرب. الرئيس الصيني شي جين بينغ في القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات لإجراء محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول الاستثمارات والحرب في الشرق الأوسط تتصدر جدول الأعمال. في مقال نشر في وسائل الإعلام المصرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده والصين شريكان يساهمان سويا في تعزيز دور الجنوب في النظام العالمي. في المغرب قبل أسابيع من اقتراع 23 من سبتمبر التشريعي صدور دراسة جديدة حول أدوار مؤسسات الوساطة ضمن محاورها رصد تأثير التحول الرقمي على الممارسة السياسية خاصة في صفوف الشباب. عن عمر ناهز 64 عاما فارق الحياة الفنان عزيز بقب رائد موسيقى غنا، وفي نعيها للراحل قالت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة لخدمة الموسيقى الغناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها. في الميدان الرياضي كرة القدم المغربية، الرجاء البيضاوي يقدم مدربه الجديد الإسباني باكو خميس. أعلنت إيران اليوم أنها شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة، الأردن وأربيل في إقليم كردستان العراق، بعد انتهاء جولة من الضربات الأمريكية ضدها في توسيع لدائرة التصعيد في المنطقة لليوم الثالث على التوالي. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى في حال ردت إيران على الضربات الأمريكية، وقال إنه يفضل الوضع القائم حاليا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الاقتصاد الإيراني ينهار. من القيوق؟
5: حوار الضربات والغارات الجوية يستمر في الخليج بين إيران والولايات المتحدة، التي قالت قيادتها المركزية إنها نفذت موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني

0: ضمن ما سماها مسؤولون أمريكيون نقل عنهم موقع أكسيوس الأمريكية استراتيجية جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. الضربات الأمريكية بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية أودت بحياة 11 شخصا، ضمن القتلى 4 من عناصر الحرس الثوري و4 من الضحايا بينهم طفل. يقول الهلال الأحمر الإيراني إنهم قضوا في حفل زفاف بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وبنفس الصيغة التي تعتمدها القيادة المركزية الأمريكية، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا عدد فيه القواعد والمصالح الأمريكية التي استهدفها في إطار الرد على الغارات الأمريكية. صواريخ باليستية وعشرات طائرات المسيرة الهجومية تم توجيهها إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق. تبادل النيران يأتي على واقع تبادل الوعيد بين واشنطن وطهران. إيران تقول إنها سترد بشكل أوسع وأكثر تدميرا إذا استمرت الهجمات الأمريكية. ورئيس دونالد ترامب يؤكد أنه يفضل الوضع القائم حاليا، السيطرة على مضيق هرمز والشل الاقتصادي الإيراني.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة له لمصر منذ 10 سنوات يجري اليوم محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول الاستثمارات، لكنها ستركز بشكل خاص على تبعات حرب إيران والعقوبات الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة تعهدت الشهر الماضي بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني، محذرة من فرض عقوبات موسعة على داعمي إيران وشركائها، وهي عقوبات قد تطال بنوك مصرية أو صينية وغيرها. وتتصدر الصين الشريك الرئيسي لطهران خصوصا في مجال النفط المشهد، وتسعى للحصول على دعم القاهرة التي تستهدف العقوبات بنوكها أيضا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي. في مقال نشر أمس في وسائل الإعلام المصرية قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تمسكت بسياسة الاتزان الاستراتيجي كوجهة للسياسة الخارجية المصرية في وقت تتعالى فيه موجات الاستقطاب والتنافس، كما أكد أن بلاده والصين شريكان يساهمان في تعزيز دور الجنوب العالمي في النظام العالمي. متابع تعليق عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة، حوره يوسف النعماني.
2: تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار تأكيد العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر والصين. معروف أن هناك تطابق في وجهات النظر منذ فترة ما بين القيادة المصرية والقيادة الصينية حول عدد كبير من القضايا العالمية، وخاصة القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. لكن هذه الزيارة تحمل بعدا اقتصاديا مهما، وهو زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر والصين. الصين معروف أن حجم التجارة حاليا بين مصر والصين في حدود 20 مليار دولار، وهناك ترتيبات لزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، أي نتحدث عن زيادة من 20 مليار دولار حاليا إلى 23 مليار دولار في نهاية عام 2027. أيضا الجانب الصيني سوف يعرض رغبته في مضاعفة مساحة المنطقة الصينية الاقتصادية الحرة في مصر، منطقة تيدا، بتوسعتها 10 مليون متر مربع إضافية إلى المساحة التخزينية الممنوحة لهذه المنطقة. المساحة التخزينية لمنطقة تيدا قد امتلأت، وأن هناك طلبات كثيرة من الشركات الصينية للاستثمار والتواجد في مصر، وأن المساحات التخزينية الموجودة لا تفي بهذا الغرض، ولذلك هناك احتمال أن يتم مناقشة مضاعفة مساحة هذه المنطقة.
1: الحكومة الألمانية حملت روسيا المسؤولية عن هجوم هجين استهدف مطار ليبزيغ الشهر الماضي باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، وأعلنت عن تدابير دبلوماسية مضادة ردا على هذا التطور. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع ألمانيا، بينما أكد حلف شمال الأطلسي الناتو التزامه بالدفاع عن أعضائه، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي أعلنتها ألمانيا ضد بلاده على خلفية حادثة المسيرة بمطار ليبزيغ بالخطأ الجديد، مشيرا إلى أن هذه القيود تهدف إلى استمالة الناخبين. من برلين تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
3: ألمانيا تصعد لهجتها تجاه روسيا بعد تحميل موسكو مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبتسيخ هالي شرق البلاد. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت في

0: ندوة صحفية مساء أمس.
1: تشير معطيات أجهزتنا الأمنية وأجهزة الدول الشريكة وكذا نتائج التحقيقات الجارية في ألمانيا ولدى شركائنا الأوروبيين بوضوح إلى تورط روسي في أعمال هجينة جرى التخطيط لها أو تنفيذها أو إحباطها.
0: الحادثة تكتسب حساسية خاصة بسبب أهمية مطار لايبزيغ هاله، فهو يؤدي دورا مهما في العمليات اللوجستية المرتبطة بأوكرانيا. برلين أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو، أبرزها إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في البلاد وتشديد منح التأشيرات على المواطنين الروس، كما أن برلين لا تستبعد أن تتطور إجراءاتها ضد موسكو إلى نهج أوروبي أوسع ومنسق، كما يوضح الخبير الأمني محمد الجاسم لميديا.
2: كان هنالك دعوة من قبل الحكومة الألمانية بالتفعيل المادة 4 في سبيل التشاور حول هذه الخروقات حول الطائرات المسيرة، وهذا يعني بأن ألمانيا لا تتحرك بشكل منفرد لكن هي تريد أن تتحرك ضمن فضاء دول الناتو.
0: الإجراءات التي تعتزم ألمانيا اتخاذها لقيت ترحيبا من الأمين العام للناتو مارك روت، كما أعربت عدة دول أوروبية عن تضامنها مع برلين. في المقابل تعهدت موسكو بالرد بالمثل على العقوبات. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
3: حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، منبها شركات الطيران إلى أنه ستكون هناك مسيرات أوكرانية في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب. في المغرب، على بعد أيام من إجراء الانتخابات التشريعية في 23 من سبتمبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب، أصدر المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية تقريرا جديدا حول أدوار مؤسسات الوساطة تحت عنوان تجنب القطيع إعادة بناء الوساطة والثقة والمسؤولية السياسية في المغرب. التقرير قدم صورة لتحديات الوساطة السياسية خاصة لدى الأحزاب، مسلطا الضوء في أحد محاوره على أثار التحول الرقمي على الممارسة السياسية لدى الشباب وتمثلاتهم للفعل السياسي. نستمع لتوضيحات رشيد ساري رئيس المركز، حوره زهير التومي.
4: التحول الرقمي يمكن أن نقول بأنه غير جذريا علاقة الشباب المغربي بالسياسة، بحيث 91% من المواطنين يستعملون الانترنت، 99% من المستعملين منخرطون في الشبكات الاجتماعية، وهذا ما جعل اليوم المنصات فضاء رئيسيا للنقاش والتعبئة. شاهدنا هذا في جيل زاد، كيف أنه تحرك، كيف أنه كانت هناك مجموعة من تفاعلات في المنصات التواصل الاجتماعي، كيف أنها أثارت أفكار وكذلك الأخبار المضللة بالنسبة لأحداث السبتة. وهذا يمكن أن نقول بأنه اليوم صراحة بأن الأحزاب لم تعد قادرة على أنها تحتكر قضايا العامة، بل اليوم نشاهد بأنه الشباب أصبحوا يصنعون المعلومة وينشرونها وينظمون الحملات بأنفسهم. لكن هذا الانفتاح الرقمي لا يعني ديمقراطية مباشرة مكتملة. يتظل الخوارزمات والمؤثرون وسطاء جدد لا يخضعون للمساءلة للأسف. لذلك اليوم، وهذا كانت إشارة في تقرير، التحدي اليوم هو كيف نعيد بناء الوساطة لتستجيب بسرعة المجال الرقمي وتربط صوت المواطن بالقرار العمومي بشكل مؤسسي وشفاف. اليوم يمكن أن نقول بأنه يعني كخلاصة وصلنا إليها، الشباب لا يرفضون الديمقراطية، وهو ما يفرض إدماج المشاركة الرقمية في صلب السياسات العمومية.
3: غيب الموت الفنان الجناوي عزيز بقب عن عمر نهز 64 عاما بعد صراع مع المرض. في نعيها للراحل قالت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية. عبد العالي الزهر.
5: تجناوي روحي روحانية، يعني روح إلى حبيتي أحد حفظ.
6: بهذه الرؤية كبر عزيز باقبو وسط الآلة الموسيقية والإيقاعات الشعبية، إذ نشأ في كنف إحدى أبرز العائلات المرجعية لفن جناوة بالمغرب. فهو نجل المعلم الحسين باقبو ووالدته

0: فاطمة المشرفة على احتفالات هذا الفن تماما كوالدتي أخويه غير الشقيقين مصطفى وأحمد باقبو. شغف عزيز بالآلة بدأ صغيرا حين كان يختلس العزف عليها في غياب والده. في سن 9 قرر عزيز ترك الدراسة، ثم غادر مدينته في سن 14 قبل أن يثري تجربته في الرباط رفقة المعلم الحسن زيتون. صاغ عزيز باقبو مساره بالفهم العميق للألحان والتنقل بين المدارس الفنية من مراكش إلى الدار البيضاء والرباط ومكناس، متقنا تطويع أوتار الجمبري لإبراز الجذور الإفريقية للهوية المغربية. وشهدت مسيرته محطات بارزة من اجتماعه التاريخي بأخويه عام 1984 إلى تمثيل الموسيقى المغربية دوليا. اللافت في مسيرة عزيز هو إيمانه أن الفن الذي لا يلمس قلب مستمعه لم يأخذ من الفن شيئا. ومع رحيل مصطفى باقبو ثم عزيز باقبو في أقل من عام، يظل بيت عائلة باقبو شاهدة على حكاية فن شفهي قاوم هشاشة الزمن.
1: إذا مشاو هاد الناس هادو القدام اللي بقاو الكبار مشاو راه ما تكناوي، لأن التريسور ما غادي يبقى محدودين داك.
2: في إنجاز علمي جديد يعزز وكالة المغرب في الجراحة الروبوتية، نشرت مجموعة أنقرة عدة الطبية المغربية دراسة وصفتها بأنها الأولى والأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية حول جراحة سرطان البروستاتا بمساعدة الروبوت. الدراسة شملت مرضى يبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة من الدقة والفعالية الجراحية. أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية، الرجاء البيضاوي يقدم مدربه الجديد الإسباني باكو خاميز خلفا للتونسي نصر الدين النابي الذي تم الانفصال عنه. المدرب الإسباني سبق وأن أشرف على تدريب العديد من الأندية من أبرزها رايو فايكانو الإسباني. فؤاد الحناوي.
3: اسمه باكو خيميس وهو الربان الرابع في ظرف سنة الذي يمسك بالمقود. الإسباني خيميس تم تقديمه أمس بشكل رسمي كمدرب جديد لنادي الرجاء خلفا للتونسي نصر الدين النابي، والذي استغرق مقامه بدكة احتياط الفريق أسابيع قليلة. الخلافات التي نشبت بين المدرب التونسي والمدير الرياضي التي عجلت برحيل نصر الدين النابي ليتم الانفصال عنه بالتراضي، والتعاقد بالتالي مع المدرب الإسباني خيميس الذي يملك تجربة طويلة في البطولة الإسبانية، ويحمل المدرب الإسباني في جعبته أكيد رؤية جديدة وتصورا مغايرا، ويقول بهذا الخصوص:
4: أنا سعيد بتواجدي هنا، أعتقد أن الفريق يملك مشروعا كبيرا. بدأنا العمل مع المجموعة شيئا فشيئا، وسنبدأ في تغيير بعض الأمور، كما سنشتغل على الحالة الذهنية للاعبين. نرغب في تكوين فريق جيد، لدينا وقت قصير لذا يتعلم.

0: حالتي الذهنية للاعبين، نرغب في تكوين فريق جيد، لدينا وقت قصير لذا يتعين استغلال هذه الفترة للإعداد بشكل جيد للموسم.
1: الهدف المرسوم إذن للمدرب الجديد هو البلوغ بسفينة الرجاء لبر الأمان والعودة لسكة الألقاب والانتصارات والتي تعتبر الزاد الطبيعي لفريق بحجم وقيمة الرجاء.
2: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
2: الشرق الأوسط متأهب، ماذا يقول السفير الأمريكي في إسرائيل عن تركيا وما المقلق في تطورات الضفة الغربية؟
3: أمريكا تشن ضربات واسعة النطاق وإيران تطلق عملية حاسمة، عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. وفي منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أكد ترامب ونقل العديد من المواقع والصحف العالمية أن العملية واسعة النطاق وقوية، وحذر من أنه إذا ردت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماما كما قال فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير. ترامب أكد في منشوره أنه في حال مضى في تهديده لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في مقابلة أجرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، برزت تركيا بوصفها أحد أبرز مصادر القلق الاستراتيجي الجديدة في الساحة السورية. لكن واشنطن وفق الرسالة التي ينقلها هاكابي لا تزال تراهن على إمكانية تحويل هذا التوتر إلى مسار للحوار وخفض التصعيد. لم يتبنى هاكابي موقفا قاطعا من الدور التركي، بل قال إن الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن المدى الكامل لإمكانية أن تتصرف تركيا بصورة مفيدة أم لا، معربا عن أمله في أن تقرر أن تكون مفيدة وأن تتحول إلى قوة استقرار في الشرق الأوسط. الضفة الغربية لم تعد وفق الصحافة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أمام موجة جديدة من عنف المستوطنين فحسب، بل أمام مسار تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية والاستيطانية مع عنف منظم يهدف إلى دفع الفلسطينيين خارج أراضيهم، في حين يزداد خطر تحول الاحتكاك إلى مواجهة أوسع تبرز مزيدا من القتل والتهجير.
2: كيف نفهم أحداث سبت الأخيرة؟ ما قصة الغليان في قطاع سيارات الأجرة في المغرب وماذا يجري في سجون تونس؟ لماذا تزداد أعداد القتلى؟
3: الزحف البشري الذي عرفته مدينة سبتة المحتلة سواء خلال شهر مي 2021 أو في غشت 2026 وفق ما تنقل هسبريس عن أستاذ جامعي وخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أعاد إلى الواجهة سؤالا أعمق من مجرد الهجرة غير النظامية التي تستأثر باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في مختلف أنحاء العالم، إذ يرى الخبير المغربي المعروف أن ما جرى لا ينبغي عزله عن السياق التاريخي والسيادي المرتبط بالمدينتين والجزر التي ما تزال خارج السيادة ترابية للمغرب والتي لم تستكمل بحسب هذا المنظور مسار عودتها إلى الوطن الأم. مطارات المغرب تسجل أرقاما قياسية خلال صيف 2026 تخبرنا الصباح المغربية. مطارات المملكة سجلت خلال الموسم الصيفي لسنة 2026 مستويات تاريخية غير مسبوقة في حركة النقل الجوي، مؤكدة المنح التصاعدي الذي يعرفه القطاع في ظل تنامي جاذبية المغرب وتعزيز ربطه الجوي الدولي. قطاع سيارات الإجلة يعيش كما تقول الأحداث أنفو حالة من الغليان من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة تعبيرا عن رفض السائقين المهنيين للأوضاع المزرية التي يعيشونها بعد ارتفاع أسعار المحروقات وعدم انتظام صرف الدعم الاستثنائي وانتشار النقل عبر التطبيقات الذي أصبح يضيق الخناق على المهنيين، إلى جانب تراكم مجموعات من الإشكالات البنيوية التي باتت تهدد قدرة المهنيين على الاستمرار في أداء خدمات النقل العمومي كما تقول أحداث أنفو. بين القيد والقيد، ماذا يحدث في سجون تونس؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري. في يوم واحد فارق 5 سجناء الحياة داخل سجن تونس الكبرى، وفي المنستير توفي 4 آخرون ونقل 2 إلى الإنعاش، وفي قفصة سجلت حالة وفاة أخرى، أما في المهدية فقد انتهى الأمر بسجنين آخرين إلى قسم الإنعاش. حصيلة ثقيلة وفق موقع الجزيرة تزامنت مع واحدة من أشد موجات الحر التي شهدتها تونس هذا الصيف، إذ قاربت درجات الحرارة في ذروتها 50 درجة مئوية.
2: ذوبان جليد القطب الشمالي يفتح مسارا جديدا للشحن، كيف ذلك؟
3: تسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي يفتح طريقا جديدا للشحن التجاري، هذا ما يبدو صحيحا بحسب لوموند. افتتحت سفينة حاويات صينية أول خط شحن منتظم بين آسيا وأوروبا يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، ويقلل هذا المسار الجديد من مدة الرحلة لكنه ينطوي على مخاطر بيئية وجيوسياسية. هذا ما في جولتنا.
2: شكرا.

0: خلدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: المركز السينمائي المغربي أعلن أمس عن تأجيل الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة وإعادة برمجتها خلال شهر مارس من العام القادم. الدورة كان مقررا تنظيمها في أكتوبر المقبل. ركن لنعبر مع بلال المرميد.
3: أهلا بكم. جميل أم نصغي لبعضنا البعض، والأجمل أم يعمل الآخر بنصيحتك أو اقتراحك حين يكون الاقتراح مفيداً لقطاع ما. مركزنا السينمائي المغربي استجاب لمقترح قدمته قبل أشهر في ركن من الأركان وفي لقاءات صحفية عديدة، مثل ما استجاب للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية المشتغلة في قطاع السينما في المغرب. الاقتراح الذي تمت الاستجابة له يدعو إلى تأجيل موعد تنظيم الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة وإعادة برمجة هذه النسخة خلال شهر مارس من العام المقبل، بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و 31 من أكتوبر القادم. بلغ المركز جاء فيه أن هذا القرار في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع، وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. فيما يخص أسباب النزول والتأجيل فهي جد موضوعية، وسبق وتطرقت إليها منذ قبل، ولا بأس من التذكير ببعضها اليوم. في شهر أكتوبر من كل عام أيها السادة هناك كثرة المواعيد السينمائية المبرمجة في هذه الفترة، وهو ما يدفع عددا من فرق الإنتاج إلى تأجيل تقديم الأشرطة بعام كامل أو أكثر في طنجة. هي إذن عودة نحو شهر مارس الموعد الأصلي للمهرجان الوطني، واختيار شهر مارس في السابق لم يكن اعتباطيا بل كان مدروسا، لأن هذا الشهر لم يكن يضم مواعيد دولية كثيرة، ويأتي بعد مهرجان برلين العالمي. والعبور نحو التنظيم في شهر أكتوبر قبل أعوام قليلة كنت شاهدا عليه حينئذ، كان استثناء بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا. كنت ضمن أعداء لجنة تحكيم تلك الدورة التي استقبلت أزيد من 20 شريطا تم تجميعها وعرضها استثناء. نظمت الدورة في شهر أكتوبر استثناء، وكان من المفترض أن يعود المهرجان لموعده الأصلي في مارس، لكن الاستثناء عندنا يصبح بدون سبب قاعدة أحيانا. والمركز السينمائي المغربي صحح الآن هذه الوضعية. في الحوار الصحفي كنت قد اقترحت هذه الفكرة إذن، مثل ما اقترحتها منظمات مهنية عديدة فيما بعد، والمركز السينمائي تفاعل معها واستجاب لها وهو أمر جميل. في نفس الحوار كنت قد اقترحت أيضا أن تخصص ليلة اختتام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة لتوزيع الجوائز الرسمية التي تفضي بها لجان التحكيم، وأن لا يتم إقحام جوائز موازية في نفس الليلة تفاديا للخلط الذي يحصل فيما بعد للمتلقي، ولعدم التقليل من أهمية الجوائز الرسمية. في كل المهرجانات في العالم تكون هناك جوائز موازية، نعم، لكنها تمنح خارج حفل الافتتاح، وهذا الاقتراح أبعث به مجددا لمركزنا السينمائي، وحين سيتدارسه لدي اليقين بأنه سيتفاعل معه بالإيجاب أيضا. الإصلاح يبدأ أيها السادة بهذه التفاصيل التي قد تبدو صغيرة لكنها في الحقيقة بأهمية كبيرة جدا. من لا يصلح الأمور الصغيرة جدا لا يمكن أن تعول

0: nous dans quelques minutes le retour de l'actualité.
1: Média podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Nawfal Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Médien Podcast. Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Médien. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
0: Il est tout juste 13h sur les ondes de Médias. Tout de suite, le flash d'information présenté par Nourdine Igajan. Bonjour Nourdine.
2: Marhaba Soukaina. موجز الواحدة نستهله بمقتل بحريني فلبينيين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين، على ما أفادت الشركة السعودية المشتغلة بالسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وكانت وكالة ماركس اليونانية للشؤون البحرية أفادت الثلاثاء بأن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي تعرضتا لضربات بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجهما من مضيق هرمز في وقت تجددت فيه الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوية تمكنت خلال الساعات الماضية من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة، بينما سقطت 3 صواريخ أخرى بمناطق نائية. الناطق باسم الجيش الأردني أوضح في بيان بهذا الخصوص أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف البلاد وفيما تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن الأرواح مؤكدا أن السلطة أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم محادثات مع نظيره الصيني شي جي بينغ الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات في ظل تحولات في خارطة التحالفات في الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتتزامن زيارة الرئيس شي جي بينغ الذي وصل مساء الثلاثاء إلى القاهرة مع تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، فيما تكثف واشنطن ضغوطها على الشركاء التجاريين لإيران كالصين ومصر. في الشأن المغاربي، تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية، وقد تم إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 إيداع ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم تعديلا وزاريا جزئيا شامل 4 حقائب وزارية حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في التعديل تعيين محمد لمين لبو وزيرا للمالية، ومحمد حطاب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما عين محمد بوسليماني وزيرا للاتصال. أعلنت السلطات التونسية عن تعبئة أزيد من 1500 جندي و250 مركبة لتوزيع 1,000,000 لتر من المياه على نحو 4,000 أسرة، فيما تبحث وزارة التجارة توزيع 9 ملايين زجاجة مياه في تونس. وتأتي الخطوة في ظل أزمة مياه حادة تعيشها تونس ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة في استيراد البلاستيك. أعلنت الشرطة الألمانية اليوم فتح تحقيق في عمل إرهابي عقب هجوم استهدف الثلاثاء محطة فرعية قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية، ما أدى إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار. وقالت شرطة ولاية براندبورغ إن بالإضافة إلى الاشتباه في تعطيل خدمات العامة

أفلامه. تعمل وزارة الثقافة الإيطالية على تسريع إجراء اقتناء الأرشيف، فيما تجرى دراسة أفكار للاستفادة منه مستقبلا، من بينها إتاحته مجانا وتنظيم برامج تدريبية لدعم المواهب السينمائية الشابة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، وصلنا الاستماع إلى لو غران جورنال مع سكينة. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: نيكاجان في تقديم الموجز. نستهله بمقتل بحارين فلبينيين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين، وفق ما أفادت به الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانة المملكة العربية قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. الوزارة أضافت، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم محادثات مع نظيره الصيني شي جي بينغ الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في ظل تحولات في خارطة التحالفات في الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتتزامن زيارة الرئيس شي جي بينغ الذي وصل مساء أمس إلى القاهرة مع تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، فيما تكثف واشنطن ضغوطها على الشركاء التجاريين لإيران وفي مقدمتهم الصين ومصر. استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألمانية لديها اليوم غدا تحميل برلين روسيا المسؤولية عن إطلاق مسيرة مفخخة نحو مطار مدينة لايبزيغ مطلع غشت. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان استدعاء القائمة بالأعمال الألمانية بالإنابة بعد الخطوات والتصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات الألمانية. في الشأن المغربي، توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية. وقد تم إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 إيداع ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها، شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم تعديلا وزاريا جزئيا شامل 4 حقائب وزارية حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في التعديل تعيين محمد لامين لب وزيرا للمالية ومحمد حطاب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيد علي خالدي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما عين محمد بوسليماني وزيرا للاتصال. تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة، الرشيدية، زاغورة، مراكش، سيدي سليمان، رحامنا، الخميسات، وزان، العرائش، قلعة سرغنة وبن ملال. ويرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و42 بكل من عملات وأقاليم سطات وصيدي بن نور واليوسفية وترودانت وخريبقة وخنيفرة وشيشاوة وسلع. الختام من عالمية السينما، حيث يجري المخرج الأمريكي من أصل إيطالي مارتن سكورسيزي محادثات مع وزارة الثقافة الإيطالية للتبرع بأرشيفه السينمائي بالكامل لمدينة روما بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. ويضم الأرشيف مجموعة واسعة من مقتنيات سكورسيزي ووثائقه من بينها النصوص الأصلية والأزياء وديكورات مواقع التصوير والمعدات والمراسلات المتعلقة بإنتاج أفلامه. الثانية والدقيقة دقيقة الثالثة بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم تضع اليد على مفارقة تهم المواطن مباشرة. اقتصاد قد ينمو في الأرقام بينما لا تشعر الأسر بالتحسن بالقدر نفسه، فما هي الأسباب وراء هذه الصورة المزدوجة بين اقتصاد ينمو ومواطن تحت الضغط؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: مفارقة لافتة في المشهد الاقتصادي اليوم، اقتصاد وطني يتجه نحو تسجيل أداء قوي، لكن في المقابل 78% من الأسر تقول إن مستوى معيشتها تدهور خلال ال12 شهرا الماضية. فهل يتحول هذا النمو إلى تحسن ملموس في القدرة الشرائية والمعيشة؟ ومتى ستنعكس هذه الدينامية الاقتصادية على ثقة الأسر؟ هذا السؤال نناقشه بعد قليل. قبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد،
0: والرقم هو 9 ملايين سائح عدد الوافدين إلى المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026، بزيادة بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا الأداء انعكس أيضا على ليالي المبيت التي ارتفعت بنسبة 9%. إيرادات الأصفار سجلت بدورها أزيد من 64 مليار درهم. على مستوى الأسواق، ارتفع عدد السياح القادمين من ألمانيا ب 14%، هولندا ب 10%، وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة ب 9%، بينما سجل السوق البولندي قفزة بلغت 32%. أما الوجهات السياحية والرزازات سجلت أعلى نمو ب 23%، تلتها الرباط ب 20%، فيما ارتفع ليالي المبيت ب 11% في أكادير والدار البيضاء، 10% في مراكش وطنجة، و 7% في جهة الحوز، الرشيدية 9% وفاس والصويرة في 6% لكل منهما. هذه الأرقام تؤكد استمرار زخم السياحة المغربية وتعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الاقتصاد للجميع، إذن كما جاء في التقديم، تتجه مؤشرات الاقتصاد المغربي نحو تسجيل أداء قوي خلال هذه السنة، مع توقعات باستمرار تسارع النمو مقارنة بالسنة الماضية. بحسب بنك المغرب، من المرتقب أن يرتفع النمو الاقتصادي من 4.9% إلى 5.2% خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 3.1% في سنة 2027 بفعل تأثير الأساس. من جهتها، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يناهز النمو الاقتصادي 5% في هذه السنة، في استمرار لمسار تحسن النشاط الاقتصادي للسنة الرابعة على التوالي. هذه الأرقام تبرز مسارا تصاعديا للاقتصاد المغربي، مع توقعات في نفس الوقت باستمرار دينامية النشاط الاقتصادي مدفوعة بتحسن أداء عدد من القطاعات. لكن في المقابل، لا يبدو أن هذا التحسن ينعكس بالوتيرة نفسها على إحساس الأسر بمستوى معيشتها. وفق المندوبية السامية للتخطيط، صرحت أزيد من 78% من الأسر المغربية بأن مستوى معيشتها تدهور خلال ال12 شهرا الماضية، لترسم هذه المؤشرات الاقتصادية صورة مزدوجة. اقتصاد يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، في مقابل أسر لا تزال تشعر بضغط واضح على مستوى المعيشة. هل يتمكن هذا النمو الاقتصادي من تحسين القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر في المرحلة المقبلة؟ ومتى ستنعكس مؤشرات النمو القوية على ثقة الأسر؟ وثقة من نمو الاقتصاد إلى تحسن المعيشة تذهب أبعد من ذلك، وتضع أمامنا تحديا استراتيجيا أن ننتقل من قياس حجم النمو إلى قياس أثر النمو، ومن سؤال كم ننتج إلى سؤال ماذا يفعل هذا الإنتاج بحياة المغاربة. هذا الموضوع وهذا التقرير نناقشه اليوم مع الأستاذ أمين سامي، الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين سامي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة للأسماء.
0: أهلا وسهلا أستاذ سامي. إذن الاقتصاد المغربي يحقق نسبة نمو مهمة وفق مجموعة من التقارير لبنك المغرب، للمندوبية السامية للتخطيط أيضا، ووفقا لهذه الوثيقة التي اشتغلتم عليها. إذا كان الاقتصاد المغربي قد حقق نموا حقيقيا لفترة معينة وبلغ الناتج أكثر من 1 تريليون درهم، بينما تقول

0: التقديرات أن 78% أو أزيد من 78% من الأسر إن مستوى معيشتها تدهور. أين برأيكم تنكسر السلسلة بين هذا النمو الاقتصادي وتحسن دخل الأسرة؟ وهل نحن أمام مشكلة في حجم النمو أم في نوعيته وتوزيعه؟
1: اولا يجب القول ان جزء من المفارقه نتيج على بقاء قسم من الثروه داخل دوره الاستثمار والارباح واعاده الانتاج من دون ان يتحول بواحد السرعه نفسها الى اجور مستقره وخدمات وقدره على الادخار. هذا اولا. لكن اليوم الوثيقه ما كتقدمش واحد التوزيع محاسبي دقيق بين الاجور والارباح والضرائب والاستثمار، ولكن هذا يمكن نعتبره واحد التفسير قوي كدعمه مجموعه من المؤشرات وليس نسب كميه محسومه. وبالتالي اليوم إلى جينا نجاوب على السؤال أين تنكسر السلسلة بين النمو وتحسن دخل الأسرة، يمكن القول أن السلسلة الطبيعية هي إنتاج أكبر يعطينا واحد قيمة مضافة أكبر مع وظائف وأجور مع دخل أسري متاح، بالتالي قدرة شرائية وادخار وأمان اقتصادي. واليوم وفق الوثيقة يمكن القول أن الانقطاع أو الانكسار يحدث في أكثر من حلقة. الحلقة الأولى بين الناتج والدخل، فالناتج الداخلي كيقيس القيمة ما أنتج وليس المبلغ الذي وضع في جيوب الأسر، وبالتالي القيمة المضافة كتوزع بين الأجور وأرباح الشركات والضرائب والاستهلاك رأس المال وإعادة الاستثمار، وبالتالي قد تنقل هذه الأرباح خارجا إلى ملاكين أو مقرات خارج الجهة. المسألة الثانية بين الاستثمار والتشغيل، يمكن لميناء أو مصنع مؤتمت أو مشروع طاقي كبير يساهم في رفع الناتج والاستثمار ولكنه يخلق واحد العدد محدود من الوظائف. السلسلة الثالثة أو الجزء الثالث بين الوظيفة والدخل المستقر، لأن ليس المهم هو عدد الوظائف فقط ولكن الأصل هو الاستقرار ديالها والأجور ديالها والتصريح الاجتماعي والقدرة على تغطية التكاليف المعيشية. ثم المسألة الرابعة وبين الدخل الإسمي والقدرة الشرائية، إلى لاحظنا أن الوثيقة كتبين أن الناتج بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 1.8% مقابل واحد نمو حقيقي ديال 4.4%، وبالتالي هذا كيعني أن واحد الجزء من الزيادة الإسمية مرتبط بالأسعار، وبالتالي هذا قد يرفع إنفاق الأسر بشكل كبير، لا لأنها تستهلك أكثر بل لأنها كتدفع أكثر مقابل الحاجات نفسها. ثم المسألة الخامسة كتجلى ما بين النمو الوطني والانتشار ديالو المجالي، إلى لاحظنا أن ثلاثة الجهات كتنتج حوالي 58% من الناتج الوطني، وبالتالي النمو كيكون قوي في أقطاب محددة، وبالتالي ما كيوصلش القدر ديالو إلى نفس الجهات بنفس القدر والهامش والوسط القروي. وأخيرا بين الاستثمار والخدمة الفعلية، فتشييد واحد المستشفى أو طريق كيسجل واحد الاستثمار، لكن استفادة الأسرة اليوم كتطلب أيضا أطباء وتجهيزات ونقل، إذن البنية التحتية ما كتحولش آليا إلى خدمة جيدة. وبالتالي المشكلة ليست فقط في حجم النمو وحده، ولكن أيضا في النوعية دياله والتوزيع دياله والكثافة التشغيلية والقدرة على التحول إلى دخل متاح وحقيقي ومستقر للأسر.
0: نعم، من الإشكالات أو من الاختلالات أيضا التي رصدتها بعض المعطيات أستاذ سامي أن الأرقام تكشف كذلك عن تفاوتات جهوية كبيرة، لكن ارتفاع الناتج للفرد في جهة ما لا يعني بالضرورة ارتفاع دخل سكانها. كيف يمكن أن نحدد عمليا حصة المواطن من الثروة الجهوية، ومن أين تأتي هذه الفجوة بين ما تنتجه كل جهة وما يصل فعليا إلى كل أسرة؟
1: صحيح، اليوم حصة المواطن من الثروة الجهوية لا يكفي تقسيم اليوم الناتج الجهوي على عدد السكان، لأن الناتج الفرد هو متوسط إنتاجي محاسبي وليس دخلا يسلم لكل فرد. فبالتالي اليوم المؤشر المركزي الأنسب هو الدخل المتاح الحقيقي الوسيط للفرد المكافئ داخل الجهة، وبالتالي المقصود بهذا الدخل المتاح الحقيقي الوسيط هو دخل الأسرة من الأجور والعمل الحر والتحويلات ودخول

0: الملكية بعد خصم الضرائب والاشتراكات، وبالتالي بحسب حجم الأسرة وكلفة المعيشة بالجهة. بالتالي استعمال الوسيط أفضل من المتوسط، لأن الوسيط كيوصف الوضع المواطن في منتصف التوزيع، وبالتالي هذا ما كترفعوش دخول فئة محدودة شديدة الثراء. وبالتالي اليوم يمكن القول أن إذا بغينا الاستكمال أو المعرفة بالضبط ديال حصة المواطن من الثروة الجهوية، ينبغي استكمال هذا المؤشر بواحد ربعة المؤشرات أساسية، وهي معدل انتقال الثروة إلى الأسر، شحال من مجموع الدخل المتاح للأسر المقيمة مقسومة على الناتج الجهوي، حصة العمل أيضا، الدخل المتبقي للمعيشة، ثم أيضا مؤشرات الأمان المالي. وبالتالي اليوم إلى خدينا واحد المثال اللي هو اليوم واضح، إلى خدينا مثال ديال الدخلة، ناتج أن ناتج للفرد في الدخلة يصل إلى 92,904 دراهم، مقابل استهلاك فردي قدره 134,515. وبالتالي لا يجوز اعتبار أن هذا الفرق ما بين هذا الرقمين هو مال ضائع أو أرباح فقط، لأنه أيضا كيضم الأرباح، كيضم الضرائب، وأيضا الاستهلاك وإعادة الاستثمار والدخل المؤسسي والتحويلات خارج الجهة. وبالتالي اليوم كتنشأ الفجوة بين ما يصل، بين ما تنتجه الجهة بشكل كبير وما يصل إلى سكانها. وبالتالي اليوم حصة المواطن لا يجب أن تقاس بالناتج للفرد، ولكن بما وصلت الأسرة فعليا إليه وما بقي من تكاليف الحياة.
1: نقطة أخرى يمكن رصدها في هذه المفارقة ما بين نسبة نمو يحققها الاقتصاد المغربي ومستوى معيشة الأسر، إذا كان جزء كبير من النمو الحالي مرتبط كذلك كما أشرت قبل قليل باستثمارات كبرى بصناعات ولوجستيك وبنيات تحتية، هل نحتاج اليوم إلى إعادة تعريف نجاح الاستثمار من حجم الأموال المستثمرة؟ نعم، يعني من حجم الأموال المستثمرة إلى عدد الوظائف المستقرة والقيمة التي تبقى محليا، وحتى المهارات والمقاولات التي يخلقها هذا الاستثمار.
0: أكيد، وهذا أساسي، أن اليوم ينبغي إعادة تعريف نجاح الاستثمار. وبالتالي اليوم يجب الانتقال من مدخلات الاستثمار إلى قياس نتائجه وأثره الترابي، وهذا هو الأساس. إذن فبالتالي اليوم القياس التقليدي كان يقيس قيمة الأموال المستقرة المستثمرة، اليوم يجب أن نقيس حجم الوظائف الصافية المستقرة المخلوقة، هذا واحد. كنا كنقيسوا عدد المشاريع المعلنة، اليوم خصنا نقيسوا عدد المشاريع اللي استمرت وأنتجت بعد 3 سنوات أو 5 سنوات. أيضا الوظائف المباشرة المعلنة، اليوم خصنا نقيسوا الوظائف الدائمة والمتوسط الأجور ديالها والتصريح الاجتماعي، من حجم الصادرات إلى القيمة المضافة اللي بقيت داخل المغرب والجهة، من مساحة المصنع والبنية إلى الإنتاجية والمهارات. إذن اليوم خصنا نعتمد واحد البطاقة ديال الأثر الترابي لكل استثمار يحصل على دعم عمومي. وبالتالي اليوم هذه البطاقة ديال الأثر الترابي اليوم تكون كتوفر على مجموعة من المعطيات، منها عدد الوظائف المحلية المستقرة ونسبة النساء والشباب فيها، متوسط الأجر مقارنة بالأجر الوسط في الجهة، نسبة المشتريات من الموردين المحليين، عدد المقاولات الصغيرة التي أدمجت في سلاسل القيمة، الأميرين اللي حصلوا على واحد الشهادات ديال التكوين قابلة للقياس وقابلة للنقل، الإنفاق على البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا خاصة على المستوى الجهوي. إذن اليوم ما خصناش نقيموا نجاح الاستثمار بعدد الوظائف فقط، ولكن اليوم يجب أن نقيم الاستثمار بشكل كبير جدا بالإنتاجية وبالأمن الطاقي وبالصادرات. وبالتالي اليوم المساهمة ديال الاستثمار ونجاح الاستثمار كيف ساهم في خفض كلفة الطاقة، وكيف ساهم أيضا في خلق القيمة وبقاء القيمة داخل الجهة، وكيف ساهم في تكوين موردين محليين واندماجهم في سلاسل القيمة، ثم أيضا كيف ساهم هذا الاستثمار في تقوية مرونة الاقتصاد المحلي.

0: بالتالي اليوم النجاح الحقيقي او الاستثمار هو ماشي شحال استثمرنا، ولكن ماذا غير الاستثمار الحياه المعيشيه للسكان بشكل كبير جدا، وفي قدره الاستقرار وفي قدره الاقتصاد المحلي على الاستقرار وتعزيز مناخ الاعمال المحلي والجهوي على التطور وتعزيز الجاذبيه. اليوم هذا العنوان اللي احنا اختاريناه من تحسن من نمو الاقتصاد الى تحسن المعيشه، بغينا نبرزوا ان اليوم هذا النمو لماذا لا ينعكس على تحسن المعيشه، وكيفاش خصو ينعكس بشكل كبير جدا على تحسن المعيشه باش تكون القيمه ديال الاستثمار كتبان على الحياه المعيشيه للمواطنين، وكتبان في تجليات كرامه المواطن الذي ينادي بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. واليوم راه كتشوفوا بان التقرير الاخير ديال والي بنك المغرب قال بالملموس ان اليوم كاين واحد الفجوه بين تحسن الاقتصاد وبين ما يشعر به الناس من عدم تحسن المعيشه.
1: نعم أستاذ أمين سامي، هذه الوثيقة أو هذا التقرير بعنوان من نمو الاقتصاد إلى تحسن المعيشة يعطي سيناريوهات من 2027 إلى 2035 من استمرار التركز إلى تعدد الأقطاب ثم احتمال النمو بلا رفاه والصدمات المناخية والتجارية. برأيك في ظل هذه يعني التقديرات، ما الذي ينبغي أن يتغير اليوم وبأسرع وقت في السياسة الاقتصادية وحتى الجهوية حتى يصبح الهدف ليس فقط إنتاج ثروة أكبر وإنما تحويلها إلى دخل، إلى وظائف مستمرة، إلى ادخار، إلى أمان اقتصادي للأسر، وبالتالي يعني تكون هذه نسبة النمو التي يحققها الاقتصاد المغربي تصل مباشرة إلى جيب الأسر المغربية؟
0: أولا اليوم صحيح أن الوثيقة وضعت مجموعة من السيناريوهات الاستشرافية ما بين 2027 و2035، وبالتالي الهدف من هذه السيناريوهات هو رفع انتقال النمو إلى الأسرة بشكل كبير جدا. واليوم إذا لاحظنا أن ما يجب أن بشكل كبير العمل عليه وتطويره وينبغي تغييره في هذا الإطار، هناك اليوم خصنا نوضع واحد اللوحة ديال القيادة الجهوية اللي كتنشر مؤشرات جهوية سنوية للدخل المتاح الحقيقي وأيضا الوسيط والأجر الوسيط إلى غير ذلك، ربط الحوافز الاستثمارية بالنتائج بشكل كبير، بناء سلاسل القيمة بين الجهات، وهذا مسألة أساسية اليوم من أجل تعزيز وتعظيم الأثر الجهوي وتعزيز التكامل بين الجهات وتحقيق التضامن، تحقيق تعدد الأقطاب المنتجة. فبالتالي هذا تعدد الأقطاب المنتجة كيساهم في توزيع الثروة وفي توزيعها بشكل متكافئ، ثم تحويل الخدمة العمومية إلى جزء من الدخل الحقيقي. فبالتالي الأسرة ملي كتحصل على تعليم وصحة ونقل وسكن جيد كيرتفع مستوى المعيشة ديالها، ثم في الأخير أو ما قبل الأخير حماية الأمل المالي للأسر. فبالتالي اليوم هذا التشجيع ديال الادخار كيساهم أيضا في حماية الأسر من نزول إلى خط الفقر بشكل كبير. ثم اليوم الاستعداد، وهذا هو الشكل الأهم، استعداد للصدمات المناخية والتجارية، خاصة ونحن نعلم أن العالم يعيش تحولات كبيرة لا على المستوى الطاقي ولا على المستوى المناخي. وبالتالي اليوم المعيار الأساس لسنة 2035 واللي خصنا نشتغلوا عليه بشكل كبير جدا ضمن هذه الوثيقة وأيضا نزيد نطوروها ونحسنوا منها، وهو ماشي نجاوبوا على كم بلغ الاستثمار ولكن كم ارتفع الدخل الحقيقي الوسيط وكم وظيفة مستقرة خلقت وأيضا كم أسرة أصبحت قادرة على الادخار وأيضا كم اليوم شحال تقلصات الفوارق بين الجهات. فكان هذا هو الهدف الأساسي من هذه الوثيقة، واليوم العمل عليها والتطوير ديالها مسألة أساسية من أجل اليوم أن نجعل مثل هذه الوثائق ومثل هذه الدراسات

0: أساس لتطوير السياسات العمومية وأساس للبحث عن حلول جديدة وسيناريوهات استشرافية من أجل استباق الأزمات قبل حصولها.
1: ولكن أستاذ سامي، يعني ما الذي يضمن برأيكم أن يعني تؤتي هذه الحلول نتائج، خاصة وأن هناك فكرة مسبقة أو حتى معطيات تشير إلى أن اليوم ثلاث جهات تبقى تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات؟ صحيح أن هناك جهود، نتحدث عن برامج التنمية الترابية التي تهدف إلى تحسين المعيشة، تحقيق التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية. يعني برأيكم متى ستكون هذه النتائج تجيب عن هذا التساؤل وهذه المفارقة، ونقطع بالتالي مع هذه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المغربي إلى اليوم؟
0: اليوم الحل الحقيقي بشكل كبير جدا وهو المشروع الملكي الذي جاء به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو برامج التنمية الترابية المندمجة. هذه البرامج اليوم إذا أنزلت على أرض الواقع بشكل كبير جدا وصممت وفق مؤشرات دقيقة، ستساهم في خلق الثروة، وستساهم أيضا في تحسين جودة العيش، وستساهم أيضا في خلق مناخ الأمان الترابي وتعزيزه وجاذبيته. وبالتالي اليوم أكيد الفوارق ستظل غادي تكون هناك بعض الفوارق بين الجهات، مسألة طبيعية، ولكن اليوم الأساس هو أن لا تكون هذه الفوارق صارخة جدا لا ما بين الجهات وحتى داخل الأقاليم بين الجهات. يجب أن تكون هذه الفوارق قليلة جدا و لا تؤثر بشكل كبير، مما يساهم في إعادة توطين وخلق الثروة وتعزيز جاذبيتها بشكل كبير جدا. وبالتالي اليوم الأساس هو برامج التنمية الترابية التي هي العمود الفقري، التي إذا أنزلت بشكل صحيح ستساهم في خلق الثروة وأيضا في تقليص الفوارق الاجتماعية وصولا إلى التوازن الاجتماعي وتحقيقا لما يصبو إليه المغرب وجلالة الملك نصره الله، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: وينكسو شركة مغربية بروين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.

0: بيك معنا في حياة أونلاين.
1: السلام عليكم أستاذة حنان، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: مرحبا. غادي نبدأ بالخبر الأول اللي راج على منصات التواصل الاجتماعي واللي مرتبط بميتا، اللي أكدت أن آلاف بل عشرات الآلاف وفق بعض البلاغات من حسابات إنستغرام تعرضت للاختراق بعد استغلال ثغرة في أداة دعم كتعتمد على الذكاء الاصطناعي استخدمت لإجراءات استرجاع الحساب. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
1: أكثر من 20,000 حساب اللي قال على أنه تعرض للاختراق عن طريق واحد الثغرة ديال واحد تشات بوت ديال ميتا في الحساب ديالهم. باش نفهمو أكثر، هو أن ميتا باش إذا كان ضاع لك مثلا انستغرام ديالك ولا شي حاجة بغيتي تسترجع الحساب، كاين واحد الحاجة كيقولها account recovery، يعني هي واحد المسطرة اللي خصك تتبعها إذا نسيتي كلمة السر. وميتا زعما باش اوتوماتيزي هذيك هذا الجزء هذا داز واحد الشات بوت، هو ان الناس كيدخلوا كيهضروا معاه كيصيفطوا ليه ايميل، ومن بعد هو كيجاوبهم كيديكلونشي واحد الكود وكيصيفطوا لهذاك اليوتيليزاتور باش يقدر انه يعاود يدير المود باس. هنا لي هاكر طاحوا، هو ان الديفو ماشي من الذكاء الاصطناعي الشات بوت، ولكن من هذاك اللي صوب هذاك الشات بوت، يعني هذوك المهندسين ديال ميتا من صوبوا هذاك الشات بوت ما دارواش واحد فيريفيكاسيون خصها تدا. المهم باش نشرح دغيا كيفاش وقع الاختراق، هو دابا حاليا كاع ديزاكتيفا وهاد الخدمه هذه ديال الشات بوت حيدوها. هو شنو كان وقع، هو دابا هما داروا واحد الشات بوت ديال استرجاع الحساب، جا واحد الشخص شنو كيقول ليه، كيقول ليه اودي راه انا نسيت الكونت ديالي، صيفط لي اللين ديال المود باس لهذا الايميل، وكيعطيه واحد الايميل، هو كياخذ هذاك الايميل وكيصيفط لي واحد الكود، من بعد هذاك الكود اللي كيصيفط لك يعطي لك كيصيفط لي واحد ديال باش يعاود يدير المود باس. ملي كيعاود يدير المود باس جديد، هو كيكون ديجا حيتاش حنا في انستغرام كلشي راه عندنا السميات ديالنا، يعني انستغرام باش تدخلي سواء كتدخلي بالسميه ديالك سواء بالايميل، وبما ان ديك السميات راه كاينين في لي كونط ديالنا في الفوق ديال انستغرام، هو خد هذيك السميه دار المود باس جديد وقدر انه يدخل الحساب.
0: هذا البوت دار هذا،
1: ماشي البوت، لا الهاكر استغل البوت باش يدخل لهذا الحساب، وخصوصا الحسابات اللي ما عندهمش المصادقه الثنائيه اللي كتسمى تو فاكتور اوثنتيفيكيشن، اللي كنعنيو بها انه كيصيفط واحد الكود هو الاول في الايميل، ومن بعد يصيفط لك واحد الكود في التليفون. ماشي كلشي عندهم هذه القضيه هذه، فاش ماشي كلشي دايرها، يعني كيدير غير بالايميل بوحدو، اللي دايرها بالايميل هكذا قدر انه يستغل الثغره في الشات بوت ويدخل الحسابات ديال المستعملين.
0: دابا هذه المساله ملي كنهضروا على انه الدعم الالي، هنا كيولي الاختبار الحقيقي هو التحقق والضوابط. الا بغينا نزيدو نعرفوا اكثر تقنيا كيفاش يمكن لثغره في الشات بوت دعم انها تحول الى اختراق حساب. انت قلتي انه طلب منه يعطيه المود باس جديد، وحتى المساله كتحلنا على المساله ديال ضروره التحقق من الهويه، او لا ضروري يكون يجيك الميساج او لا يجيك الكود في الميل وفي التليفون.
1: هو كيفاش كيوقع الاختراق، هو باش يجيك الايميل في التليفون او في الايميل، هو خاص تكون عندك هذا التحقق الثنائي، المصادقه الثنائيه اللي كنسميوها. الاشكال هو ماشي كل شيء عندنا هاد المصادقه الثنائيه، غير مؤخرا هاد السنين الاخرى اللي ولات كتفرضها ميتا الى اغلبيه البلاتفورم، كيفرضوا عليك انك دير هاد المصادقه الثنائيه، ولكن في الاول تقدر تكري كونط بلا ما تدوز من هاد المصادقه الثنائيه غير الايميل. هنا الاشكال الهاكر من اكتشف الثغره ماشي في الشات بوت، هو في الناس اللي داروا هذاك الشات بوت، هو انهم ما قالوش انه من عطاه شي ايميل خاص هذاك الشات بوت ياخذ هذاك الايميل ويمشي لقاعدة البيانات اللي عنده ويشوف واش هو نفس الميل اللي كاين في قاعدة البيانات باش يصيفط ليه الكود. هو اي ميل عطيتي ليه يصيفط لك الكود.
0: ولكن هذه مسألة خطيرة، وهنا ربما غيخليني نتسائل كيفاش الهاكر عرف بانك انها تغرى في الشات بوت.
1: جرب حيتاش راه زعما كاين اللي المهنه ديالو هو انه يقلب على الثغرات اللي كاينين في هذا الشات بوت وهادشي كامل. مثلا اي واحد كيشوف شي شات بوت، اول حاجه كيبدا معاه بها كنسميوها برومبت انجكشن، هو انه كيحاول يقول لهذاك الشات بوت يدير شي حاجه اللي ما خصوش يديرها. الا داك الشات بوت ما كانش محمي مزيان، يعني ماشي بروغرامي مزيان وخصو شي حوايج اللي ما يهضرش فيهم ولا داكشي كامل، غادي يجاوب. ومن كيجاوب يعني بحال
0: الاخر كيعرف منين يشدو.
1: تقدر انك تجبد منه البيانات. الا لاحظنا في الاول مثلا كان تشات جي بي تي الله خرج وداكشي، كنتي كتقدر تسولو على بزاف ديال الحوايج وكيجاوبك بلا ما يدير الفلترات كما كنقولوا.

0: دابا مع التقدم زاد بحال زاد التقنين ديال الخصوصيه والحمايه زعما ديال المستعملين. هنا بالنسبه لهذا الخطا هو ماشي خطا ديال زعما الذكاء الاصطناعي تشات بوت، ولكن هما الثغرات اللي نقدروا نوقعوا فيهم الا ما عرفناش كيفاش اننا بحال نديروا الذكاء الاصطناعي في الانتاج. وهذه راه شركه كبيره زعما ميتا ان وقعت في المشكل هذا، رغم ان زعما هذه راه
1: ابسط هذه من الضروريات. يعني كيفاش انت في نظرك كانت بحال هذه الثغره عند ميتا؟
0: زعما اللي نقدر نعطيك فرضيه هما انهم كانوا بغاو غير يخرجوا هذا المنتج باش الناس يستعملوه. المهم ميتا زعما راه شركه كبيره نورمالمون ما خصهاش توقع في هذا الغلط، ولكن زعما نقدروا ناخذوها كمثال الشركات وحدين اخرين الناشئه باش ما نوقعوش في هذا الغلط. هو اننا كنفيريفيو ديما قبل ما ندوزو اننا نديرو شي حاجه في الانتاج.
1: صح،
0: داكشي علاش كيكونوا عندنا جوج مراحل. المهم كاينين حتى ثلاثه مراحل، مي جوج مراحل
1: اساسيه.
0: تكون واحد المرحله ديال اننا كنتيستيو باش نشوفو داكشي واش خدام، وعاد المرحله ديال اننا ندوزو للانتاج ونعطيو للمستعملين كاملين. هنا ميطا هي دغيا دارت انها تعطي للمستعملين كاملين، كاينين راهن كاينين الخدمه ديالو هو يلقى الثغرات في اي حاجه. داكشي علاش ديما الامن السيبراني زعما مهم، والثغره راه دامت شي زعما من ابريل، زعما دام من 17 ابريل 2026 يعني دام حتى شهر 6 يعني واحد شهر، حتى واحد ما شاف هذه الثغره هذه،
1: حتى واحد ما شافها. وكيف ما كنقولوا حنا بالدارجه زرب تعطل، غير هو هنا ماشي تعطل، هنا كان قاس كيف ما قلت انت 20,000 حساب في الخصوصيه وفي الامن الرقمي ديالهم. هنا شنو اللي خاص من المفروض انه يكون ممنوع على اي مساعد آلي في الدعم؟
0: صراحه دابا حاليا صعيب بتقول ان هاد الوكلاء ما يديروش كل شيء. الاشكال هو انهم ديجا دخلوا في كل شيء. السؤال هو كيفاش اننا نقدو نحميو المستعملين زعما ديالنا من هاد من هادوك لي فاي زعما اللي كيكونوا ديال السيكوريتي ديال هاد الوكاله. هو كون كانت عندنا هاد زعما بحال مثلا هاد المصادقه الثنائيه، يعني واخا صيفط ميل النمره التليفون راه بالضروره التليفون كيكون مع المستعمل الاساسي ديال الكونت، يعني ما غاديش يصيفطوا ليه. ثاني حاجه هو اننا نطلبوا بحال اذا كانوا هاد المعلومات الحساسه نطلبوا بحال عندي فيريفيكاسيون كتب واش مثلا شي دوكيمون كاميرا تصويره، واخا حتى الكاميرا يقدر
1: دابا مع الذكاء الاصطناعي راه ممكن يبين لك وجهك.
0: هادشي كامل تا
1: دابا شوف دابا مع الذكاء الاصطناعي راه ممكن حتى البصمه البيومتريه تكون ماشي حقيقيه، راه ممكن حتى داك الفيس اي دي حتى هو في اعاده النظر. دابا المشكل ديال ملي دخل الذكاء الاصطناعي ولا حتى شروط يعني ديال الامن الرقمي اللي خصها توفر حتى هي ولا فيها يعني فيها نقاش،
0: حتى هي زاد تعقدت. داكشي علاش خاص تكون واحد التوعيه للناس باش يعرفوا كيفاش زعما يتعاملوا مع هذا التشات بوت، وان اذا كانوا عندهم لي كونط ديالهم ديما يقلبوا على كيفاش يحميوهم اكثر باش ما يتخترقوش لهم. وعاد كيبقاو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راه الا ما كانش الهاكر عندهم اكسي راه الشركات الكبار عندهم اكسي. يعني الرسائل ديالنا وداكشي زعما حتى هما ما نعرفوش كنقولوا فيهم وداكشي.
1: يعني راه ما جبكش الله حتى تم اختراقك، راه انت مكشوف، انت مكشوف مكشوف
0: وانت راك مكشوف.
1: لا هذا هو الميساج، شوف راك حتى في الخاص راك مكشوف.
0: وزعما هذه خاص الناس كاملين يكونوا عارفين زعما راه كلشي هاد الفيروس وهاد الشيء راه كتقرا من عند الناس هاد الاخرين كيوقع عليها واحد زعما واحد البري بروسيسين باش انها سوا تستعمل باش تريني بنماذج وحدين اخرين. يعني هاد البيانات في الاخر كيتم الاستعمال ديالها بطريقه او باخرى.
1: راها ثروه كيف ما كنقولوا دائما، البيانات راها ثروه العصر الجديد. دابا المستخدم العادي، الناس اللي كيتبعونا ويسمعونا، شنو ربما خطوات اللي خصهم يديروها اللي هي زعما فوريه باش تقلل من المخاطر؟
0: هما كتبان لي انا اهم خطوه حاليا زعما باش بنادم يقلل من المخاطر هو هاد المصادقه الثنائيه ديال انه تكون عنده في كل شيء ديال التطبيقات اللي مهمه بالنسبه ليه. واذا كان شي تطبيق ما كيعطيكش ديال المصادقه الثنائيه راه التطبيق راه كاين فيه اشكال. زعما المصادقه الثنائيه زعما راه كتزيد تحمي كتب المستخدمين، هذه حاجه اخرى. حاجه ثانيه هو ان المسؤوليه كتوقع على الشركات اللي كدير هاد الذكاء الاصطناعي في الانتاج باش انها تزيد تحميه، يكون محمي كتب من لي هاكر اللي كيتيستيو كيفاش يخترقوا حسابات ديالنا.
1: هذا الشيء اللي غيخلينا نمشوا للخبر الثاني اللي هو جات تطمين من عند ابل وكتاكد على الخصوص

0: الشخصية ومعالجة البيانات على الجهاز عند الإمكان. وشنو هو الخبر؟ هو أنه أبل أعلنت عن إطلاق سيري AI ضمن منظومة أبل انتليجنس مع تكامل قائم على جيميناي، ووعدت بذكاء أكثر فهما للسياق وتكامل أعمق مع التطبيقات. تفاصيل الخبر الثاني أستاذ ميلود.
1: واحد التظاهرة كديرها أبل سميتها WWDC اللي هي World Wide Developer Conference، يعني زعما المؤتمر العالمي ديال المطورين. هو واحد الحدث سنوي كتنظمو أبل، كتجمع فيه زعما المبرمجين اللي كيصنعوا التطبيقات بحال ديال الماك والايفون، وكتبرز فيه زعما الأنظمة الجديدة ديالها. وهذا العام هذا من بين هذا الشيء كامله اللي زعما علنات عليه كان هو أنهم علنوا على هذا سيري اي اي، ولكن الاختلاف هذا العام هو أن هذا سيري اي اي كما كنعرفوا أبل ديما كتبيع أنها من خرجت سيري في 2011 أن أي حاجة كتبنيها كتبقى ديال أبل، يعني راه التليفون ديال أبل هو الأحسن، حتى واحد ما يقدر يخترقك، حتى واحد ما يقرا لك البيانات ديالك. يعني هذا كان هذا الديسكو عندهم ديال الماركتينغ، والذكاء الاصطناعي اللي غيبنيوه راه هو ديالهم هما نيت، يعني ماشي غادي يستعينوا بشي واحد آخر باش يبني لهم الذكاء الاصطناعي. كتشرى أبل شركة عندها أكثر من تريليونات ديال الدولارات في رأس المال ديالها يعني، ورغم ذلك لقات مشكل أنها بحالة في الأخر دابا دخلت مع إنفيديا في الجي بي أو، ودخلت معها جيميناي ديال جوجل مع سيري. الحقيقة هو أن تطبيق سيري زعما الناس اللي عندهم أبل اللي عندهم آيفون غيشوفوا أن سيري ديما في الهضرة، وداك الشيء راه عيان زعما مقارنة بهذاك الأسيستون ديال جيميني ديما أحسن. وعاد جيميني حاجه زعما اللي مزيانه عند جوجل هو جيميني هذا كيهضر كلشي باللغات مزيان، يهضر معاك الدارجه مزيان، يهضر
0: سيري كيتهجى. قبل ما نهضروا على شنو اضاف هذا الفيزيون او الدمج ديال جيميناي مع ابل او سيري، شنو الفرق ما بين سيري قديمه وسيري اي؟
1: هو كاين بزاف ديال الحوايج اللي زادت ابل في هذا سيري اي. المهم من بيناتهم بخلاصه هو ان هاد سيري اي اي غيولي بحال تشات جي بي تي ولا جيميناي، يعني انك ملي كتهضر معاه كيوليو عندك لي ديسكيسيون ديالك كتقدر تتبعهم، زائد المحادثات ديالك كتقدر انك تبارطاجيهم مع بالاي كلود ديالهم، زعما اذا كان عندك الماك ولا الايباد كتبارطاجي هذوك المحادثات كاملين، ويعني بحال كيكون كيعاود يفهمهم كاملين، وزائد انه ولا يقدر زعما يعاونك في النص طوار وكلشي داكشي اللي ديجا عند جيمينا،
0: يعني تطور
1: اللي كان في الاول تطور بزاف. سيري اللي كان في الاول كتقول ليه شحال ساعه كيقول لك راه الاثنين اليوم.
0: وملي دمجناه مع جيمينا شنو فاش غادي يستافد سيري من جيمينا؟
1: هو غيستافد منهم من النموذج ديال الذكاء ديال الاصطناعي ديال جيمينا. حيت جيمينا اول حاجه زعما كيهضر مع كلشي اللغات ما عندوش مشكل، ثاني حاجه هي القدره ديالو في الاجابه على الاسئله وداكشي كامل، ثالث حاجه راه هو زعما ملتي موديل كما كنقول، يعني كيفهم الفيديو كيفهم النص يفهم التصاور كيفهم كلشي، والاخرى انه كيقلب لك في الانترنت، يعني كامل هذوك اللي المميزات اللي كانوا عند جيميني غيولوا عند سيري اي اي حيت كتستعملوا في الباك اند في الخلفيه ديالها. هذا هو الحاجه المهمه، الحاجه مزيانه، ولكن الى رجعنا الحاجه الاساسيه اللي هي حمايه المستعملين.
0: ايوا هذا هو السؤال، الا كنا حنا كنخافوا على البيانات ديالنا عند ابل بوحدها، ونخافوا على البيانات ديالنا عند جوجل، وابل كدير المجهود ديالها في حمايه البيانات وجوجل كدير حتى هي المجهود ديالها في حمايه البيانات، فهنا واش حنا كنزيدوا نعرضوا البيانات لخطر اكبر مزدوج؟
1: وهو جوجل ما كتحميش البيانات ديالنا زعما لا ابل هو كان عندهم ديما الديسكور في داك الماركتينغ ديالهم انهم راه كيحميو البيانات ديال الناس، وزعما حتى الواقع اللي وقعوا راه ديما كيحميو الناس ما يخترقوش ليهم التليفون ما يشوفوش شنو فيه. دابا هو هادشي كامل اللي بعث ابل من دخلت دابا جيميني معها، هي فعلا ولات حسن كاسيستنت ديال الذكاء الاصطناعي كداش فيها المميزات ديال جيميني، ولكن الاشكال هو انها مع هذيك الحمايه اللي كانت كتبيعها قبل دابا راه ما بقاتش عندها، حيت الشراء جزء من داكشي راه غيدوز من عند جوجل وعند انفيديا. وكمعلومه حاليا هو من خرج غير امريكان، ولكن اوروبا راه ما يوصلهمش سيري اي اي. هنا في اوروبا عندهم واحد الحاجه كيسميوها ديجيتال ماركت اكت، زعما القانون ديال الاسواق الرقميه، كيقولوا ان ابل ما احترمتش ديك المنافسه العادله، حيتاش المهم دخلت

0: جوجل وداك الشيء كامل اللي بدا سيري اي اي ما عادش تكون عندهم. ودايما الاشكال اصلا ديال البيانات وهذا الشيء اللي كاين في الاتحاد الاوروبي.
1: وغنبقوا دائما مع البيانات وخطر البيانات، وغنمشوا للموضوع الثالث والخبر الثالث اللي هو يعد سابقة عالمية. الصين وافقت على أول زرع دماغي للاستخدام التجاري كهدف لمساعدة أشخاص مصابين في الحبل الشوكي. الخبر طبعا كيفتح واحد الباب كبير جدا لباب علمي كبير، لكنه أيضا كيفتح أسئلة حول الأمان الخصوصية ومن سيملك بيانات الدماغ. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
0: واحد شركة في الصين أعطوها المصادقة أنها تقدر تبدأ زراعة ديال دوك الشرائح اللي صوبات الدماغ ديال الناس. المهم كنسميوهم بالعربية واجهات الدماغ حاسوب، يعني بحال واحد الأجهزة اللي هما صغار كيديرهم في الدماغ ديال الإنسان، وهذوك الإشارات اللي كيعطي الدماغ كيديكوداو، يعني بحال كيتعاودوا يتقراو. وهنا فين كاين الذكاء الاصطناعي أنه كيقرا هذوك الإشارات ديال الدماغ، كيحاول يفهم هذوك لي سينيو زعما شنو كيعنيو بالضبط، وكيدير بهم مثلا شي حركه، سواء انه يقدر يحرك شي سوري ديال الحاسوب. المهم يعني هذوك الناس مثلا اللي مشلولين ولا شي حاجه اللي ما
1: يعني يقدر يعطي اشارات للدماغ اللي بواسطه الذكاء الاصطناعي، يقدر انه ديك الاشارات تترجم الى حركات في اليد او يعني في الاطراف،
0: ولا يستعمل هذوك يستعمل كتب مثلا انه شي كان قدامه الحاسوب انه غير انطلاق مثلا باش يتكونيكتا نيشان مع هذاك النيو ديالهم اللي واحد جهاز صغير زعما تقريبا نقولوا قد ديك 10 دراهم بحال كيدير زعما في الدماغ. وزعما هو معقد زعما في التركيبه ديالو راه معقد
1: طبعا،
0: انه يقدر دوك الاشارات ديال الدماغ اللي كيدير الانسان كيفهمهم وكيوصلهم لهذاك الجهاز باش يدير ديك الحركه.
1: هناك تحديات مرتبطة بالزرع الدماغي اللي هي الدقة ومدى استقرارها داخل الجسم ومخاطر الجراحة طبعا، لكن ما يهمنا احنا اليوم هو حماية بيانات شديدة الحساسية، وهو التحدي الأكبر في المسألة هذه.
0: هذا هو التحدي، ولكن إلى جينا نشوفوا في الحالة هذه الهاجس الكبير اللي كاين عند الناس بشكل اللي كيكونوا مرض بحال كده ما يشافي الجميع، هو أنه يحركوا يديهم يقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي، ماشي البيانات اللي غياخذوا من الدماغ ديالهم ولا شي حاجه، حيتاش ما زعما ما كاينش هنا واحد الفرق كبير. يعني بالعكس هما غيبغيو ان العلم يتطور المجال هذا اكثر باش انهم يولوا كما نقولوا ناس طبيعيين بحال الناس الاخرين، انه يقدر يحرك يديه يحرك رجليه وداك الشيء كامل.
1: كنقولوا بأنه هذا أول زرع دماغي غادي يخرج للسوق أو للاستخدام التجاري. في نظرك إلا ولا المنتج هذا المنتج ولا يعني تم تسويقه ولا يعني متاح في السوق، شنو الحد الأدنى من التنظيم اللي خاص يرافقه؟
0: أول حاجة بعدها هو هذوك التجارب السريرية اللي زعما دايرين هما راه شهور هذه هما كيديروهم، زعما هادشي راه ماشي بدا دابا راه بادي سنوات هذه، انهم بعدين ينجحوا. المهم على ما قالوا في التقرير ان قدر واحد بهذا الجهاز ديالهم انه رجع يكتب زعما بيدو من بعد 11 شهر ديال التدريب، اللي هي حاجه زعما حاجه مزيانه. ان هذا الشيء يكون زعما تجاري كيبان لي مازال باقي بعيد شوي، حيتاش التكلفه ديالو غاليه بزاف. حيتاش هاد الدقائق هادو ماشي غادي غير نجيو نصدروهم وعاد من بعد غندخلوا في واحد الحاجه اخلاقيه، يعني كل انسان واش هو غادي يبغي يدير داكشي في الدماغ ديالو ولا لا. وديك الساعات من موراها نقدروا نبداو نرجعوا واش دوك البيانات ديال الناس يصيفطوا ولا لا هذوك الاجهزه. اذا كان مثلا المغرب بغى يشري بحال هادشي كيبان لي زعما مزيان ان بحال نقولوا يسونتراليزي بحال هاد الاجهزه يكونوا في المغرب، حيت تكون حاجه مزيانه ان المغرب حتى هو يتطور في هذا المجال، وفي نفس الوقت راه البيانات وداكشي كاملو يبقاو عندهم. ولكن حاليا كيبان لي اللي شد زعما حاليا زعما السوق هو الشركه ديال ايلون ماسك اللي سميتها نورال لينك، ودابا هذه الشركه الصينيه اللي بدات زعما حتى هي في هذا الجهاز هذا. الفرق بيناتهم هو ان ديال ايلون ماسك كتحل زعما الدماغ اكثر باش واحد العمليه صعيبه اكثر، وهادو اكتشفوا زعما واحد الطريقه واحده اخرى باش انهم يديروها في الدماغ ديال الانسان بطريقه زعما سهل.
1: وشكون اللي غيكون اسرع في انه يخرج هذا يعني يسوق ربما لهذا الزرع الدماغي لهذه الشريحه او لهذه الرقائق؟
0: حاليا صراحه كيبان لي الصين عندها زعما اكثر قدرات انها تنتج هذا الشيء على زعما عالمي.

0: كتقبيضي مثلا الشركه ديال ايلون ماسك بديها هذه سنوات، ولكن ديما كنقراو غير لي زعما في الجهه الرئيس دادو ما دادوش. الصين زعما في ظرف واجد راه كانوا بداو هذا المشروع، دابا خداو الموافقه، بداو ديجا التجارب التدريبيه عندهم زعما كتجي بان نجحات لهم، يعني التقدم ديالهم يكون اكثر من التقدم ديال الامريكان.
1: استاذ ميلود بالعربيه، الخبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا، شكرا بزاف على هذه الجوله، نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي مع اخبار جديده ومواضيع جديده ان شاء الله.
0: شكرا بزاف استاذ حنان، والى الاسبوع المقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: جان في تقديم الموجز نستهله من قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. كاتس اعتبر أنه لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة على حد تعبيره. قتل بحاران فلبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين، وفق ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات في طاقم الناقلة. أوقفت السلطات اللبنانية شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون، أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري. المصدر أوضح أن الشبكة تضم لبنانيين 2 و3 سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، وضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق ومتفجرات. استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألمانية لديها اليوم غداتها تحمل برلين روسيا المسؤولية عن إطلاق مسيرة مفخخة نحو مطار مدينة لايبزيغ مطلع غشت. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان استدعاء القائمة بالأعمال الألمانية بعد الخطوات والتصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات الألمانية. في الشأن المغربي، توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية. وقد تم إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 إيداع ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها، شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة الرشيدية، زاغورة، مراكش، حامنة، سيدي سليمان، الخميسات، العرائش، وزان، قلعة استراغنا وبني ملال. ويرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 38 و 42 بكل من عمالات وأقاليم سطات، سيدي بنور، اليوسفية، تارودانت، خريبقة، خنيفرة، شيشاوة وسلا. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الفنان عزيز بقبو الذي توفي أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن سن ناهز 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي، إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية التي احتضنتها مدن مغربية عديدة. الثالثة والدقيقة الثالثة، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
0: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
3: 15h-16h, le spot avec Soufiane.
4: Et c'est parti, chers amis, votre quotidienne top départ de 15h à 16h. C'est évidemment le spot sur Mehdi 1 avec moi-même, Soufiane, et évidemment Mehdi qui nous accompagne à la réalisation de cette émission. Le programme.

0: بركات غلب برنامج تيزين نغياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي التوسكر ختمازيث النغاس 23 شو تنبير التوسكر برنامجات أفادت النرار في سقسيت النون يبينون كل شيء تيستانم كل ما تديوين إزرفال الجديد للانتخابات.
1: مرد سكر غفادي سانغ البيرو اللي غرد صوتغ
0: اللي انتوك تنتغراسين رخانين فالتيسان مدغار اللي غرد صوتهم تزدر ما تزن ميساج SMS فابوري الرقم 2727 أريت نمر لكارت ناسيونال كنت لكم تبرد في ساعة تبرد ترقيسي تلي نمر الناخيب للجماعة اللي غيز ميم الادريسة النمر البيرو نصوت تزدر مولا تلي شارجة من الابليكاسيون مون بيفيغ البورتابل النون استخدمت المعلومات النون أركنت لكم سزر بالادريسة البيرو نصوت دو غارسة ستاوين تزدر مولا تكشم مثل موقع www.listelectoral.ma استخدمت نمر لكارت ناسيونال دو وسن تلاليت النون نغديس من توجه النون تادرم في ماتارت نسوتون ودغارة جغرافي غيكاد رتيسان من البلاست اللي غرات صوتهم تيغاو سيوينات تيوسكارن تينغري فاسنون باش سن 23 شو تنبيرا نصوت كله يا نستيمي الدلي رداغينا في البرنامج نسن نوب نفلاغو لغمجلس النواب تيزين غياد نصوت كله يا باش هاد الزيكس مازيرت النغس قدام

0: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: مارتيني جاجان في تقديم موجز الرابعة. نستهله بنفي رئيس الشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو اليوم وجود أي تقرير يدين السلطات المغربية بالتسبب في دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة نهاية يوليو الماضي. تصريح يأتي في غضون نفي آخر صدر عن رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز الذي أكد عدم تعرة المغرب في أي مسؤولية في أزمة العبور. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أكدت في مطلع الشهر الماضي على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والتجاري بالبشر. وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود. توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية. وقد تم إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر إيداع ما مجموع 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها، شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة الرشيدية زجورة مراكش الرحمنة الخميسات وزان العرائش قلعة سرغنة وبني ملال. ويرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سطات سيدي بنور اليوسفية خريبقة خنيفرة شيشاوة وسلة. الموجز متواصل من الشرق الأوسط حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. كاتس اعتبر أنه لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة على حد تعبيره. قتل بحاران فلبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين وفق ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وفي السياق أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات في طاقم الناقلة. أوقفت السلطات اللبنانية شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري. المصدر أوضح أن الشبكة تضم لبنانيين 2 و3 سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، وضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق ومتفجرات. تعتزم بلدية نيويورك حظر استخدام تلاميذ المدارس العامة حتى الصف الثامن أدوات الذكاء الاصطناعي، ونبه معلمون وأولياء أمور من استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس بسبب مخاوف من أن يؤثر سلبا على الصحة النفسية للأطفال ونموهم الإدراكي إضافة إلى الأضرار البيئية. وأوضح المصدر أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون متاحا فقط لتلاميذ المرحلة الثانوية التي تبدأ من الصف التاسع في النظام المدرسي الأمريكي. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الفنان عزيز بقبو الذي توفي أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن سن ناهز 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الغناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي، إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية التي احتضنتها مدن مغربية عديدة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميدي أن. إلى اللقاء.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه.

0: كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود. تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 عملية إيذاع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية. وقد تم إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 إيذاع ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها، شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة الرشيدية، زاغورة، مراكش، الرحامنة، سيدي سليمان، الخميسات، العرائش، قلعة سراغنة، بني ملال. ويرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سطات وسيدي بنور، اليوسفية، تارودانت، خريبكا، خنيفرة، شيشاوة وسلا. الموجز متواصل من الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يتم نقلهم إليه. كاتس اعتبر أنه لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة على حد تعبيره. قتل بحاران فلبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين، وفق ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات في طاقم الناقلة. أوقفت السلطات اللبنانية شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون، أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري. المصدر أوضح أن الشبكة تضم لبنانيين 2 و3 سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، وضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق ومتفجرات. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الفنان عزيز بقبو الذي توفي أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن سن ناهز 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجنوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي، إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية التي احتضنتها مدن مغربية عديدة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
2: LISA.
3: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، موعد جديد مع الموسيقى مع اغاني اللي ديما كنظنوا اننا عارفينها مزيان، ولكن ملي كيتبدل الايقاع والتوزيع ديالها كتقدر تعطينا احساس اخر. وبلا ما نزيد نطول عليكم، اليوم مستمعينا الكرام غادي نبداو بواحد صوت عربي كبير، ماجدة الرومي، في واحده من اشهر الاغاني ديالها كلمات. الاغنيه الاصليه كانت صدرات في 1991 من كلمات شاعر نزار قباني والحان الموسيقار احسان المندر، ولكن اليوم غادي نسمعوها بواحد الوجه مختلف تماما في نسخه ديال الافرو سول وبصياغه عصريه بالاعتماد على تقنيه الذكاء الاصطناعي كيف ما غادي نسمعوا في الاغنيه اليوم. فنفس الاغنيه ولكن احساس اخر. مرحبا بكم مستمعينا في اون فيزيون، ونبداو بكلمات ماجدة الرومي.

كانت هذه كلمات المجد الرومي ولكن بروح الأفرو سول مستمعينا الكرام. ودابا غادي نبدلوا الأجواء شوية وغادي نمشيو لإيقاع مغربي معروف ديال الرقادة مع الأوتلانديش، الفرقة الدنماركية اللي تعرفت من سنوات موسيقى اللي كتجمع بين تأثيرات وثقافات مختلفة. فهاد الرقادة كتجمعهم مع داني راي وطيبي، الأغنية اللي صدرت ضمن الألبوم ديالهم Closer Than Veins سنة 2006. ومن بعدها مستمعينا الكرام غادي نقلبوا أكيد الصفحة بشكل أكبر مع رافينا بيت، وغادي يقدم لنا نسخة ديال العلوة شعبي فونك، يعني من الرقادة للفونك جوج ديال العوالم مختلفين ولكن الفيزيون قادرة تجمعهم بجوج. نسمعوا الأوتلانديش، الرقادة ورافينا بيت في العلوة، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم. خليكم معنا مستمعينا.

خاطر وليدات الغربة، خاطر فيغاس عصام وليني وفريدي ولوي ومحمد بلجرو طيبي معاكم، خاطر وليدات الغربة.

الموسيقى تاخذ نفس اخر. الموعد دابا غادي يكون مع ام عندها واحد العالم موسيقي خاص بها, كيجمع بين العناصر التقليديه والعربيه الصحراويه وبين التاثيرات ديال الجاز والسول والالكترو, وهذا التوجه باين بشكل واضح في الالبوم ديالها دابا اللي كان صدر سنه 2019, وهنا بالضبط كيبان المعنى ديال الفيزيون, جذور مغربيه ولكن بلا حدود موسيقيه. غادي نسمعوا من الالبوم تما ام, ارجع لكم مستمعينا, خليكم معنا.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم مع أونفيزيون. بدينا بمجد الرومي، دزنا من الرقادة مع أوتلانديش، قلبنا الإيقاع مع رافينا بيت، وصلنا للعالم ديال أوم، وكل مرة الموسيقى كانت كتبدل شكل ولكن كتحتفظ بالروح ديالها. شكرا بزاف لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لأنكم كيف ما العادة كتخليوا الموسيقى تكون عندها فرصة باش تفاجئكم. كنت معكم محمد البداوي، نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد من أونفيزيون، ونخليكم دابا مع آخر قطعة في هذا العدد ومع واحد من أبرز الأسماء في المزج بين الموسيقى القناوية والبلوز والجاز، مجيد بقاس. الأغنية ديالو هي قالو من الألبوم أفريكان قناوة بلوز اللي صدر في بداية الألفينات وتحديدا سنة 2002. مجيد بقاس هو واحد من رواد القناوة بلوز، والتكوين ديالو الموسيقي جمع بين قناوة والبلوز والجاز مع حضور قوي ديال الجمبري والجيتار. نخليكم على إيقاع قالو مجيد بقاس، إلى اللقاء.

قالوا يا ما قالوا ولا حد فاهم الكلام كل هاي الغيب مقالوا دابت ورينا اليام واللي تعطر له لسانه في هذا الزمان ما يتلام.

0: ميدي آن توقع لموسم جديد،
1: وبذلك
0: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميدي آن، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميديا في مساهلة جولة إخبارية جديدة.

0: من جولات الحصاد في هذا الموسم الإذاعي الجديد لإذاعة ميدا، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. الحصاد لا زال كما العادة غني بفقراته المتنوعة بمواضيعها ومحطاتها الجغرافية، كذلك إضافة إلى وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشارات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أسعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات، ابقوا معنا في المتابعة. وكما العادة أبرز فقرتنا لا زالت هي فقرة نقاش الحصاد. هذه الفقرة هذا المساء نخصصها لمناقشة موضوع مرتبط بالملفات التي تطرح على الساحة السياسية أو نقاش السياسي بالمملكة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القريبة، الانتخابات التشريعية. الأمر متعلق بالملف المطلبي للمتقاعدين، نطرح هذا الموضوع للنقاش. وكما العادة نستهل هذه الجولة الخبرية بجديدة الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا ما بين غيم وصفة في جل النواحي الساحلية والمناطق القراب لهم، أما في غالب النواحي الدخلانية والجنوبية الحال صافي ومشمش ولا غالب فيه الصفة، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الجنوبية فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة بزاف لقل من 20% في غالب النواحي، وما بين 20-40% في بعض المناطق الساحلية والمناطق القراب لهم، وما معدية شوية 50% إلا في بعض النواحي الساحلية القليلة. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول، ما بين 27-42 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-30 درجة في الريف، ما بين 28-40 درجة في واد الدهب، ما بين 31-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-40 درجة في دكالة والأطلس المتوسط، ما بين 34-41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34-43 درجة في اللوكوس، ما بين 35-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في تافيلات، ما بين 38-40 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 40-42 درجة في الشوية، ما بين 40-44 درجة في تادلة، 41-42 درجة في ناحية سايس، و 42-43 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار وفيه الشرقي والزمت نبغي نعود نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي باغيين يداويو ضد الحشرات الكثيرة اللي شلما دوينا عليها في الزراعات والشجر ديالهم، باش أولا يبعدوا من كل الأدوية والمواد اللي فيهم الزيت لأنهم تيخنقوا الورق وتيصعبوا له التنفس دياله، وثانيا باش ما يداوب إلا في السوايع البادة في الصباح والأخر العشية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام، والسادسة مساء بسدوهات إذاعة ميد آن بطنجة موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك يا زميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
2: مساء النور محمد، أهلا بكم مستمعينا. نسهل النشرة من المغرب. الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر متواصلة، مع استمرار عملية إيداع تصريحات للترشيح إلى غاية 9 من شتنبر القادم. أفاد اليوم مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود الليلة الماضية 1003 تصريحات من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين إلى مختلف الأحزاب السياسية. ومع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية في 10 من شتنبر، نطرح في ميديا سؤال عن الخطاب الذي ستعتمده الأحزاب في مقاربتها لانتظارات الناخبين في سياق تتزايد فيه المطالب ببرامج واقعية وحلول قابلة للتنفيذ وبنقاش انتخابي أكثر مسؤولية في الفضاء الرقمي. عن هذه الرهانات يتحدث الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياد بمراكش، في هذا المقطع طف من ضيف صباح الأخبار.
3: لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة أساسية مرتبطة بمحدد يجمع جميع البرامج وجميع العروض السياسية الانتخابية.

0: فاليوم الموجه هو بوصلة الدولة الاجتماعية، فكل الأحزاب السياسية فهي تضع كعنوان عريض مفهوم الدولة الاجتماعية كموجه لكل مقترحاتها وكل ما تطرحه من أفكار وتصورات. لكن الإشكال المطروح الذي ربما ينتبه إليه، كيف يمكن لهذه الأحزاب التي تطرح تصور مهم فيما يتعلق بالجواب على كل مسائل الاجتماعية في مجال التعليم والصحة، في مجال الشغل، في مجال كل المخاطر الاجتماعية وتقوية الصمود لدى المواطنين والمواطنات من خلال هذه القدرة على مجابهة ومواجهة كل التهديدات؟ فمثلا مجموعة من الناخبين والناخبات عندما يسمعون أنه ستخصص مساعدة قدرها آلاف الدراهم على رأس كل شهر، فأول ما يطرحونه هو كيف سيتم تعبئة هذه الموارد.
1: الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياد بمراكش، كان ضيف رضا كريفي في صباح الأخبار. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم الأرباس ولد الشيخ محمد الأغضف ولد الشيخ ماء العينين. في برقيته استحضر العاهل المغربي مناقب وخصال الراحل الذي اعتبر رحيله خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والمشهود له بدماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. وجهتنا الموالية تونس، أزمة الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء والكهرباء تتفاقم. اليوم أعلنت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهراء وزغوان وقرنبالية كوجهات جديدة لانقطاعات أخرى مبرمجة للمياه، وعزت ذلك إلى خلل تقني مفاجئ في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى والذي ترافق بحسبها خلال الفترة الفارطة مع ذروة استهلاك الماء نتيجة موجة الحر. وضع اضطر على إثره الجيش التونسي لتدخل لتوزيع المياه في عدد من مناطق تونس عبر شاحنات صهريجية، وتزامن مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعضها تجاوز 10 ساعات متواصلة. كل هذه الانقطاعات انعكست في شكل مظاهرات عبر فيها الشارع التونسي عن غضبه، فيما حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أن الأزمة تتجاوز الطابع الظرفي وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين. الطرح يتفق معه صغير الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة، الذي اعتبر في حديثه ليوسف النعماني أن ما يجري أزمة هيكلية. لنستمع.
2: الأزمة أصبحت ظاهرة للعيان بحكم الطوابير الطويلة للمواطنين للحصول على قارورة ماء، وهذه الأزمة ليست أزمة عابرة، هي أزمة هيكلية تكشف انهيار الخدمات الأساسية المرافق العامة. ونحن نعرف أن الدولة في تعريفها البسيط الدولة هي مرافق عامة، إذا كانت الدولة غير قادرة على توفير الماء والكهرباء والدواء فيعني أن هناك انهيار لهذه الدولة، وهناك عجز على الاصطلاع بالشأن العام، يعني مسألة حوكمة الشأن العام. وبطبيعة الحال تحمل المسؤولية هو مسار 25 جويلية رئيس الجمهورية الذي استأثر بكامل الصلاحيات ولكن لم يحقق شيئا على أرض الواقع، بل أن الأمور تدهورت أكثر فأكثر ومن شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة. وهذه الأزمة الأخيرة ربما هي التي كشفت أن هناك سوء حوكمة على رأس السلطة وفي أعلى هرم السلطة. ليست أزمة خدمات بل أزمة حكم في تونس. هناك انسداد في الأفاق، ليس هناك أفق، ويبدو أن رئيس الجمهورية يحلو له أن يحكم ويؤبد سلطته في ضوء هذه الأزمات وفي ظل هذه الأزمات.
1: في الجزائر أجرى الرئيس عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا شمل 4 حقائب هي المالية والفلاحة والعمل والاتصال. التعديل يتزامن مع ترقب تقديم رئيس الحكومة سيف غريب استقالة فريقه الحكومي بعد مرور 45 يوما على إعلان النتائج النهائية للتشريعيات. الآن إلى النبأ الرياضي.

0: بعدما توج البطل المغربي مهدي سريتي الأربعاء بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه ضمن وزن أقل من 84 كيلوغرام، وتمكن سريتي من حسم المباراة النهائية لصالحه أمام الليبي محمد أحمد أبو دابوس بخمس نقاط لواحدة، ليضيف بذلك ذهبية جديدة إلى رصيد المشاركة المغربية. والمشوار المميز لسريتي في هذه المنافسات عرف تألقا لافتا بعدما ضمن التأهل إلى المباراة النهائية أثر فوزه في الدور نصف النهائي على الألباني ميلوس غاشي بأربع نقاط نظيفة قبل أن يوصل تألقه ويحسم النزال النهائي بثقة، مؤكدا حضور الكاراتيه المغربي القوي على الساحة المتوسطية. قال المهدي سريتي بعد هذا التتويج:
1: الحمد لله فزت بالميدالية الذهبية في وزن ناقص 84 كيلوغرام، وهذه الميدالية الثانية ديالي بعد ألعاب الوهران في 2022، جبت الميدالية برونزية الحمد لله، جبت الميدالية الذهبية كانت ديال الميدالية جامعة المغاربة والجامعة ديالي برئاسة السيد محمد المقتبل، و منافسة ما كانت سهلة، كانت صعبة بزاف، واللي شاركوا لاعبين المستوى عالي جدا مصنفين بالأوائل في العالم الحمد لله، وخاصة صعوبة ديال البطولة قدرت نجيب ميدالية ذهبية.
0: على جانب آخر في ألعاب القوى العداء المغربية سين حسين واصل تألقه بعدما توج بالذهبية في سباق 200 متر إثر إنهاء المنافسة بتوقيت 19 ثانية و94 جزءا من المئة، ليحصد بذلك ذهبيته الثانية في هذه التظاهرة الرياضية عقب تتويجه بطلا لسباق 100 متر في وقت سابق.
2: شكرا لك يوسف، ونختم بالنبأ الثقافي. الساحة الجنوية ترسي اليوم عالما آخر من أعلامها، مر حول إلا ستة أيام على وفاة الكبير مصطفى باقبو، واليوم المغاربة يبكون شقيقها عزيز باقبو الذي وافته المنية عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض. أسرة فنية عريقة أغنت هذا الفن المسجل تراثا لا ماديا للإنسانية، فدون أبناؤها أسماءهم في رنين القرقب ونغمات الهجهوج وترددات إيقاعات الطبول الخالدة. عزيز باقبو بورتري من توقيع عبد العلي الزهر.
3: تقنوات روحية روحانية، يعني روح إلى حبيتي أحد حفظ.
4: بهذه الرؤية كبر عزيز باقبو وسط الآلة الموسيقية والإيقاعات الشعبية، إذ نشأ في كنف إحدى أبرز العائلات المرجعية لفن جناوة بالمغرب. فهو نجل المعلم الحسين باقبو ووالدته فاطمة المشرفة على احتفالات هذا الفن، تماما كوالدتي أخويه غير الشقيقين مصطفى وأحمد باقبو. شغف عزيز بالآلة بدأ صغيرا حين كان يختلس العزف عليها في غياب والده. في سن 9 قرر عزيز ترك الدراسة، ثم غادر مدينته في سن 14 قبل أن يثري تجربته في الرباط رفقة المعلم الحسن زيتون. صاغ عزيز باقبو مساره بالفهم العميق للألحان والتنقل بين المدارس الفنية من مراكش إلى الدار البيضاء والرباط ومكناس، متقنا تطويع أوتار الجمبري لإبراز الجذور الإفريقية للهوية المغربية. وشهدت مسيرته محطات بارزة من اجتماعه التاريخي بأخويه عام 1984 إلى تمثيل الموسيقى المغربية دوليا. اللافت في مسيرة عزيز هو إيمانه أن الفنان الذي لا يلمس قلب مستمعه لم يأخذ من الفن شيئا. ومع رحيل مصطفى باقبو ثم عزيز باقبو في أقل من عام، يظل بيت عائلة باقبو شاهدة على حكاية فن شفهي قاوم هشاشة الزمن.
3: إذا مشاو هاد الناس هادو القدام اللي بقاو الكبار مشاو راه ما تكناوي، لأن التريسور ما غادي يبقى محدودين داك.
2: رحم الله الفقيد عزيز باقبو. مع هذا البورتري ننهي المغربية لحظات، ويعود إليكم الزميل محمد الغودل في باقي محطات الحصاد.
5: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا تيمكي الحل.
8: ميديا حصاد اليوم. محمد الغول.

0: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم من جديد ومباشره الى فقره نقاش الحصاد. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمملكة تطفو على سطح النقاش السياسي مطالب واستحقاقات فئوية بعضها مستعجل في ظل التطورات المجتمعية، ومنها مطالب المتقاعدين. وفي سياقها جددت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مطلبها باشتراك المتقاعدين بشكل مباشر في ورش إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أن معالجة الاختلالات المالية للصناديق لا ينبغي أن تتم على حساب القدرة الشرائية للمتقاعدين الحاليين، ضمن مطالب أخرى كثيرة ومنها ضرورة مراجعة معاشات التقاعد. هذا الموضوع نقاربه ضمن نقاش الحصاد اليوم مع ضيفنا الأستاذ عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب. سي عبد العزيز، مرحبا بك على ميديا.
1: مرحبا أخي سي محمد، وشكركم على اللقاء ومرحبا.
0: تحياتي لك أستاذ عبد العزيز. إذن نستهل نقاشنا هذا بهذه المطالب أو الملف المطلبي للمتقاعدين، والتي تحملون أهمها أنتم في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، وأنت الرئيس مؤسس لهذه الهيئة. المطالب كثيرة، لكن أنتم تلحون أكثر على مسألة بالنسبة للحكومة المقبلة التي ستنتج عن هذه الاستحقاقات الانتخابية، تلحون على ضرورة أن تكونوا شركاء في عملية إصلاح هذه أو إصلاح هذا الملف المعقد ومناقشته أستاذ عبد العزيز.
1: فعلا أخي محمد، إحنا طالبنا ولازمنا نطالب وسنطالب حتى الحكومة المقبلة إن شاء الله، من خلال توجيه واحد مجموعة ديال المذكرات والمراسلات وتصريحات صحفية إلى آخره، التي نطالب بها بتحسين وضعية المعيشية للمتقاعد والمتقاعدة بشكل عام، خصوصا احنا فئة مهمة من المتقاعدين لا زالت تعيش على واحد المعاشات اللي هي اقل من 1000 درهم، وكاين فئة اللي هي معاشتها من نهار تخرج يعني ما اكثر من 27 سنة وهي مجمدة بالنسبة للمتقاعدين التي ينتمون للصندوق المغربي للتقاعد. مؤخرا كان واحد الحركية اللي كانت تمت على مستوى البرلمان، ولكن الحكومة يا أخي الكريم لا زالت ما عندهاش هذيك الجرأة السياسية باش تناول هذا الملف بجميع الجوانب ديالو وتحاول أنها تلقى الحلول اللازمة في الموضوع.
0: أستاذ عبد العزيز، هل لديكم مخاوف دفعتكم إلى رفع صوتكم بهذه المطالب، ضرورة حضوركم كشريك في ورش إصلاح أنظمة التقاعد؟
1: فعلا هذه من المطالب اللي طالما نادينا بها، فلا يعقل أن يتم إصلاح الأنظمة ديال التقاعد في غياب المتقاعد الحالي الذي يعيش الهشاشة. المتقاعدين عندهم متكتلين في جمعيات وفي هيئات اللي هي مستعدة أن تشارك في ما يسمى بالحوار الاجتماعي، ولكن للأسف أنه يتم تهميشها والاقتصار على بعض الهيئات اللي هي معروفة وتتناول القضايا التي تتعلق بالفئات النشيطة والتي سوف يعني عندها التقاعد من قبل. أما هذا المتقاعد الحالي فهو في غياب تام، موضوع ديالو غياب تام عن جميع النقاشات وعن جميع اللجان اللي تكونات واللي غتكون، يعني ما كاين واحد التهميش وواحد الإقصاء لواحد الفئة وهي ونخاب، نعتبرها نخاب لأن أدت الواجب ديالها في إدارة وساهمت في التنمية وفي لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ديال البلد، ولكن يتم تهميشها كأنها سالت الصلاحية ديالها، علما أن لو الدول التي تحترم نفسها وقل أنها تستفد من هذه البيئات، لأن ممكن لها تكون لها أجيال أخرى، وحنا تعرفوا دابا واحد مجموعة الأجيال اللي جاية في المجالات اللي هي غير ما متكوناش، كان فروض استغلال هذه الفئات

0: وهي اللي باغا تعطي مازال باغا تصوع. وانا عندي نماذج وعندي التصريحات ديال المتقاعدين تقول لك سيدي افتحوا لنا الباب حنا نكونوا لكم هذه الاجيال الجايه لا في التعليم ولا في المجالات الاخرى اللي كاينه.
1: بكل تأكيد بطبيعة الحال أستاذ عبد العزيز المتقاعد يكون قد راكم تجربة وخبرة كبيرة في مجاله قبل أن يصل إلى هذه المرحلة مرحلة التقاعد. أستاذ عبد العزيز بالنسبة للحكومة المقبلة والتي تفصل عنها يعني مدة زمنية قصيرة باعتبار انتخابات قريبة، هل لديكم مقترحات جاهزة لها في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، إصلاح معاشات التقاعد وحمايتها أستاذ عبد العزيز؟
0: أخي محمد بالنسبة للحكومة التي ننتظرها إن شاء الله أنها تكون في المستوى وتكون في مستوى تطلعات الفئة المهمشة، لأن حتى دابا تنلاحظ أن مثلا بعض الأحزاب ولا بعض يبدأ تخرج مثلا حزب التقدم والشراكة خرج واحد الرسالة مفتوحة للمتقاعدين والمتقاعدات، بعد الإشارات اللي في بعض التجمعات ديال أحزاب أخرى لتنادي بالاهتمام بهذه الفئة. لكن المشكلة يا أخي الكريم هو اللي سقطت فيه الحكومات المقبلة ولا الحكومات حتى المقبلة ما تتناولوش، هو أن ضرورة يعني تفريق ما بين ملف الزيادة الفورية للمعاشات الآن لهذه المتقاعدين التي يعيشون واحد الهشاشة. لا يعقل باش يبقى عندنا معاش في المغرب بأقل من 1000 درهم وممكن يموت الزوج المتقاعد تتبقى 500 درهم أو أقل للأرملة، لا يعقل. وعيب وعار، وعيب وعار أن المتقاعد بهذه الوضعية الحالية أنهم مش يوقف قدام قبة البرلمان ولا يوقف قدام الإدارة العمومية يستلجي تطلب الحقوق دياله المشروعة، ما تطلبش منا ولا شي صادقة ولا شي حاجة، يطلب حقوقه. ولهذا احنا نأمل ان الحكومة المقبلة ان اولا ان نتفرق ما بين الملف ديال الزيادة الفورية والآنية للمتقاعدين ورفع الحد الأدنى من المعاشات حتى يتساوى مع الحد الأدنى للأجور، والملف اللي هو ورش مش سهل، ورش ديال إصلاح أنظمة التقاعد راه ورش يتطلب دراسات ويتطلب واحد اجتماعات ولجان ودراسات اكتوارية وإلى آخره حتى يتم بعد غد تشريع ليه وعادة تهيئ اللوجيستيك ديالو عاد يمكن له يتنفذ. أما المتقاعد الحالي يعيش دابا راه هذا هو اللي خص التفكير فيه قبل من إصلاح أنظمة التقاعد.
1: طيب سؤال هنا أستاذ عبد العزيز، بما أننا نتحدث عن انتخابات قريبة، هل كان لديكم تواصل مع الأحزاب؟ هل لاحظتم بأنه هذه الأحزاب وضعتكم ضمن برامجها الانتخابية، قدمت مقترحات تهمكم، تواصلت معكم للتشاور حول مطالبكم؟ هل أنتم قمتم بمغادرة في هذا السياق للتواصل مع هذه الأحزاب أستاذ عبد العزيز؟
0: أخي محمد احنا من يوم تأسيس هذه الهيئة وحنا نراسل ونطالب للحكومة في شخص رئيسها والوزراء المختصين ولا رئيسي غرفتي البرلمان التشريعية والمستشارين ولا جميع النقابات المركزية وحتى مجموعة من الأحزاب اللي هي أحزاب مثل العفو الوطنية وغتخدم. ولحد الآن عدة مراسلات ولم نتلقى أي رد من هذه الجهات، بمعنى أن ما رغم أن نحاول تنعود بإشارات أخرى بتصريحات وواحد مراسلات اللي هي عبر وسائل الإعلام وكذا اللي تنعود نفكرهم بهذا الموضوع لكن ما تتجاوز.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، هذه الأحزاب الآن بدأت تعلن برامجها، هل لاحظتم في برامج هذه الأحزاب حضور لمطالبكم بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن أسماء الأحزاب؟ هل لاحظتم ضمن برامج هذه الأحزاب التي بدأت تعلنها في أفق الانتخابات القريبة، هل لاحظتم بأن هناك حضور لمطالبكم بأي شكل من الأشكال أو على الأقل اهتمام بها أستاذ عبد العزيز؟
0: بعض الأحزاب أشارت يعني في هذه البرامج ديالها، ولكن المشكل اللي هو اللي تنقولوا تنعودوا هو ما تفرقوش ما بين الملف اللي هو ملف الزيادة الفورية وتحسين المعاشات الحالية وما بين الملف اللي هو إصلاح أنظمة التقاعد الذي قلته وأكرر القول أنه

0: يعني لا يستهان به، ويعني يستغرق يعني سنوات. ولهذا مثل شو عندنا حتى الحكومات، ان بغض النظر عن ما قامت به الحكومه ديال العداله والتنميه وما اثير في هذاك الموضوع من واش يعني الاجراءات اللي كانت ذات تاثير ايجابي على المتقاعد او ذات تاثير سلبي، فلحد الان لا على اي هذيك الحكومه خدت الجرأة السياسية وقامت داكش. يعني أن هذه الحكومة لتتحاول لتهريب هذا الملف الحكومة المقبلة، وفعلا نشحت فيه، لأن من يناير 2025 وحنا تنسمعوا وقبل منه أن وزيرة الأخت وزيرة الاقتصاد والمالية تصرح أننا سنقوم سنفعل، يعني مجموعة الخطابات اللي كنا تنتظروا منها خيرا إن شاء الله، ولكن ثبت بأن الملف سيرحل إلى الحكومة المقبلة. لكن نتمنى من خلال التصريحات والخرجات في البرامج ديالها ان يتم يعني اعتمادها يعني بواحد بصداقيه، لان ماشي يمكن لي نقول لي انا غنهتم بالمتقاعد وغنزيدو، انا خصك تعطيني كيفاش غتزيدني ومني غتجيب مني غتزيدني وشنو هي
1: يعني تطالبون باصلاح شمولي
0: ولكن مع فصل ملف زياده عن ملف الملف ديال إصلاح الأنظمة ديال تقاعد الصناديق.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، كنت معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.
0: شكرا أخي الكريم.

0: مودي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم من جديد. فقره الحصاد متواصله، والساعه الان باستوديوهات اذاعه ميدي ان تشير الى السادسه مساء والدقيقه 51. ضمن فقرتنا، فقرتنا المواليه، في اروقه قصر الماتينيون ودروب السياسه الفرنسيه، لم يكن ادوارد بالادور الذي وافته المنيه يوم الثلاثاء الواحد من شهر شتنبر مجرد رئيس وزراء سابق، بل كان يمثل طرازا خاصا من رجال الدوله، رجل ارتدى المخملة فوق درع من حديد ليتقن فن إدارة الأزمات بالهدوء البارد والصمت التكتيكي. نتعرف على قصته مع زميل أمين عزيماني.
2: ولد إدوار بالادور عام 1929 في مدينة إزمير التركية لأسرة ميسورة من أصول أرمينية كاثوليكية، قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا عندما كان طفلا ليكبر في مدينة مارسيليا جنوبية البلاد، قبل أن ينتقل إلى العاصمة باريس ويدرس في معهد العلوم السياسية ثم المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرجت منها أجيال من كبار مسؤولي الدولة الفرنسية، ليصبح بالادور لاحقاً أحد أبرز المستشارين المقربين للرئيس الأسبق جورج بومبيدو، ويصبح الأمين العام للرئاسة الفرنسية خلال 70 سنوات.

القرن الماضي. صعد نجم بلاديغا السياسي بقوة في ثمانينيات القرن الماضي عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بين سنتي 86-1988 في حكومة جاك شيراك الأولى، حيث قاد موجة واسعة من الخوصصة وصاغ ملامح اليميني الليبرالي الفرنسي. لكن المحطة الأبرز في مسيرته جاءت عام 93-1900 حين عينه الرئيس الاشتراكي فرانسوا رئيسا للوزراء في ثاني تجربة تعايش سياسي تعيشها الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهي تعني أن يكون الرئيس يساريا ورئيس الحكومة يمينيا أو العكس. نجح بلاديغ في إدارة الحكومة بأسلوب حازم وهادئ، حاسماً ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة وأبرزها ملف التقاعد، محققاً شعبية قياسية جعلته الفارس الأبرز لليمين الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 95-1900. لكن قصة الرجل لم تكن لتكتمل دون فصلها الأكثر دراماتيكية، وهو الصراع مع صديق الثلاثين عاماً جاك شيراك. كان المخطط الأصلي يتضمن دعم بلاديغ لشيراك في سباق الرئاسة، لكن ارتفاع أسهم بلاديغ الشعبية وترشحه الفعلي للرئاسة عام 95-1900 أدى إلى انقسام حاد في صفوف اليمين واندلاع معركة سياسية طاحنة انتهت بخروج بلاديغ من الجولة الأولى وصعود شيراك للرئاسة. وكانت تلك اللحظة بداية الشرخ الذي لم يلتئم أبداً بين الرجلين. بعد رحيله عن السلطة ظلت أشباح الماضي تلاحق بلاديغ في واحدة من أطول القضايا القضائية المعقدة في فرنسا والمعروفة بقضية كاراتشي. دارت الشبهات حول وجود عمولات غير مشروعة من صفقة بيع غواصات لباكستان تستخدم لتمويل حملته الرئاسية عام 95-1900. وبعد عقود من التجاذبات والمحاكمات أمام محكمة عدل الجمهورية، برأت المحكمة بلاديغ عام 21 و2000 من تهم الاختلاس، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الصفحات حرجاً في تاريخه السياسي.

0: نتعرف اللحظة على أحوال الطقس. ونسهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا على السواحل والمناطق القريبة شرق الحسيمة، كما بين طنجة وأسفي غائمة جزئيا غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة بين تزنيت والداخلة، صافية في باقي مناطق المملكة. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة، الرباط 34 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في طنجة 34 درجة دائما مع أجواء غائمة جزئيا، في الناظور يتوقع تسجيل 29 درجة مع أجواء غائمة، وجدة 36 درجة أجواء غائمة جزئيا، تزال الأجواء غالبا غائمة مع 38 درجة، سمر أجواء مشمسة 41 درجة، وفي الداخل 28 درجة متوقعة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 35 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 36 بتونس العاصمة أجواء مشمسة كذلك، 36 درجة متوقعة بنواكشوط أجواء مشمسة دائما. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 29 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، باماكو أجواء غائمة ب 35 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس يتوقع تسجيل 26 درجة بأجواء غالبا غائمة، مدريد 39 درجة والأجواء مشمسة، بروكسل أجواء ممطرة مع توقع 22 درجة، في طوكيو 33 درجة والأجواء غالبا غائمة، بغداد 45 درجة وأجواء مشمسة. نختم هذه جولة من بكين، حيث توقع تسجيل 30 درجة وأجواء غالبا غائمة. تمام، والسابعة مساء بسدوهات دعات ميديا بطنجة، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدم لكم زميلة نهى يوسف. نهى مرحبا بك.
1: مرحبا بك محمد. إلى عناوين السابعة: أزمة العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة، الشرطة الإسبانية تنفي وجود تقرير يتهم المغرب بالتخطيط لتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، عملية إيداع التصريحات بترشيح متواصلة تجاوزت 1000 في ظرف يومين، والناخبون يستعدون لما سيقدم لهم المترشحون من برامج انتخابية. في السابعة نسلط الضوء على فئة صغار الفلاحين. بعد نحو 11 شهرا على وقف إطلاق النار في غزة، وبعد إنشاء مجلس السلام، نتنياهو يؤكد من القطاع أن إسرائيل لن تنسحب منه، ووزير دفاعه ينتظر ضوءا أخضر أمريكيا لإخراج سكانه. محاولة استهداف مطار ليبزيك الألماني برلين تتهم روسيا، والتحقيقات الميدانية تفضي إلى تحديد هوية مشبه في ضلوعهما يحملان الجنسية الروسية. العالم يتجاوز عتبة الخطر المناخي، الأمم المتحدة تنتقل من معركة تفادي درجة فاصل 5 مئوية إلى البحث عن كيفية احتواء تداعياتها وتجاوزها. أهلا بكم. سقطة جديدة للإعلام الإسباني في ملف العبور الجماعي لسبتة المحتلة، والتفنيد هذه المرة من جهاز الشرطة الإسبانية، بعد معلومات مضللة نشرتها صحيفة الإسبانيول الإلكترونية تزعم فيها وجود تقرير يتحدث عن دور مغربي في توجيه تدفق آلاف المهاجرين إلى الثغر المحتل.

0: تفاعلت الشرطة الإسبانية على عجل مع طلب تحقق من هذه المعلومات صدر عن وزير الداخلية الإسباني. الرد جاء قاطعا من المدير العام للشرطة الإسبانية ينفي وجود أي تقرير أمني ينسب انخراطا مغربيا في هذه الأزمة. التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد محمد المدن.
1: أبلغ المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الأربعاء أنه لا يوجد أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لما جرى يوم 30-31 من يوليوز في سبتة أو تنفيذه. ويأتي هذا التوضيح بعد وصول تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود الاثنين إلى القاضية ماريا تاردون في المحكمة الوطنية قبل أن يتسرب مضمونه مساء الثلاثاء عبر صحيفة الإسبانيول، وأثار التسريب توترا داخل الوزارة الداخلية، ودفع مارلاسكا إلى إرسال رسالة فجرية غير معتادة طالب فيها بتوضيح مدى مصداقية الوثيقة وتاريخ حصول الشرطة عليها. وتؤكد مصادر الوزارة أن القاضية كانت قد أمرت بعدم إبلاغ المسؤولين حتى صباح الأربعاء. كما أوضح باردو أن التحذير الذي وجه في 29 من يوليوز إلى المراكز الحدودية كان تنبيها اعتياديا بشأن المخاطر ولم يتضمن أي إشارة إلى دخول جماعي وشيك. وكان صباح الأربعاء دعا وزير العدل والرئاسة فيليكس بولانيوس إلى الحذر الأقصى مؤكدا ضرورة تحليل التقرير ومعرفة تفاصيله قبل تحديد أي مسؤولية مغربية.
2: هذا وقت الحذر والتعامل بقدر كبير من التريث مع ما ورد في التقرير من المعلومات عبر تحليلها بعمق والوقوف على كافة تفاصيلها. فالحكومة الإسبانية هي أول من يعنيه معرفة حقيقة ما حدث.
1: وقد أحالت تاردون الوثيقة إلى النيابة العامة لتحديد الاختصاص قبل فتح تحقيق رسمي. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: سكان سبتة المحتلة وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء ناشدوا اليوم التزام الهدوء في ظل تخطيط لتنظيم مئات المسيرات في جميع أنحاء إسبانيا، وذلك مع استمرار ما يوصف بأزمة غير مسبوقة للمهاجرين في الثغر المحتل تتقاذف فيها المعارضة الإسبانية والحكومة المركزية الاتهامات. نواصل من المغرب. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لرباس ولد الشيخ محمد الغضف ولد الشيخ ماء العينين. في برقيته استحضر العاهل المغربي مناقب وخصال الراحل الذي اعتبر رحيله خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، المشهود له بدماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. نفتح الآن ملف تشريعيات 23 من شتنبر. مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أفاد اليوم بأن عدد التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود الليلة الماضية 1003 تصريحات تشمل مختلف الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، فيما تتواصل عملية إيداع الترشيحات. العملية تستمر إلى غاية 9 من شتنبر، أي عشية انطلاق الحملة الانتخابية في العاشر منها، حملة تترقبها فئات كثيرة لها مطالب متراكمة وأخرى مستحدثة أفرزتها ظروف طارئة شتى كالتغيرات المناخية. من هذه الفئات صغار الفلاحين الذين ينتظرون من الحكومة التي ستنبثق من هذا الاستحقاق إصلاحات عدة، من الولوج إلى الدعم إلى معالجة معضلة غلاء الإنتاج والطاقة. نور الدين إيجاجان يرصد في هذا التقرير تطلعات عينة من صغار الفلاحين.
3: تتصدر طموحات الدعم المالي آمال صغار الفلاحين في المغرب من الحكومة المقبلة، يعتبرون نفسهم الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية، ما يقتضي ضرورة مرافقتهم عبر الاقتراب أكثر من همومهم، كما يقول حسن الأحمر رئيس جمعية الري المجدوبية بسيدي المالح.
4: كاين الفلاح الصغير ما كيعرفش ياخذ هذيك المساعدات، وكاين صعوبات كيلقاها، كيكون شاد بالخبزة ولا كيكون هكري. هنا بغينا تسهيلات، وهذه التسهيلات خاصة تقوم بها الدولة، وحنا هذا هو إن شاء الله الأمل ديالنا فهاد الحكومة الجاية إن شاء الله خاصة تنزل عند الفلاح للميدان.
3: ورغم أن أرقام وزارة الفلاحة تؤكد استفادة نسبة 55% من المشاريع الفلاحية الصغيرة من الدعم المالي العمومي بقيمة تعادل 52 مليار درهم، إلا أن تعقيدات قانونية تعقد الوصول السلس للميزانية المرصودة.
5: سير من جيبي ولا بغيت الدعم ما كيعطونيش، كيمشي كتقول لك الوراق ديال البلاد، وراق البلاد غير شاد بالخبزة، شاد بارشي ستار سبعة شاد بالخبزة، كل كاري وكنقول لك جيب وراق، لا بغيتي حاجة، مشي للدعم كيقول لا، المواد غالية، الانكري غالي، السم غالي، الدعم ما كاينش، لا كبار كيعطيهم، الصغار ما كيعطيهمش.
3: عوائق الوصول الى الدعم تعمقها متاعب ماليه كبيره تضني صغار الفلاحين، في مقدمتها كلفه عمليه الري، وضع يؤكد هؤلاء انه يقتضي معالجه حكوميه تضمن استمرار انتاجهم.
6: بغينا الدوله دير معنا تسهيلات داكشي ديال الاوراق باش نصاوبوا هاد الطاقه الشمسيه الموتور.

0: منشودة.
1: قبل مغادرة المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر جديدة بعدد من مناطق المملكة، قد تصل فيها درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، كما تترقب هطول زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح، ذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل. مر نحو 11 شهرا على إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكلمة الانسحاب التي تقوم عليها المرحلة الثانية من الاتفاق والتي من المفترض أنها انطلقت منتصف يناير الماضي لا توجد في قاموس رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا ما أكده اليوم بنيامين نتنياهو من داخل قطاع غزة من منطقة الخط الأصفر، مشددا على أن إسرائيل تسيطر على نحو 60% من القطاع وستبقى فيها. لم تتوقف التصريحات المتحدية لاتفاق وقف إطلاق النار ومجلس السلام عند هذا الحد، بل مضى وزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم إلى التأكيد على وجود خطط إسرائيلية لإخراج الفلسطينيين من القطاع، قائلا إن تنفيذها ينتظر فقط الضوء الأخضر الأمريكي وتحديد الأماكن التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها. ما الذي تعنيه هذه التصريحات بالنسبة لاتفاق السلام ولأهالي قطاع غزة؟ وهل هي تصريحات للاستهلاك الانتخابي داخليا في إسرائيل؟ سؤال نقله يوسف النعماني لأحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله، لنستمع لإجابته.
2: إسرائيل ليست في وارد الانسحاب من قطاع غزة، على الأقل هذا مرتبط ببقاء هذه الحكومة المتطرفة حتى نهاية ولايتها، يعني حتى ما بعد شهر 10، 60 يوم تقريبا، بمعنى أن هذه الحكومة ليست في وارد تطبيق المرحلة الثانية وليست في وارد تطبيق ما بقي من المرحلة الأولى. هي باستمرارها بالقصف والقتل والاغتيال وبقاء الاحتلال ل 70% من قطاع غزة، هي عمليا لا تريد أن تنسحب وتريد أن تثبت واقع في قطاع غزة، هو أنه 70% تحت سيطرتها و 30% تحت سيطرتها النارية. إسرائيل بقيادة هذه الحكومة ليست في وارد التسوية مع الفلسطينيين لا في قطاع غزة ولا الضفة الغربية المحتلة. ليس الأمر مرتبط فقط بالانتخابات، لا، هذه رؤية استراتيجية. إسرائيل عمليا خاصة بعد 7 أكتوبر تخلت عن التسوية مع الفلسطينيين، عمليا هي ترغب بفرض احتلال عسكري حتى لو كلف مواجهة المجتمع الدولي كله، حتى لو كلف أيضا الاصطدام مع العالم العربي. إسرائيل تحولت إلى مجتمع متطرف، نخب متطرفة أكثر توسعية وأكثر عدوانية، وبالنسبة لهم الاحتفاظ بالأرض من ناحية أيديولوجية واستعمارية أهم من أي تسوية مع الفلسطينيين، أو هم لم يعودوا يؤمنوا بالتسوية أصلا.
1: في جديد ملف الحرب في الشرق الأوسط، نطاق المواجهة الأمريكية الإيرانية في المنطقة يتسع، فبعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري داخل إيران الليلة الماضية، أعلنت طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيرات في الأردن والعراق والبحرين والكويت والإمارات، كما أدى هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز إلى مقتل بحارين فلبينيين. على وقع المخاوف من اتساع المواجهة، قفزت أسعار النفط والغاز، بينما تقول واشنطن إنها تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. نواصل بنزاع آخر ينذر بالاشتعال في أوروبا. هذه المرة أوكرانيا أعلنت اليوم أنها أخطرت المنظمة الدولية للطيران المدني رسميا بأن المجال الجوي الروسي بات غير آمن، محذرة من مخاطر التحليق فوقه في ظل توالي الهجمات بالطائرات المسيرة وتصاعد التوتر العسكري. وروسيا في خانة المتهم في ملف الاعتداء على مطار ليبزيك الألماني. برلين تتجه إلى مزيد من التصعيد مع موسكو، والتحقيقات الأخيرة كما تنقل وسائل إعلام ألمانية تفيد بأن الشرطة حددت هويتي مشبهين فيهما روسيين على صلة بمحاولة شن هجوم بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في المطار الألماني الاستراتيجي. تفاصيل مع مراسلنا من برلين عبد الرحمن عمار.
3: ألمانيا تصعد لهجتها تجاه روسيا بعد تحميل موسكو مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبزيغ هالي شرق البلاد. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت في ندوة صحفية مساء أمس:
4: تشير معطيات أجهزتنا الأمنية وأجهزة الدول الشريكة وكذا نتائج التحقيقات الجارية في ألمانيا ولدى شركائنا الأوروبيين بوضوح إلى تورط روسي في أعمال هجينة جرى التخطيط لها أو تنفيذها أو إحباطها.
0: الحادثة تكتسب حساسية خاصة بسبب أهمية

0: مطار لايبتسيك هالي، فهو يؤدي دورا مهما في العمليات اللوجستية المرتبطة بأوكرانيا. برلين أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو، أبرزها إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في البلاد وتشديد منح التأشيرات على المواطنين الروس. كما أن برلين لا تستبعد أن تتطور إجراءاتها ضد موسكو إلى نهج أوروبي أوسع ومنسق، كما يوضح الخبير الأمني محمد الجاسم لميديا.
1: كان هنالك دعوة من قبل الحكومة الألمانية بالتفعيل المادة 4 في سبيل التشاور حول هذه الخروقات حول الطائرات المسيرة، وهذا يعني بأن ألمانيا لا تتحرك بشكل منفرد، لكن هي تريد أن تتحرك ضمن فضاء دول الناتو.
0: الإجراءات التي تعتزم ألمانيا اتخاذها لقيت ترحيبا من الأمين العام للناتو مارك روت، كما أعربت عدة دول أوروبية عن تضامنها مع برلين. في المقابل تعهدت موسكو بالرد بالمثل على العقوبات. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: لم يعد تجاوز عتبة درجة فاصل 5 مئوية مجرد سيناريو يحذر منه العلماء، بل واقعا يستعد العالم للتعامل مع تداعياته. تقرير غير مسبوق للأمم المتحدة تقر فيه المنظمة بأن تجنب تجاوز هذا الحد المناخي الذي وضع كهدف في باريس لم يعد الهدف الواقعي، وتدعو إلى التركيز على الحد من مدة التجاوز وحجمه بعدما ارتفعت حرارة كوكبنا بالفعل بنحو درجة فاصل 4 مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. يوسف النعماني اتصل بالدكتور محمد سعيد قروق الخبير في علم المناخ بدار البيضاء لقراءة خلاصات هذا التقرير الأممي، وأكد لنا أن سبب وصولنا إلى هذا الوضع هو العجز عن التخلي عن الطاقة الأحفورية. لنستمع إلى الدكتور قروق.
3: هذا التقرير الجديد يؤكد أن البشرية متجاوزة في هذا الملف، وقد عبرت عنه أكثر من مرة في المؤتمرات السابقة، بحيث أن محاربة الاحترار الأرضي لم نعد نتكلم عنه منذ فترة لعدم تمكن البشرية واقتصادياتها بالتخلص من الطاقة الأحفورية. الحل الوحيد لدينا لحد الساعة مع محاولة تقليل من غازات السقيفة هو الاندماج، والاندماج شيء فيه حرية كبرى، لسنا محتاجين إلى اتفاق دولي في هذا الميدان، كل دولة يمكنها أن تتخذ القرارات التي تلائمها. مع ذلك هذا التقرير يؤكد على أن الأمم المتحدة تنازلت عن هذا الدور، فلذلك فإن المجتمع المدني غير متفق على هذا القرار. على الأمم المتحدة أن

0: إن المجتمع المدني غير متفق على هذا القرار. على الأمم المتحدة أن تتابع الإلحاح على محاربات الاحترار الأرضي، لأننا في وضعية صعبة جدا، ولكن هذا لا يمنع من أننا نتابع المقاومة، نتابع التقليل من الاحترار الأرضي، وذلك بالتقليل من استعمال الطاقة الأحفورية لا أقل ولا أكثر.
1: بهذا ننهي عرض أنباء السابعة، أشكر لكم طيب متابعته، وحصاد اليوم لازال متواصلا على ميديا، وأترككم بين أيد أمينة مع محمد الغول. إليك محمد.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة نهى يوسف. نواصل إذن مستمعينا فقرات الحصاد بفقرتنا الموالية، استعدادا لخوض غمار تشريعيات 23 من شتنبر. شرعت العديد من الأحزاب بالكشف عن برامجها الانتخابية، برامج تتوحد في استحضار العلل الاقتصادية وتتباين في تشخيصها وعلاجها. في أول عدد من ركن المؤشر في هذا الموسم الإذاعي يتوقف الزميل زهير التومي عند تعاطي الأحزاب السياسية مع شأن الاقتصادي في برامجها الانتخابية.
3: في غمرة الجدل المركز هذه الأيام على شرعية الترحال بين الأحزاب والتهافت داخل هذه الأحزاب على نيل التزكيات لخوض سباق التشريعيات، يكاد نقاش البرامج الانتخابية يغيب عن المشهد الانتخابي، لا سيما ما تعلق بشقه الاقتصادي الذي يهمنا في هذا الركن. وحتى إن حضر هذا الشق تبدو مكانته متواضعة، ويظهر مضمونه مغرقا في العموميات وبعيدا عن الانتظارات والتطلعات الشعبية. قد يقول قائل إن هذه الملاحظة تستند إلى أحكام جاهزة اعتادت تبخيس كل ما تنتجه الأحزاب من خطاب سياسي أو اقتصادي، خاصة ونحن في فترة انتخابية. أكثر من ذلك، قد يتساءل البعض ومتى كانت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب تحسم بمنطق ووجهة البرامج الانتخابية، سواء في شقها الاقتصادي أو غير الاقتصادي. لتفادي تهمة الأحكام الجاهزة وجدلية العوامل المركبة المتحكمة في العملية الانتخابية، وفي انتظار اكتمال الكشف عن جميع برامج الأحزاب المتنافسة في استحقاق 23 من شتنبر والتعريف بها حتى يتسنى مقارنتها، يسعفنا بحث أكاديمي منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية يتمحور حول تحليل البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية خلال تشريعيات العام 2021، يسعفنا لتعضيد الطرح الذي بدأت به الركن، بحيث خلص البحث إلى أن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، وإن كانت قد عكست تصورات الأحزاب لدور الدولة في إدارة الموارد وتوزيعها، لكنها تظل في الغالب مجرد إعلانات انتخابية تفتقر إلى الدقة والواقعية. فرغم اختلاف المرجعيات بين الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي أو الليبرالي أو المحافظ، يضيف المصدر، فإنها تتقاطع في تقديم وعود مالية عامة لا تستند إلى تقديرات واضحة أو خطط تنفيذية دقيقة. ويوصي البحث بضرورة تجديد الثقافة الحزبية في المجال المالي عبر اعتماد مقاربات مسؤولة تنطلق من الإمكانيات الحقيقية للدولة وتراعي مبدأي الكلفة والنتيجة. هذا البحث ولد إسقاط نتائجي على ما نشر حتى الآن من برامج انتخابية وما صدر من تصريحات لقياديين حزبيين استبقوا انطلاق الحملة الانتخابية، تكاد استنتاجاته تنطبق بنسبة كبيرة على خطابات الأحزاب في تناولها للشأن الاقتصادي، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة. وفرة في الأفكار والتصورات وغياب للاستراتيجيات ومخططات العمل، إغداق في الوعود والالتزامات وشح في ذكر وسائل التنفيذ ومصادر التمويل، تعدد للرؤى الحالمة وقلة في الأرقام والأهداف الواقعية، تمجيد مبالغ فيه للحصيلة الحكومية لدى أحزاب الأغلبية مقابل تبخيص غير موضوعي لبعض المنجزات من لدن أحزاب المعارضة، ولائحة التناقضات قد تطول. في الختام، إن سلمنا برجاحة أحد البرامج الانتخابية المتنافسة وأغرتنا وعوده وأقنعتنا أهدافه وصدقنا أرقامه الاقتصادية، فهل تجد صداها بعد الانتخابات لتوثق في برنامج حكومي ستصوغه كما جرت العادة أغلبية مكونة من أكثر من حزب؟ ثم هل تنجح هذه الأغلبية إن كانت متجانسة في تنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي دون التحجج بذريعة التوافقات الحزبية ودون اللجوء إلى شماعة إكراهات الظرفية الاقتصادية المحلية والدولية التي تعلق عليها عن حق أو باطل نتائج الفشل؟ أسئلة أثبتت التجارب السابقة أن أجوبتها غالبا ما تكون سلبية، لكن الأمل يظل معقودا مع ذلك على اقتراع 23 من شتنبر، علّه يحدث تغييرا منشورا.

0: نواصل معكم مستمعينا اللحظة بالرياضة وأخبارها. مساء الرياضة والزميل يوسف الشطر. مساء الخير.
1: مساء النور محمد.
0: إذن ما الجديد لديك وفي شعبتك لعشاق الرياضة؟ أعتقد بأنك ستستهل بألعاب البحر الأبيض المتوسطة.
1: طبعا والإجازات المغربية المتواصلة محمد من خلال هذا اليوم الجديد الذي عرف تألق رياضة الكاراتي وأيضا ألعاب القوى في منافسات الكاراتي. ميدالية ذهبية أضافها البطل المغربي مهدي سريتي إلى رصيد المغرب ضمن وزن أقل من 84 كيلوغرام. سريتي تمكن من حسم المباراة النهائية لصالحه أمام الليبي محمد أحمد أبو دابوس بخمس نقاط مقابل نقطة واحدة، ليضيف بذلك ذهبية جديدة إلى رصيد المشاركة المغربية في هذه الدورة. وتميز السريتي في هذه المنافسات بعدما ضمن تأهله للمباراة النهائية إثر فوزه في نصف النهائي على الألباني ميلوش غاشي بأربع نقاط نظيفة قبل أن يواصل تألقه في هذا النزال النهائي الذي أكد الحضور المميز لرياضة الكاراتي في هذه النسخة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في تورنتو الإيطالية. بعد هذا التتويج قال المهدي سريتي:
2: الحمد لله فزت بميدالية ذهبية في وزن ناقص 84 كيلوغرام، وهذه الميدالية الثانية ديالي بعد ألعاب الوهران في 2022. جبت ميدالية برونزية، الحمد لله جبت ميدالية ذهبية. كانت هذه الميدالية جميع المغاربة والجامعة ديالي برئاسة السيد محمد المقتبل، ومنافسة ما كانتش سهلة، كانت صعيبة بزاف، واللي شاركوا لاعبين المستوى عالي جدا مصنفين من الأوائل في العالم. الحمد لله وخا الصعوبة ديال البطولة قدرت نجيب ميدالية ذهبية.
1: على الجانب الآخر في ألعاب القوى العدو المغربية ياسين حسين وصل تألقه بعدما توج ذهبية في سباق ال 200 متر إثر إنهاء المنافسة بتوقيت 19 ثانية و94 جزءا من المئة، ليحصد بذلك ذهبيته الثانية في هذه المنافسة عقب تتويجه بطلا لسباق ال 100 متر في وقت توج إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق ال 400 متر حواجز، كما توج حمزة الحسيني بالميدالية الذهبية لجهاز منصة القفز، كما أحرزت المغربية سعاد الحداد الميدالية الفضية في ال 1500 متر بعد احتلالها للمركز الثاني، في حين وصل محمد تندوف تألق رياضة ألعاب القوى بإحرازه المركز الثاني والميدالية الفضية في 3000 متر موانع. وأخيرا صلاح الدين بن يزيد كان أضاف ميدالية ذهبية قبل قليل في 3000 متر موانع بعد أن أنهى السباق في توقيت قدره 8:46.14. بعيدا عن ألعاب تورنتو 2026 إلى أخبار سوق الانتقالات المتعلقة بنجوم المنتخب المغربي، حيث أعلن نادي أوتريخت الهولندي تأهيل الدولي المغربي نوردين أمرابط للمشاركة في المباريات الرسمية بعدما قرر ضمه بشكل رسمي لصفوف الفريق الأول عقب فترة تجريبية استمرت أسبوعين خاض خلالها تدريب رفقة الفريق الأول. وكان أمرابط قد أنهى ارتباطه بالوداد الرياضي خلال الصيف الحالي بانتهاء عقده، في وقت يقترب عز الدين أناحي من الانتقال بشكل نهائي لنادي باناثينايكوس اليوناني بعدما توصل الأخير إلى اتفاق شفهي مع جيرونا من أجل ضم لاعب الوسط المغربي. طبعا عز الدين أناحي كان يود الانتقال إلى أياكس أمستردام، لكن المفاوضات بين النادي الهولندي وبين جيرونا تعثرت خلال الأيام القليلة الماضية ليبرز اسم باناثينايكوس كخيار مهم بالنسبة للنجم المغربي. وصفقات الانتقال بالنسبة لكرة المغربية الكرة القدم المغربية تواصلت أيضا من خلال سفيان القرواني الظهير الأيسر الذي ودع نادي القادسية سريعا وعاد من جديد إلى كرة القدم الأوروبية. إلى كرة القدم الأوروبية، جعل مانشستر سيتي من الأرجنتيني إنزو فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بإعلانه الثلاثاء التعاقد معه من منافسه اللندني تشيلسي بعقد لخمسة أعوام في صفقة قدرت ب 167 مليون دولار، وهذا رقم قياسي في سوق الانتقالات البريطانية. طبعا هذه الصفقة جاءت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين استمرت تقريبا لشهر من الزمن في ظل بحث المدرب السابق لتشيلسي والحالي لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا عن لاعب وسط يساعد المغربي أيوب بوعدي والإنجليزي إليوت

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة 45 بسدوها سدعة مدئان بطنجة، واصل معكم ما تبقى من فقرات الحصاد. فقرة الموالية مدئان روبورتاج، وفيها قدم تلاميذ مدرسة شمس للسيرك في مدينة سلا عرضا فنيا على امتداد 11 يوما تحت عنوان موسى ولد البحر في سياق مهرجان صيفي سنوي يحمل اسم قراصنة مهرجان السيرك والسفر في دورته 11. وجرى تقديم العروض في حلبة بالهواء الطلق أمام جمهور مغربي بحي سيدي موسى قبالة المحيط الأطلسي. المزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج من الرباط مع عادل الزبيري.
2: بينما الشمس في طريقها إلى مغيب في يوم صيفي، وتحت تصفيقات الجمهور، يدخل طفل رشيق إلى حلبة عرض موسى ابن البحر. من عائلة مهاجرة من نيجيريا، كبر إبراهيم في المغرب ووجد طريقه إلى تعلم ركوب الخيل في مدرسة فنون الفروسية في عين عتيق في ضواحي العاصمة المغربية.
3: زاديت المغرب، سميتي إبراهيم، كديتي موسى. موسى هو واحد فولتيجو كيقدم العروض للناس. بديت فروسية في 2025 في الأخا ديالها، وبديت كنتعلم.
2: المؤطرة الفرنسية لويز باغودو شاركت في تحضير الفنانين المغاربة لعرض السيرك، فتصفهم بالشموس الوهاجة. بينما الفرسان يبهرون جمهور الحلبة في القفز على ظهر الحصان في حي سيدي موسى في مدينة سلا المغربية، لويز تقف قبالتهم لتوثيق اللحظات تصويراً.
4: أحببت الاشتغال معهم، جئت من أجل ابتسامتهم وطريقتهم في رؤية الحياة لثلاثة أشهر، ثم رجعت من جديد لمساعدتهم ولبناء العرض ولترويض الخيول أيضا. في هذا العرض ماذا أردنا أن نقول؟ رسالتنا أن الفروسية الاستعراضية ممكنة للجميع. انطلق الجميع هنا من لا شيء، أطفال عاديون نجحوا في تعلم الفروسية الاستعراضية.
5: des enfants comme tout le monde et ils ont fini par faire de la voltige.
2: قصة موسى ابن البحر تقدم رؤية فنية من وعن أطفال وشباب من مدرسة الفنون الاستعراضية، موسيقى تصويرية ورقص على صهوة الخيل. لا تتوقف تصفيقات الجمهور على الفنان العشريني أمين النبوي لما قدمه من مهارة عالية وبنفس رياضي في الركض مع الخيل من كل الاتجاهات، مع تنفيذ لحركات صعبة جدا ولشقلبات مبهرة فوق الرمال.
6: هذا العرض تبارك الله زوين، وتفاعلوا معنا حتى البيبليك تبارك الله عليهم، وخدمنا مزيان، درنا الايفور ديالنا، عطينا اللي عندنا، والحمد لله هذه النتيجه. الى درنا شي بزاف المدن ان شاء الله نقدروا نموتيفيو بزاف ديال الدراري.
2: كلما صعد المهدي فنان السيرك اليافع على ناصية في جنبات حلبة عرض موسى بن البحر، حي الجمهور بيد وأمسك بعمود حديدي طويل بيد أخرى.
7: كندير الخيل في المدرسة ديال الشمسي، كنخدمو شماكينة وكذا. هذا هو تاني سبيكتاكل عندي ديال كان ديال فاس، وهذا هو التاني. وصراحة الأجواء مزيانة، الديكور وداك الشيء تاهو جا مع القصة، وعجبني السبيكتاكل اللي حنا اللي درناه، ولكن عجبني.
2: طاهر طفل ابن حي سيدي موسى في سلا قدم أداء استحق تصفيقات من الجمهور رغم سنه الصغير، لكن موهبته في التعامل مع الخيل ركوبا ورقصا ظهرت مبكرا جدا.
8: كان عارف ندير الخيل فورسيه فولتيج.
9: شنو قدمتي مع أصحابك اليوم؟ شنو قدمتي معهم؟
8: قدمت معهم عرض زوين،
9: درنا عليه شويه كي كديروا، عاودينا بحال اللي كتعرفوا.
8: كنديروا حركات بحال السيرك عادي.
9: شنو بغيتكم في المستقبل؟
8: انا فولتيجور.
2: يفضل فنان السيرك شمسي التعبير عن أفراحهم وعن أحزانهم وعن أحلامهم في مهرجان قراصنة الصيفي في حلبات العروض مع الخيل أو تحت الخيمة العملاقة البيضاء بقرب المحيط الأطلسي. السيرك تذكرة ثانية إلى مسارح الحياة تسلمها جمعية شمسي للأطفال الذين فقدوا سابقاً الأمل. عادل الزبيري من حي سيدي موسى في مدينة سلا لإذاعة ميديا.
1: نواصل معكم مستمعينا بعوالم البيئة. قد يبدو الأمر غريبا لكنه يحدث بالفعل، فمع الحرائق الضخمة تتشكل ما يعرف بالسحب النارية، وهي ظاهرة مناخية قد تجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة. كيف تتكون ولماذا تستطيع نشر الحرائق بدلا من إخمادها؟ نتابع هذا الشرح المبسط لهذه الظاهرة مع الزميل أيمن الأحمد في هذا الموعد اليومي إيكولوجيا.
10: في مشهد غير مألوف، لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا تلتهم الأشجار فقط، بل أصبحت تصنع طقسها الخاص. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تشكل ما يعرف بالسحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة نادرة تتكون عندما تدفع الحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات أو الثورات البركانية كميات هائلة من الهواء الساخن والدخان أو الرماد إلى طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي. وعندما تلتقي هذه الكتل الهوائية الساخنة بالهواء البارد في الطبقات العليا، يتكاثف بخار الماء وتتكون سحب ركامية قد تتطور إلى سحب رعدية قادرة على إنتاج البرق والرياح القوية وأحياناً هطول الأمطار. وخلال الفترة الأخيرة أعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان المشاهد التي رافقت النشاط البركاني في إيطاليا، حيث ساهمت الحمم البركانية وأعمدة الرماد في تكوين سحب مشابهة بفعل الحرارة الهائلة المنبعثة من فوهات البراكين. لكن في حرائق إسبانيا وفرنسا تحولت هذه السحب إلى عامل يزيد من تعقيد عملية الإطفاء، إذ يمكن للصواعق أن تشعل بؤرا جديدة، بينما تغير الرياح المفاجئة تجاه انتشار النيران، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. وبين حرائق الغابات وثورات البراكين تبقى الرسالة واحدة، عندما تبلغ الحرارة مستويات استثنائية قد تصبح النار نفسها قادرة على تشكيل السحب وتغيير الطقس وخلق مخاطر جديدة تتجاوز حدود الكارثة الأصلية.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم اللحظة مستمعينا بتوقعات أحوال الطقس. نستهل هذه التوقعات من المغرب، حيث تكون الأجواء غائمة جزئيا على السواحل والمناطق القريبة شرق الحسيمة، كما بين طنجة وأسفي غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة بين تزنيت والداخل صافية في باقي مناطق المملكة. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة: رباط 34 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في طنجة 34 درجة كذلك مع أجواء غائمة جزئيا، في الناظور يتوقع تسجيل 29 درجة مع أجواء غائمة، وجدة 36 درجة مع أجواء غائمة جزئيا، تهز الأجواء غالبا غائمة مع 38 درجة، في الداخل 28 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 35 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 36 بتونس العاصمة مع أجواء مشمسة، كذلك نفس الأجواء المشمسة في نواكشوط مع توقع تسجيل 36 درجة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 29 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، باماكو أجواء غائمة ب 35 درجة، في باقي عواصم العالم باريس تسجل 26 درجة بأجواء غالبا غائمة، مدريد 39 درجة والأجواء مشمسة، بروكسل أجواء ممطرة مع توقع 22 درجة، في طوكيو 33 درجة والأجواء غالبا غائمة، بغداد 45 درجة أجواء مشمسة. ونختم هذه الجولة من بكين، حيث يتوقع تسجيل 30 درجة وأجواء غالبا غائمة. تمام وثامنة مساء بسدوها سدعة مدئة بطنجة، موعد الموجز الإخباري. شنت إيران اليوم هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة ردا على جولة من الضربات الأمريكية ضدها في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهائه الحرب. توعد الرئيس الأمريكي في ذات السياق بضربات أشد على إيران، بينما وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليفال الولايات المتحدة بأنها

0: شيطان مع دخول إسرائيل على خط تلويح بضرب إيران إذا استهدفتها طهران. القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط سنتكوم قالت إن قواتها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ووصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع الاتصالات معلنة انتهاء هذه الجولة من الضربات. بينما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب رغم أن الممر المائي الحيوي لا زال موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران. في سياق آخر، في المغرب جدد اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أكد على حماية الأطفال الجنود في أفريقيا مشددا أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية لأفراد أسرة الشيخ المرحوم الأرباس ولد الشيخ محمد لغدف ولد الشيخ ماء العينين. العاهل المغربي عبر في البرقية عن تأثره وخالص تعازيه لأسرة الفقيد مشيدا بمناقب الراحل. العاهل المغربي أضاف بالبرقية إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة ماء العينين العريقة فحسب، بينما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والمشهود له بذماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. عرضت الأمم المتحدة اليوم سبلا لاحتواء الاحترار العالمي بمجرد تجاوزه نقطة ونصف نقطة درجة مئوية وهي عتبة ذات دلالة رمزية كبيرة، وذلك في تقرير رائد أثار قلقا واستياء لدى الدول الأكثر عرضة للمخاطر والمنظمات غير الحكومية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أقر العام الماضي بأن تجاوز حاجز درجة ونصف درجة المئوية أمر حتمي، إلا أن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها وكالة تابعة للأمم المتحدة في طرق للحد من الأضرار بمجرد تخطي هذا الهدف المناخي. أعلن البنك المركزي الهولندي اليوم نقل 86 طنة من احتياطاته الذهبية من الولايات المتحدة وكندا إلى لندن في إطار إعادة توزيع هذه الأصول على خلفية تزايد الاضطرابات الجيوسياسية. وأوضح البنك في بيان أن الذهب المخزن في لندن يمكن تداوله بسهولة أكبر مقارنة بالكميات الموجودة في نيويورك وأوتاوا، بما يتيح استخدامه بسرعة أكبر عند وقوع أزمة. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ الأربعاء ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين ل 1204 من القتلى على الأقل، فيما لا يزال 4219 شخصا في عدد المفقودين. الدقيقة الرابعة بعد الثامنة مساء، ختام الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديان مسائي يومه الأربعاء. الشاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحرتي. مستمعينا ابقوا معنا في المتابعة، برامج إذاعة ميديان متواصلة، إلى اللقاء.
1: ميديان 11h30 12h nouvelle piste. Il y a encore peu de temps, produire une campagne, écrire un contenu, analyser des données ou créer un visuel demandait du temps, des équipes et des compétences très spécifiques. Aujourd'hui, une partie de tout cela peut se faire en quelques minutes avec l'intelligence artificielle. Alors forcément, le marketing digital change. Mais si les outils deviennent accessibles à tous, qu'est-ce qui fait encore la différence entre un bon marketeur et les autres? Je suis Yasmine Karawani, bienvenue dans Nouvelle Piste, le rendez-vous qui décrypte pour vous les mutations du monde professionnel. Et aujourd'hui, avec Rim Dakir, Digital Manager, entre le Maroc et le Canada, on s'intéresse à un métier en pleine mutation. Comment l'IA est-elle en train de redéfinir le marketing digital, ses compétences et ses valeurs ajoutées? Nouvelle Piste, Yasmine Karawani. Alors Rim Dakir, merci beaucoup d'être là. Quand tout le monde a accès aux mêmes outils, où se trouve encore l'avantage professionnel?
2: Bonjour Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. La différence, justement, réside dans l'adoption de l'intelligence artificielle. On verra bientôt nos métiers disparaître, un peu comme la révolution industrielle il y a des années de ça. Mais il ne faut pas peur de cette mutation, comme tu l'as.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر المولد النبوي الشريف، شهر ربيع الأنور من سنة 48 و400 وألف للهجرة، نكون قد أضفنا سنة أخرى على القرون 15 التي مضت على مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولي بحب رسول الله منزلة أرجو بها الصفح يوم الدين عن جرمي، لا أدعي عصمة لكن يدي علقت بسيد من يرد مرعاته يسمي، خدمته بمديحي فاعتلوت على هام السماك وصار السعد من خدمي، وكيف أرهب ضيما بعد خدمته وخادم السادة الأجواد لم يضمي. الأديب الشاعر محمود سامي البارودي من ديوانه كشف الغمة في مدح سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اختلفت القراء في قراءة قوله وخاتم النبيين أو وخاتم النبيين، فقرأ ذلك قراء الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين، بمعنى أنه ختم النبيين. ذكر ذلك في قراءة عبد الله بمعنى أنه ختم النبيين. ومن قرأ خاتم النبيين بفتح التاء بمعنى أنه آخر النبيين، كما قرأ بعضهم مختوم خاتمه مسك بمعنى آخره مسك، من قرأ ذلك كذلك.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أشرف خلق الله ويا أعز خلق الله ويا أجمل خلق الله.

السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام على المقدم للإمامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، السلام على المشفع في القيامة.

فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الزنية ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي تم الارتقاء لعلي ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ثير واسمه قريش

مالك بن النضر بن كلالة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من آد البدن إلى الرحاب الحرامية، وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن

وصف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأروع أوصاف الجمال، فجاءت كلماتهم كأنها بيان حي لجماله وجلاله. ففي السفرة والسيرة يتوارى وجهه كالبدر، وتنساب نورا يضيء القلب ويرتقي به إلى مشاهد القدوة الكامل. كان النبي صلى الله عليه وآله أجمل الناس خلقا، يأسر القلوب، جمع الله له كمال الخلق والخلق، فكان لا يرى صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأعجب به كل من رآه.

من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي كمثله، فيكون ما يشاهد من خلق بدنه آيات على ما يتضح لك من عظيم خلق نفسه الكريمة، وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه آيات كذلك على ما تحقق له من سر قلبه المقدس. ولله در للإمام البوصيري إذ يقول: فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجمعاء، أهلا بكم. بعث العاهل المغربي برقية تعزية إلى أفراد أسرة الشيخ المرحوم لابراس ولد الشيخ محمد الأغضف ولد الشيخ ماء العينين، معربا أمام هذا المصاب الأليم عن تعازيه الحرة ومواساته الصادقة. وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة ماء العينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والمشهود له بدماثة الخلق والجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. جدد المغرب اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع مجلس السلم والأمن حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا أن الأطفال يظلون من بين الأوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية إسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعدما ضمت روسيا عام 2014. وقال وزير خارجية فرنسا إن المستوطنات كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادرة التجارية معها. أبلغت أوكرانيا رسميا المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الجوي الروسي غير آمن في ظل تزايد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. في الرياضة، توج المغربي حمزة حسيني اليوم بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفني في دورة الألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026. وأحرز الأداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، كما أحرز الأداء المغربي ياسين حسين ميدالية ذهبية في سباق 200 متر. بدوره فاز المغربي إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أشرطت إسبانيا تنفي وجود تقارير يتهم المغرب بالتخطيط لتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة السبتة المحتلة. تشريعيات المغرب عملية إيداع التصريحات بالترشيح متواصلة، والناخبون يستعدون لتفحص البرامج الانتخابية في ضوء انتظارات فئة صغار الفلاحين. إيران تشن هجمات على قواعد أمريكية في نحاء المنطقة ردا على جولة ضربات ضدها في تصعيد جديد مع تعثر جهود إنهاء الحرب. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إسوة بالقيود المفروضة على شبه جزيرة القرم. في الرياضة، النجم الأمريكي تايجر وودز يتفادى الأسوأ بعد سحب رخصة قيادته لمدة 5 سنوات في إطار تسوية قانونية جنبته الملاحقة إثر حادثة سير تعرض لها في مارس المنصرم. مجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. العبور الجماعي للسبتة المحتلة وتفنيد كذب الإعلام الإسباني. فبعد معلومات مضللة نشرت صحيفة الإسبانيولا الإلكترونية تزعم فيها وجود تقرير يتحدث عن دور مغربي في توجيه تدفق آلاف المهاجرين إلى الثغر المحتل، تفعلت الشرطة الإسبانية مع طلب التحقق من هذه المعلومات، صادر عن وزير الداخلية الإسباني، وجاء الرد قاطعا من المدير العام للشرطة الإسبانية ينفي وجود أي تقرير أمني تحدثوا عن خراط مغربي في هذه الأزمة. هذا تقرير مراسلنا في مدريد محمد المدن.
2: أبلغ المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الأربعاء أنه لا يوجد أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لما جرى يوم 30-31 من يوليوز في سبتة أو تنفيذه. ويأتي هذا التوضيح بعد وصول تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود الاثنين إلى القاضية ماريا تاردون في المحكمة الوطنية قبل أن يتسرب مضمونه مساء الثلاثاء عبر صحيفة الإسبانيول، وأثار التسريب توترا داخل الوزارة الداخلية، ودفع مارلاسكا إلى إرسال رسالة فجرية غير معتادة طالب فيها بتوضيح مدى مصداقية الوثيقة وتاريخ حصول الشرطة عليها. وتؤكد مصادر الوزارة أن القاضية كانت قد أمرت بعدم إبلاغ المسؤولين حتى صباح الأربعاء. كما أوضح باردو أن التحذير الذي وجه في 29 من اليوز إلى المراكز الحدودية كان تنبيها اعتياديا بشأن المخاطر ولم يتضمن أي إشارة إلى دخول جماعي وشيك. وكان صباح الأربعاء دعا وزير العدل والرئاسة فيليكس بولانيوس إلى الحذر الأقصى، مؤكدا ضرورة تحليل التقرير ومعرفة تفاصيله قبل تحديد أي مسؤولية مغربية.
3: هذا وقت الحذر والتعامل بقدر كبير من التريث مع ما ورد في التقرير من معلومات عبر تحليلها بعمق والوقوف على كافة تفاصيلها. فالحكومة الإسبانية هي أول من يعنيه معرفة حقيقة ما حدث.
2: وقد أحالت تاردو الوثيقة إلى النيابة العامة لتحديد الاختصاص قبل فتح تحقيق رسمي. من مدريد محمد المدن، ميديا.
1: بعث العائل المغربي برقية تعزية إلى أفراد أسرة الشيخ المرحوم اللبرس ولد الشيخ محمد الأغضف ولد الشيخ ماء العينين، معربا أمام هذا المصاب الأليم عن تعازيه الحرة ومواساته الصادقة. وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة ماء العينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمشهود بدماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. انتخابات المغرب 23 شتاء

0: تمبر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أفاد اليوم بأن عدد التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود الليلة المنصرمة 1003 تصريحات تشمل مختلف الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية. العملية تستمر إلى 9 شتنبر عشية انطلاق الحملة الانتخابية التي تترقبها فئات كثيرة لها مطالب متراكمة وأخرى مستحدثة أفرزتها ظروف شتى كالتغيرات المناخية. صغار الفلاحين الذين ينتظرون من الحكومة التي ستنبثق عن استحقاق 23 شتنبر إصلاحات عدة من الولوج إلى الدعم إلى معالجة معضلة غلاء الإنتاج والطاقة. تقرير في الموضوع لنور الدين إيجاشان.
1: تتصدر طموحات الدعم المالي آمال صغار الفلاحين في المغرب من الحكومة المقبلة، يعتبرون نفسهم الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية، ما يقتضي ضرورة مرافقتهم عبر الاقتراب أكثر من همومهم، كما يقول حسن الأحمر رئيس جمعية الري المجدوبية بسيدي المالح.
2: كاين الفلاح الصغير ما كيعرفش ياخذ هذيك المساعدات، وكاين صعوبات كيلقاها كيكون شاد بالخبزة ولا كيكون هكري. هنا بغينا تسهيلات، وهذه التسهيلات خاصة تقوم بها الدولة، وحنا هذا هو إن شاء الله الأمل ديالنا في هذه الحكومة الجاية إن شاء الله، خاصة تنزل هذا الفلاح للميدان.
1: ورغم أن أرقام وزارة الفلاحة تؤكد استفادة نسبة 55% من المشاريع الفلاحية الصغيرة من الدعم المالي العمومي بقيمة تعادل 52 مليار درهم، إلا أن تعقيدات قانونية تعقد الوصول السلس للميزانية المرصودة.
3: سير من جيبي ولا بغيت الدعم ما كيعطونيش، كنمشي كنقول راه الوراق ديال البلاد، وراه غير البلاد غير شاد بالخبزة، شاد باش شاد بالخبزة كل كاري، وكنقول لك جيب وراق ما بغيتش حاجة، مشي الدعم كيقول لا، المواد غالية، لانغري غالي، السم غالي، الدعم ما كاينش، فلاح كبار كيعطيهم، الصغار ما كيعطيهمش.
1: عوائق الوصول إلى الدعم تعمقها متاعب مالية كبيرة تضني صغار الفلاحين، في مقدمتها كلفة عملية الري، وضع يؤكد هؤلاء أنه يقتضي معالجة حكومية تضمن استمرار إنتاجهم.
4: بغينا الدولة دير معنا تسهيلات داكشي ديال الأوراق باش نصاوبوا هاد الطاقة الشمسية، الموتور كيضرب 10 البوطات 8 في النهار، بغينا هاد الحكومة الجديدة تساعد معنا في هادشي ديال الأوراق ديال هاد الطاقة الشمسية باش هاد الفلاح الصغير مسكين يخدم.
1: يترقب صغار الفلاحين ما ستفرزه صناديق الاقتراع في 23 من الشهر الجاري، ترقب يمتد للمناطق القروية كذلك الطامحة للإنصاف في مسارات التنمية المنشودة.
0: جدد المغرب اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا أن الأطفال يظلون من بين عوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة. المواجهة الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني، أعلن الطهران أنها نفذت هجمات صاروخية بالمسيرات على دول المنطقة، وسجل سقوط قتلى في إيران جراء الضربات الأمريكية، فيما أدى هجوم على ناقلات نفط سعودية في مضيق هرمز إلى مقتل بحارين. فإلى أي حد يحاول التصعيد الإيراني في المضيق أمن الملاحة وإمدادات النفط إلى ورقة ضغط على واشنطن؟ نتابع توضيحات إبراهيم بدران محلل اقتصادي من عمان، حواره يوسف نماني.
5: مضيق هرمز والملاحة عبر هذه المضيق أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها أهم ورقة ضغط لدى إيران. في نفس الوقت فإن إيران تتحرك بشكل يسبب خطر كبير على الملاحة، بل أنه يوقف الملاحة، ونحن نعلم أن الملاحة أو السفن التي تعبر المضيق قد انخفضت وتحول المضيق إلى ممر خطر، لا تعرف السفينة ما الذي يمكن أن يقع لها من حوادث، وكان آخر هذه الحوادث ضرب السفينة السعودية. المشكلة أن مضيق هرمز هو أهم مضيق في العالم بالنسبة لمرور النفط، 20% من النفط العالمي يمر من خلال مضيق هرمز، وبالتالي وضع المضيق في حالة حرب كما هو الآن، كلفة الشحن تتصاعد بشكل كبير، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الدولي سواء من حيث أسعار النفط، إضافة إلى تأثر دول الخليج بما يجري.
0: دعت فرنسا

0: سابق ولكنه لم يتم تبنيه في الواقع. حتى وفي حال تبني هذا القرار فإن هذا القرار ليس كافيا لردع إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. هناك إمكانية ألا وهي استخدام الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي ينص أحد بنودها على ضرورة أن يحترم الطرف الموقع وفي هذه الحالة إسرائيل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي. والجميع يعلم بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وترتكب إبادة جماعية، وكان هناك اعتراف من قبل بعض الأوساط في الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر. لذلك لا أعتقد أن هذه العقوبات ستكون كافية لردع الجانب الإسرائيلي.
1: توصل صندوق النقد الدولي والسلطات السنغالية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 2,200,000,000 دولار يمتد على 36 شهرا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للسنغال خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029. هذه مراسلة إبراهيم الهرم من دكر.
2: توجت مفاوضات الحكومة السنغالية مع صندوق النقد الدولي باتفاق فني لبرنامج تمويل جديد بقيمة 2,200,000,000 دولار على مدى 3 سنوات، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين داكار والمؤسسة المالية الدولية. وقال وزير الاقتصاد السنغالي شيخ ديبا إن التمويل سيمكن الحكومة من معالجة المتأخرات ودعم برامج اقتصادية واجتماعية. ويقول الخبير الاقتصادي السنغالي سليمان كيتا إن الاتفاق يشكل خطوة رمزية مهمة بالنسبة للسنغال.
3: هذه بداية جديدة، لأن هذا الاتفاق سيسمح للبلاد باستعادة زمام المبادرة بشأن الدين العام، كما سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حشد التمويلات التي كانت السنغال بحاجة إليها منذ فترة.
2: ويأتي الاتفاق الجديد في وقت يشهد فيه الاقتصاد السنغالي ضغوطا كبيرة بسبب تراكم الديون وخفض التصنيف الائتماني للبلاد. سياسيا ينتقد حزب باسا في إدارة أزمة الديون وشروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي يحذر من أنها قد تمس بسيادة القرار السنغالي وتدخل البلاد في أزمة أكثر عمقا. إبراهيم الهرم، ميديا، داكار.
1: في الرياضة، وبعد حادث السير الذي تعرض له في مارس النجم الأمريكي تايجر وودز يتفادى الأسوأ بعد سحب رخصة قيادته لمدة 5 سنوات في إطار تسوية قانونية جنبته الملاحقة. في المتابعة يوسف الشاطر.
4: نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز حصل الأربعاء على اتفاق مع المحكمة بعد حادث سير وقع في فلوريدا في مارس الماضي، وأقر بأنه لا يعترض على تهمة القيادة المتهورة بعدما اتهم بداية بالقيادة وهو تحت تأثير مسكنات. المحكمة قررت تعليق رخصة قيادته لمدة 5 سنوات إضافة إلى غرامة بسبب رفضه إجراء فحص للكشف عن أدوية مسكنة. الحادث المروري وقع عندما اصطدمت سيارة وودز بشاحنة على طريق سكني ثم انقلبت على جانبها. ولم يصب وودز ولا سائق الشاحنة بجروح، لكن الشاحنة تعرضت لأضرار. الفحوصات أكدت أن وودز لم يكن تحت تأثير الكحول، بينما رأى أطباء مختصون أن الأدلة لا تكفي لإثبات أن الأدوية أثرت في قدرته على القيادة. المسيرة الرياضية لوودز تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب الإصابات والعملية الجراحية وحوادث السير، وهو الفائز ببطولة الماسترز عام 2019 حين حقق لقبه 15 في البطولة الكبرى. مستقبل وودز الرياضي لا يزال غير واضح رغم استمراره في العمل مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين وظهوره مؤخرا للحديث عن خطة مستقبلية تهم البساط الأخضر.
1: بتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: ميديا تشكركم على وفائكم.
6: شكرا.
5: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
7: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعاء، أهلا بكم. بعث العاهل المغربي برقية التعزية إلى أفراد أسرة الشيخ المرحوم لابراس ولد الشيخ محمد الأغضف ولد الشيخ ماء العينين، معربا أمام هذا المصاب الأليم عن تعازيه الحرة ومواساته الصادقة. وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية: إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة ماء العينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمشهود له بدماثة الخلق والجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة. جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع مجلس السلم والأمن حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا أن الأطفال يظلون من بين الأوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية إسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعدما ضمت روسيا عام 2014. وقال وزير خارجية فرنسا إن المستوطنات كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها. أبلغت أوكرانيا رسميا المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الجوي الروسي غير آمن في ظل تزايد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. في الرياضة، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفني في دورة الألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026. وأحرز العداء المغربي صلاح الدين من يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، كما أحرز العداء المغربي ياسين حسين ميدالية ذهبية في سباق 200 متر. بدوره فاز المغربي إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El Khilali du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. الأربعاء الرقمي مع الأستاذ ميلود بالعربية اللي هو خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا. سي ميلود مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
3: السلام عليكم أستاذة حنان، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
2: مرحبا. غادي نبدأ بالخبر الأول اللي راج على منصات التواصل الاجتماعي واللي مرتبط بميتا، اللي أكدت أن آلاف بل عشرات الآلاف وفق بعض البلاغات من حسابات إنستغرام تعرضت للاختراق بعد استغلال ثغرة في أداة دعم كتعتمد على الذكاء الاصطناعي استخدمت لإجراءات استرجاع الحساب. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
3: أكثر من 20,000 حساب اللي قال على أنه تعرض للاختراق عن طريق واحد الثغرة ديال واحد تشات بوت ديال ميتا في الحساب ديالهم. باش نفهمو أكثر، هو أن ميتا باش إلا كان ضاع لك مثلا انستغرام ديالك ولا شي حاجة بغيتي تسترجع الحساب، كاينة واحد الحاجة كيقولها أكاونت ريكفري، يعني هي واحد المسطرة اللي خصك تتبعها إلا نسيتي كلمة السر. وميتا زعما باش اوتوماتيزي هذيك هذا الجزء هذا داز واحد الشات بوت، هو ان الناس كيدخلوا كيهضروا معاه كيصيفطوا ليه ايميل، ومن بعد هو كيجاوبهم كيديكلونشي واحد الكود وكيصيفطوا لهذاك اليوتيليزاتور باش يقدر انه يعاود يدير الموت باس. هنا اللي هاكر طاحوا هو ان الديفو ماشي من الذكاء الاصطناعي الشات بوت، ولكن من هذا

0: داك اللي صاوب هذاك التشات بوت يعني هذوك المهندسين ديال ميتا من صوبوا هذاك التشات بوت ما داروش واحد فيريفيكاسيون خصها تدار. المهم باش نشرح دغيا كيفاش وقع الاختراق. هو دابا حاليا قاعد ديزاكتيفا وهاد الخدمه هذه ديال التشات بوت حيدوه. هو شنو كان وقع؟ هو دابا هما داروا واحد التشات بوت ديال استرجاع الحساب. جا واحد الشخص شنو كيقول ليه؟ كيقول ليه اودي راه انا نسيت الكونت ديالي، صيفط لي اللين ديال المود باس لهاد الايميل، وكيعطيه واحد الايميل. هو كياخذ هذاك الايميل وكيصيفط لي واحد الكود، من بعد هذاك الكود اللي كيصيفط لي كيعطي لي كيصيفط لي واحد الدين باش يعاود يدير المود باس. ملي كيعاود يدير المود باس جديد هو كيكون ديجا، حيت حنا في انستغرام كلشي راه عندنا السميات ديالنا، يعني انستغرام باش تدخلي سواء كتدخلي بالسميه ديالك سواء بالايميل. وبما ان ديك السميات راه كاينين في لي كونط ديالنا في الفوق ديال انستغرام، هو خد هذيك السميه ديال المود باس جديد وقدر انه يدخل الحساب.
1: هذا البوت دار هذا
0: ماشي البوت، لا الهاكر استغل البوت باش يدخل هذا الحساب، وخصوصا الحسابات اللي ما عندهمش المصادقات الثنائيه اللي كتسمى تو فاكتور اوثنتيفيكيشن، اللي كنعنيو بها انه كيصيفط واحد الكود هو الاول في الايميل ومن بعد يصيفط لك واحد الكود في التليفون. ماشي كلشي عندهم هذه القضيه هذه، حيت ماشي كلشي دايرها، يعني كيدير غير بالايميل بوحدو. اللي دايرها بالايميل الهاكر قدر انه يستغل هاد الثغره في التشات بوت ويدخل الحسابات ديال المستعملين.
1: دابا هاد المساله ملي كنهضروا على انه الدعم الالي، هنا كيولي الاختبار الحقيقي هو التحقق والضوابط. الا بغينا نزيدو نعرفوا اكثر تقنيا كيفاش يمكن للثغره في الشات بوت دعم انها تحول الى اختراق حساب. انت قلتي انه طلب منه يعطيه المود باس جديد، وحتى المساله كتحلنا على المساله ديال ضروره التحقق من الهويه، او لا ضروري يكون يجيك الميساج او لا يجيك الكود في الميل وفي التليفون.
0: هو كيفاش كيوقع الاختراق؟ هو باش يجيك الايميل في التليفون وفي الايميل، هو خاص تكون عندك هذا التحقق الثنائي، المصادقه الثنائيه اللي كنسميوها. الاشكال هو ماشي كل شيء عندنا هاد المصادقه الثنائيه، غير مؤخرا هاد السنين الاخرى اللي ولات كتفرضها ميتا الى اغلبيه البلاتفورم، كيفرضوا عليك انك دير هاد المصادقه الثنائيه. ولكن في الاول تقدر تخي كونت بلا ما تدوز من هاد المصادقه الثنائيه غير الايميل. هنا الاشكال الهاكر من اكتشف الثغره ماشي في التشات بوت، هو في الناس اللي داروا هذاك التشات بوت، هو انهم ما قالوش انه من عطاه شي ميل خاص هذاك التشات بوت ياخذ هذاك الميل ويمشي لقاعده البيانات اللي عنده ويشوف واش هو نفس الميل اللي كاين في قاعده البيانات باش يصيفط ليه الكود. هو اي ميل عطيتي ليه كيصيفط لك الكود.
1: ولكن هذه مساله، هذه مساله خطيره، وهنا ربما غيخليني نتسائل كيفاش الهاكر عرف بان كاين هاد الثغره في الشات بوت.
0: جرب حيت اش راه زعما كاين اللي المهنه ديالو هو انه يقلب على الثغرات اللي كاينين في هذا التشات بوت وهذا الشيء كامل. مثلا اي واحد كيشوف شي تشات بوت اول حاجه كيبدا معاه بها كنسميوها برومبت انجكشن، هو انه كيحاول يقول لهذاك التشات بوت يدير شي حاجه اللي ما خصوش يديرها. الا داك التشات بوت ما كانش محمي مزيان، يعني ماشي بروغرامي مزيان وخصو شي حوايج اللي ما يهضرش فيهم ولا داك الشيء كامل، غادي يجاوب. ومين كيجاوب يعني بحال لا
1: الاخر كيعرف منين يشدو.
0: تقدر انك تجبد منه البيانات. الا لاحظنا في الاول مثلا كان تشات جي بي تي الله خرج وداك الشيء، كنتي كتقدر تسولو على بزاف ديال الحوايج وكيجاوبك بلا ما يدير الفلترات كما كنقولوا. مي دابا مع التقدم زاد بحال زاد التقنين ديال الخصوصيه والحمايه زعما ديال المستعملين. هنا بالنسبه لهذا الخطا، هو ماشي خطا ديال زعما الذكاء الاصطناعي تشات بوت، ولكن هما الثغرات اللي نقدروا نوقعوا فيهم الا ما عرفناش كيفاش اننا بحال نديروا الذكاء الاصطناعي في الانتر. وهذه راه شركه كبيره زعما ميتا انها وقعت في المشكل هذا، رغم ان زعما هذه
1: راه هذه من الضروريات. يعني كيفاش انت في نظرك كانت بحال هذه الثغره عند ميتا؟
0: زعما اللي نقدر نعطيك فرضيه هما انهم كانوا بغاو غير يخرجوا هذا المنتج باش الناس يستعملوه. المهم ميتا زعما راه شركه كبيره، نورمالمون ما خصهاش توقع في هذا الغلط، ولكن زعما نقدروا ناخذها كمثال الشركات وحدين اخرين الناشئه باش ما نوقعوش في هذا الغلط. هو اننا كنفيريفيو ديما قبل ما ندوزو اننا نديرو شي حاجه في الانتر.
1: صح،
0: داكشي علاش كيكونوا عندنا جوج مراحل، المهم كاينين حتى ثلاثه مراحل، مي جوج مراحل
1: اساسيه.
0: تكون واحد المرحله ديال اننا كنتيستيو باش نشوفو داكشي واش خدام، وعاد المرحله ديال اننا ندوزو للانتاج ونعطيو للمستعملين كاملين. هنا ميطا هي دغيا دارت انها تعطي للمستعملين كاملين، كاينين راهن كاينين الخدمه ديالو هو يلقى الثغرات في اي حاجه، داكشي علاش ديما الامن السيبراني زعما مهم، والثغره راه دامت شي

0: زعما من ابريل زعما من 13 ابريل 2026 يعني حتى الشهر 6 يعني واحد شهر حتى واحد ما شاف هذه الثغره هذه
1: حتى واحد ما شافها. وكيف ما كنقولوا حنا بالدارجه زرب تعطل غير هو هنا ماشي تعطل هنا كان قاس كيف ما قلت انت 20000 حساب في الخصوصيه وفي الامن الرقمي ديالهم. هنا شنو اللي خاص من المفروض انه يكون ممنوع على اي مساعد آلي في الدعم؟
0: صراحه دابا حاليا صعيب بتقول ان هاد الوكلاء ما يديروش كل شيء. الاشكال هو انهم ديجا دخلوا في كل شيء. السؤال هو كيفاش اننا نقدو نحميو المستعملين زعما ديالنا من هاد من هادوك لي فاي زعما اللي كيكونوا ديال السيكوريتي ديال هاد الوكاله. هو كون كانت عندنا هاد زعما بحال مثلا هاد المصادقه الثنائيه يعني واخا صيفط ميل نمره التليفون راه بالضروره التليفون كيكون مع المستعمل الاساسي ديال الكونت يعني ما غاديش يصيفطوا ليه. ثاني حاجه هو اننا نطلبوا بحال اذا كانوا هاد المعلومات الحساسه نطلبوا بحال عندي فيريفيكاسيون اكثر واش مثلا شي دوكيمون كاميرا تصويره واخا حتى الكاميرا يقدر
1: دابا مع الذكاء الاصطناعي راه ممكن يبين لك وجهك
0: هادشي كامل تا
1: دابا شوف دابا مع الذكاء الاصطناعي راه ممكن حتى البصمه البيومتريه تكون ماشي حقيقيه راه ممكن حتى داك الفيس اي دي حتى هو في اعاده النظر. دابا المشكل ديال ملي دخل الذكاء الاصطناعي ولا حتى شروط يعني ديال الامن الرقمي اللي خصها توفر حتى هي ولا فيها يعني فيها نقاش
0: حتى هي زاد تعقدت. داكشي علاش خاص تكون واحد التوعيه للناس باش يعرفوا كيفاش زعما يتعاملوا مع هذا التشات بوت وان اذا كانوا عندهم لي كونت ديالهم ديما يقلبوا على كيفاش يحميوهم اكثر باش ما يتخترقوش لهم. وعاد كيبقاو مواقع التواصل الاجتماعي يعني راه الا ما كانش الهاكر عندهم اكسي راه الشركات الكبار عندهم اكسي يعني الرسائل ديالنا وداكشي زعما حتى هما نعرفوش كنقولوا فيهم وداكشي
1: يعني راه ما جبكش الله حتى تم اختراقك راه انت مكشوف انت مكشوف مكشوف
0: وانت راك مكشوف
1: لا هذا هو الميساج شوف راك حتى في الخاص راك مكشوف
0: وزعما هادي خاص الناس كاملين يكونوا عارفين زعما راه كلشي هاد الفيروس وهادشي راه كتقرا من عند الناس هادو الاخرين كيوقع عليها واحد زعما واحد بريبروسيسين باش انها سوا تستعمل باش تريني بنماذج وحدين اخرين يعني هاد البيان في الاخر راه كيتم الاستعمال ديالها بطريقه او باخرى
1: راها ثروه كيف ما كنقولوا دائما البيانات راها ثروه العصر الجديد. دابا المستخدم العادي الناس اللي كيتبعونا ويسمعونا شنو ربما خطوات اللي خصهم يديروها اللي هي زعما فوريه باش تقلل من المخاطر؟
0: هما كتبان لي انا اهم خطوه حاليا زعما باش بنادم يقلل من المخاطر هو هاد المصادقه الثنائيه ديال انه تكون عنده في كل شيء ديال التطبيقات اللي مهمه بالنسبه ليه. وإذا كان شي تطبيق ما كيعطيكش ديال المصادقه الثنائيه راه التطبيق راه كاين فيه اشكال زعما المصادقه الثنائيه زعما راه كتزيد تحمي كتب المستخدمين هذه حاجه اخرى. حاجه ثانيه هو ان المسؤوليه كتوقع على الشركات اللي كدير هاد الذكاء الاصطناعي في الانتاج باش انها تزيد تحميه يكون محمي كتب من لي هاكر اللي كيتيستيو كيفاش يخترقوا حسابات ديالنا.
1: هادشي اللي غيخلينا نمشيو للخبر الثاني اللي هو جات تطمين من عند ابل وكتاكد على الخصوصيه ومعالجه البيانات على الجهاز عند الامكان. وشنو هو الخبر؟ هو انه ابل اعلنت عن اطلاق سيري اي اي ضمن منظومه ابل انتليجنس مع تكامل قائم على جيميناي ووعدت بذكاء اكثر فهما للسياق وتكامل اعمق مع التطبيقات. تفاصيل الخبر الثاني استاذ ميرود.
0: واحد التظاهره كديرها ابل سميتها WWDC اللي هي World Wide Developer Conference يعني زعما المؤتمر العالمي ديال المطورين. هو واحد الحدث سنوي كتنظمو ابل كتجمع فيه زعما المبرمجين اللي كيصنعوا التطبيقات بحال ديال الماك والايفون وكتبرز فيه زعما الانظمه الجديده ديالها. وهذا العام هذا من بين هذا الشيء كامل اللي زعما علنات عليه كان هو انهم علنوا على هذا سيري اي اي. ولكن الاختلاف هذا العام هو ان هذا سيري اي اي كما كنعرفوا ابل ديما كتبيع انها من خرجت سيري في 2011 ان اي حاجه كتبنيها كتبقى ديال ابل يعني راه التليفون ديال ابل هو الاحسن حتى واحد ما يقدر يخترقك حتى واحد ما يقرا لك البيانات ديالك يعني هذا كان هذا الديسكو عندهم ديال الماركتينغ. والذكاء الاصطناعي اللي غيبنيوه راه هو ديالهم هما نيت يعني ماشي غادي يستعينوا بشي واحد اخر باش يبني لهم الذكاء الاصطناعي. حيت ابل شركه عندها اكثر من تريليون

0: ديال الدولارات الاصل المال ديالها يعني. ورغم ذلك لقات مشكل انها بحال في الاخر دابا دخلت مع انفيديا في الجي بي او، ودخلت معها جيميناي ديال جوجل مع سيري. الحقيقه هو ان تطبيق سيري زعما الناس اللي عندهم ابل اللي عندهم ايفون غيشوفوا ان سيري ديما في الهضره، وداك الشيء راه عيان زعما مقارنه بهذاك لاسيستون ديال جيميني ديما احسن. وعاد جيميني حاجه زعما اللي مزيانه عند جوجل هو جيميني هذا كيهضر كلشي باللغات مزيان، هضر معاك الدارجه مزيان، هضر
1: سيري كيتهجى. قبل ما نهضروا على شنو اضاف هاد الفيزيون او الدمج ديال جيميناي مع ابل او سيري، شنو الفرق ما بين سيري قديمه وسيري اي اي؟
0: هو كاين بزاف ديال الحوايج اللي زادت ابل في هاد سيري اي اي. المهم من بيناتهم بخلاصه هو ان هاد سيري اي اي غيولي بحال تشات جي بي تي ولا جيميناي، يعني انك ملي كتهضر معاه كيوليو عندك لي ديسكيسيون ديالك كتقدر تتبعهم، زائد المحادثات ديالك كتقدر انك تبارطاجيهم مع بالاي كلود ديالهم، زعما اذا كان عندك الماك ولا الايباد كتبارطاجي هذوك المحادثات كاملين، ويعني بحال كيكون كيعاود يفهمهم كاملين. وزائد انه ولا يقدر زعما يعاونك في النص تطور وكلشي داكشي اللي ديجا عند جيميناي،
1: يعني تطور
0: اللي كان في الاول تطور بزاف. سيري اللي كان في الاول كتقول ليه شحال ساعه كيقول لك راه الاثنين اليوم.
1: وملي دمجناه مع جيميناي شنو فاش غادي يستافد سيري من جيميناي؟
0: هو غيستافد منهم من النموذج ديال الذكاء الاصطناعي ديال جيميناي. حيت جيميناي اول حاجه زعما كيهضر مع كلشي اللغات ما عندوش مشكل، ثاني حاجه هي القدره ديالو في الاجابه على الاسئله وداكشي كامل، ثالث حاجه راه هو زعما ملتي موديل كما كنقول، يعني كيفهم الفيديو كيفهم النص يفهم التصاور كيفهم كلشي، والاخرى انه كيقلب لك في الانترنت. يعني كامل هذوك اللي المميزات اللي كانوا عند جيميناي غيوليو عند سيري اي اي، حيت كتستعملو في الباك اند في الخلفيه ديالها. هذا هو الحاجه المهمه الحاجه مزيانه. ولكن الى رجعنا الحاجه الاساسيه اللي هي حمايه المستعملين،
1: ايوا هذا هو السؤال. الا كنا حنا كنخافوا على البيانات ديالنا عند ابل بوحدها، ونخافوا على البيانات ديالنا عند جوجل، وابل كدير المجهود ديالها في حمايه البيانات وجوجل كدير حتى هي المجهود ديالها في حمايه البيانات، فهنا واش حنا كنزيدوا نعرضوا البيانات لخطر اكبر مزدوج؟
0: وهو جوجل ما كتحميش البيانات ديالنا زعما باش ابل هو كان عندهم ديما هاد الديسكور في داك الماركتينغ ديالهم انهم راه كيحميو البيانات ديال الناس، وزعما حتى الواقع اللي وقعوا راه ديما كيحميو الناس ما يخترقوش ليهم التليفون ما يشوفوش شنو فيه. دابا هو هادشي كامل اللي بعت ابل من دخلت دابا جيميناي معها، هي فعلا ولات حسن كاسيستنت ديال الذكاء الاصطناعي حيتاش فيها المميزات ديال جيميناي. ولكن الاشكال هو انها مع هذيك الحمايه اللي كانت كتبيعها قبل دابا راه ما بقاتش عندها، حيتاش راه جزء من داك الشيء راه يدوز من عند جوجل وعند انفيديا. وكمعلومه حاليا هو من خرج غير ملي كان، ولكن اوروبا راه ما يوصلهمش سيري اي اي. هنا في اوروبا عندهم واحد الحاجه كيسميوها ديجيتال ماركت اكت، زعما القانون ديال الاسواق الرقميه، كيقولوا ان ابل ما احترمتش ديك المنافسه العادله، حيتاش المهم دخلت جوجل وداك الشيء كامل، بعدا سيري اي اي ما غاديش تكون عندهم. ودايدا الاشكال اصلا ديال البيانات وهادشي اللي كاين في الاتحاد الاوروبي.
1: وغنبقاو دائما مع البيانات وخطر البيانات، وغنمشيو للموضوع الثالث والخبر الثالث اللي هو يعد سابقه عالميه. الصين وافقت على اول زرع دماغي للاستخدام التجاري كهدف لمساعده اشخاص مصابين في الحبل الشوكي. الخبر طبعا كيفتح واحد الباب كبير جدا اللي هو باب علمي كبير، لكنه ايضا كيفتح اسئله حول الامان الخصوصيه ومن سيملك بيانات الدماغ. تفاصيل الخبر استاذ ميلود.
0: واحد الشركه في الصين اعطوها المصادقه انها تقدر تبدا الزراعه ديال دوك الشرائح اللي صوبات في الدماغ ديال الناس. المهم كنسميوهم بالعربيه واجهات الدماغ حاسوب، يعني بحال واحد الاجهزه اللي هما صغار كيديرهم في الدماغ ديال الانسان، وهذوك الاشارات اللي كيعطي الدماغ كيديكوداو، يعني بحال كيتعاودوا يقراو. وهنا فين كاين الذكاء الاصطناعي انه كيقرا هذوك الاشارات ديال الدماغ، كيحاول يفهم هذوك لي سينيو زعما شنو كيعنيو بالضبط، وكيدير بهم مثلا شي حركه، سواء انه يقدر يحرك شي سوري ديال الحاسوب. المهم يعني هذوك الناس مثلا اللي مشلولين ولا شي حاجه اللي ما
1: يعني يقدر يعطي اشارات للدماغ

0: اللي بواسطة الذكاء الاصطناعي يقدر انه ذاك الاشارات تترجم الى حركات في اليد او يعني في الاطراف.
1: ولا يستعمل هذوك يستعمل كتب مثلا، انه شي كان قدامه الحاسوب انه غير انطلاق مثلا باش يتكونيكتا نيشان مع هذوك هذاك النيو ديالهم اللي واحد جهاز صغير زعما تقريبا نقولوا قد ديك 10 دراهم بحال كيدير زعما في الدماغ، وزعما هو معقد زعما في التركيبه ديالو راه معقد،
0: طبعا
1: انه يقدر دوك الاشارات ديال الدماغ اللي كيدير الانسان كيفهمهم وكيف لهم لهذاك الجهاز باش يدير ديك الحركه.
0: هناك تحديات مرتبطة بالزرع الدماغي اللي هي الدقة ومدى استقرارها داخل الجسم ومخاطر الجراحة طبعا، لكن ما يهمنا احنا اليوم هو حماية بيانات شديدة الحساسية، وهو التحدي الأكبر في المسألة هذه.
1: هذا هو التحدي، ولكن إلى جينا نشوفوا في هذه الحالة هذه الهاجس الكبير اللي كاين عند هاد الناس بشكل اللي كيكونوا مرض بحال هكذا ما يشافي الجميع، هو أنه يحركوا يديهم يقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي، ماشي البيانات اللي غياخذوا من الدماغ ديالهم ولا شي حاجة، حيتاش ما زعما ما كاينش هنا واحد الفرق كبير. يعني بالعكس هما غيبغيو أن العلم يتطور المجال هذا أكثر باش أنهم يولوا كما نقولوا ناس طبيعيين حلنا في الاخرين، انه يقدر يحرك يديه يحرك رجليه وداك الشيء كامل.
0: كنقولوا بانه هذا اول زرع دماغي غادي يخرج للسوق او للاستخدام التجاري. في نظرك الا ولا المنتج هذا المنتج ولا يعني تم تسويقه ولا يعني متاح في السوق، شنو الحد الادنى من التنظيم اللي خاص يرافقه؟
1: اول حاجه بعدا هو هذوك التجارب السريريه اللي زعما دايرينهم راه شهور، هذه هما كيديروهم زعما هادشي راه ماشي بدا دابا راه بادي سنوات هذه، انهم بعدين ينجحوا. المهم على ما قالوا في التقرير ان قدر واحد بهذا الجهاز ديالهم انه رجع يكتب زعما بيدو من بعد 11 شهر ديال التدريب، اللي هي حاجه زعما حاجه مزيانه. ان هادشي يكون زعما تجاري كيبان لي مازال باقي بعيد شوي، حيتاش التكلفه ديالو غاليه بزاف، حيتاش هاد الدقائق هادو ماشي غادي غير نجيو نصدروهم وعد من بعد غندخلوا في واحد الحاجه اخلاقيه، يعني كل انسان واش هو غادي يبغي يدير داكشي في الدماغ ديالو ولا لا، وديك الساعات من موراها نقدر نبداو نرجعوا واش دوك البيانات ديال الناس يصيفطوا ولا لا هذوك الاجهزه. اذا كان مثلا المغرب بغى يشري بحال هذا الشيء كيبان لي زعما مزيان ان بحال نقولوا يسونتراليزي بحال هذه الاجهزه يكونوا في المغرب، حيت تكون حاجه مزيانه ان المغرب حتى هو يتطور في هذا المجال، وفي نفس الوقت راه البيانات وداكشي كامل يبقاو عندهم. ولكن حاليا كيبان لي اللي شد زعما حاليا زعما السوق هو الشركه ديال ايلون ماسك اللي سميتها نورال لينك، ودابا هاد الشركه الصينيه اللي بدات زعما حتى هي في هاد الجهاز هذا. الفرق بيناتهم هو ان ديال ايلون ماسك كتحل زعما الدماغ كثار باش واحد العمليه صعيبه كثار، وهادو اكتشفوا زعما واحد الطريقه واحده اخرى باش انهم يديروها في الدماغ ديال الانسان بطريقه زعما سهل.
0: وشكون اللي غيكون اسرع في انه يخرج هاد يعني يسوق ربما لهذا الزرع الدماغي لهذه الشريحه او لهذ الرقائق؟
1: حاليا صراحه كيبان لي الصين عندها زعما اكثر قدرات انها تنتج هذا الشيء على زعما على امريكا كتقديري. مثلا الشركه ديال ايلون ماسك بادي هذه سنوات، ولكن ديما كنقراوها في زعما في الجرائد دارو ما داروش. الصين زعما في ظرف وجيز راه كانوا بداو هذا المشروع، دابا خداو الموافقه بداو ديجا التجارب السريريه عندهم زعما تجربه اللي نجحت لهم، يعني التقدم ديالهم غيكون اكثر من التقدم ديال الامريكان.
0: استاذ ميلود بالعربيه الخبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا، شكرا بزاف على هذه الجوله، نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي مع اخبار جديده ومواضيع جديده ان شاء الله.
1: شكرا بزاف استاذ حنان، والى الاسبوع المقبل ان شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، ألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا، حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: تحية لكم. اليوم سنواصل الحديث عن الحدث الأبرز الذي تترقبه المملكة، وهو الانتخابات المزمع تنظيمها للاستحقاقات التشريعية، والتي ستنظم في 23 من شتنبر. وأيضا سنتابع في هذه الحلقة بكل التفصيل على ضوء طبعا ما جاءت به رئاسة النيابة العامة من إجراءات وتدابير من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات التشريعية. وبطبيعة الحال سنتابع كل هذه التفاصيل التي تهم نحن كمواطنين في المقام الأول حول عملية سير الانتخابات، كيف تدار العملية من حيث التنظيم والقانون. وكل هذا هدفه وأساسه هو أن تمر في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. سننطلق من مضمون هذه الدورية التي جاءت في كما قلت رئاسة النيابة العامة. فهذه الدورية وجهت إلى كل وكلاء العاملين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وأن القضاء سيطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، والهدف هو تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، والذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. فما هي هذه التدابير، وما هي الإجراءات، وما هي العقوبات أيضا التي تنتظر كل من يتطاول على القانون؟ برفقتي اليوم أستاذ وهو